هنا قصة تتكلم عن الغيرة. بيقولوا أو قالوا إنه شاب كان بغار قوي شديد الغيرة، لما اتجوز عمل إيه؟ قفل على مراته منافذ البيت كلها حتى ما يقعش عليها نظر غريب أو قريب. ولما مضى على الوضع ده زمان وهي ما بتطقش الحبس ده، قالت لجوزها: انت حبستني ليه وضيقت علي عيشي ليه؟ المرأة لو مش عاوزة تكون عفيفة فأي شيء مش هيمنعها على اللي هي عاوزة تعمله، وإن المرأة العفيفة ما بترغبش بغير جوزها. فأطلقني، أديني حريتي بالله عليك من الحبس، من السجن ده، أنا عندي من نفسي اللي بيصوني. غير إن جوزها الشاب ما سمعش منها، لكن زاد عليها الحبس. فهي عاوزة إنها تثبت لجوزها خطأ اللي بيعمله، ومكرت مكر وبعتت ورا عجوزة من جارتها. ولما جت لها قالت لها: روحي للشاب الفلاني وقولي له إني متيمة بيه، بحبه، وإني مقدرش أصبر على فراقه. لما سمع الشاب بكده فرح وقال للعجوزة: قولي لها إني أنا عاشق ليها، بحبها، لكن أعمل إيه؟ وجوزها معروف بغيرته. فبعتت البنت اللي قالت له إنه الحيلة في كده بسيطة: أنت قول لجوزي إنك بتنوي إنك تسافر، واعمل صندوق يكفيك، يعني إنك أنت تقدر تقعد جواه، وقول له إنه الخدام بتاعي هيجي لك بصندوق فيه جواهر وحاجات غالية، وإني ما بأثقش بحد إلا بيك أنت، وهي أمانة عندك حتى أرجع من السفر. عمل الشاب زي ما قالت له، ووافق زوج البنت، وجه الخادم بالصندوق. لما دخل الخدام البيت وحط الصندوق وراح، قالت البنت لجوزها: ايه الصندوق ده؟ هي عارفة طبعا جوزها قال لها ده صندوق لواحد سافر وحطه عندي أمانة. فقالت له البنت: ده مش من العقل في شيء، ازاي بتجيب صندوق مقفول وما تعرفش اللي فيه؟ فلو جه بكرة وادعى انه فيه من الذهب والجواهر كذا وكذا وكذا، انت هتقول له ايه؟ طبعا مش هتصور انك هتروح للقاضي وتحلف له انك ما فتحتش الصندوق ولا شفت اللي فيه، لكن يا ترى هتسلم من لسانه وظنون التانيين؟ لو ايدك واحد وقف 10 ضدك. قالت له: انا بشوف يا زوجي الحبيب انك تفتحه عشان تعرف اللي فيه. اقتنع الزوج باللي قالته مراته، فأمر الزوج الخدام بتاعه بفتح الصندوق. لما فتح الصندوق وجد فيه الشاب اللي كان راح يموت من الخجل قدام الزوج، لأنه هو قال له أنا مسافر، وكان هو بالصندوق.
وقف وهو مبهوت مش عارف يقول ايه. ساعتها قالت الزوجة، قالت لجوزها: الشاب ده بريء يا جوزي العزيز، انا مكرت مكر عشان تعرف ان المرأة مفيش حد بيحجزها على اللي هي عاوزاه. فما تسقش الظن وتضيق عليا العيش. وقلت لك عدة مرات وكررت إن المرأة ما بيحفظهاش من عمل السوق حافظ، لأن إبليس لو هي عاوزة ينجدها، وإن التقوى وخشية ربنا هي اللي بتحرس المرأة وبتصون عفتها. عشان كده ما تضيقش عليا، ما تضيعش الثقة بيا يا جوزي الحبيب. يا سلام.

حقق متابي خالصا بفضلك. لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي.

زي ما تكلمنا عن الكلمة الطيبة، هنا في آيات أحبة الله وأحاديث عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم الآيات من 24 وحتى 26. وقال تعالى، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اجتدت به الريح في يوم عاصف. صدق الله العظيم. سورة إبراهيم الآية 18. قال تعالى، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سورة طه الآيات من 42 حتى 44. وقال تعالى، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صدق الله العظيم. كله عن الكلمة الطيبة. شو بتعمل؟ أي سورة الحج آيات 23 و24. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة الطيبة صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا، السام عليك يا أبا القاسم. مش سلام، السام. قال، وعليكم. قالت عائشة، قلت بل عليكم السام والزام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عائشة لا تكوني فاحشة. فقالت، ما سمعت ما قالوا؟ فقال، أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت، وعليكم. هم قالوا

أهلا بأحبابي التلاميذ الحلوين. اليوم جبت لكم قصة حلوة. هالقصة بعنوان الكلب الوفي. اللي بيحفظ نعم، إذا حدا عمل معه خير، مثلا إذا طعماه ولا طببه، وفي ما بيغدر فيه أبدا. والقصة بتقول كان يا مكان، كان لصائغ غني بيت كبير مليانة خزاناته بالنفائس والجواهر والذهب اللي بيتاجر فيها، وفاضت في أركان بيته وحجراته، يعني غرفه، حتى صار مطمع لمين؟ للصوص والمجرمين، لأنه الحرامية والمجرمين عرفوا أنه هذا عنده هالأشياء هذه، فشو صاروا بدهم يعني يسرقوا منه. ففكر هالصائغ في طريقة بتحميه من اللصوص والأشرار، وقال لنفسه ما في أفضل إلي من إني اشتري كلب

الحراسة على طول بضل صاحي وبيحميني من غدر هاللصوص وبيأمن لي شر. واشترى كلب حراسة قوي مشهور بشدة التيقظ والشجاعة، وكان الصائغ الغني بيترك كلبه القوي وقت بالليل في جنينة المنزل في الحديقة. إذا شاف الكلب حدا غريب أو حرامي بيقرب من الفنس سور البيت بيركض وبصير بيعوي عليه، فبيصحى صاحب البيت بفيق هالصائغ الغني وبسرعة شو بيعملوا الحرامية؟ بيهربوا. واشتهر هالكلب القوي الشجاع في عمله سنين وبيأديه بشجاعة وإخلاص. كان عم يعمل هالعمل بقوة بشجاعة وإخلاص، وما بيعرف الخوف طريق لقلبه أبداً أبداً، ما كان بيخاف أبداً. ومشيت هالسنين وكلب الحراس القوي بيأدي مهمته إلى أنه صار كبير بالسن ومرض وقلت حركته، ما بقى صار مثل الأول يعوي ويركض، كبر وخفت صوت نباحه. كان يعوي بسرعة بقوة، هلأ خفت ما بقى يقدر يعوي بقوة، خف صوته وصار ما بيشوف أبعد من الفنس البيت السور البيت اللي بيحرسه. ففكر هالصائغ الغني في نفسه قال كلبي صار عجوز وما بقى يقدر انه يحرس بيتي ويحميه وما بقى فيه له فائدة، طبعا انا بكون مجنون اذا بحتفظ فيه وطعمي، خليني اتخلص منه وجيب كلب تاني اصغر منه عمرا وقوته بتكون اكتر وبدل صاحي حتى انا اكون مطمئن على مالي وبيتي في وجوده. وهالصايغ الغني جاب كلب تاني ضخم كبير وكمان يا لطيف شرس وشكله بخوف كأنه وحش بيعوي إذا حدا أي غريب بيقرب بيعوي عليه من البيت بالليل وبيصحي اللي بينام عن مسافة بعيدة وبيخوف أكبر وأقوى اللصوص ويلي أكترهم جرأة ومكر بخوفهم. فالصائغ الغني أعجب انبسط بهالكلب وصار يعتني فيه كتير وبيغسله بدنه وبيقدم له أطيب اللحم والعظم. أما الكلب العجوز الختيار المسكين فطلعوا الغني الصايغ برا البيت من غير ما تاخد بي أي شفقة أو رحمة، ما هيك طلعوا برا وقال له في غلظة، هيك يعني قال له في جفاء، قال له ما بقى في إلي حاجة لألك أنت يا كلب العجوز، حركتك الحركة صارت قليلة عندك ومنك ما بقى تفيدنا، بقى يلا روح تركنا، خلي الطريق يكون لألك مأواك والبقايا طعامك من هلأ، روح على الطريق بقى ما بقى لك شغل عندي. بعد ما كان هالكلب عم يحرسه وينقذه لأنه ختير طرده وكحشه. وألقى الصائغ الغني بكلبه العجوز خارج منزله وحديقته وقفل بابه بوشه، طلعوا برا وقفل الباب خلص روح. وحزن هالكلب العجوز يا حرام، حزن صار حزين مثل بيقول فيري ساد يا حرام، وجسمه ضعف أكتر وما بقى
قوي مثل الأول، صار ضعيف بسبب اللي لقى من معاملة قاسية من اللي خدمه سنين طويلة بإخلاص عظيم. وصار الكلب العجوز بيقعد يا حرام جنب البيت، جنب بيت الصايغ الغني، ما بيقدر إنه يفارق المكان لأنه ربي فيه. وكان يطلع على البيت من بعيد نظرات حزينة، وبدل عم يطلع لهالبيت في انتباه كأنه لسه هو بيقوم بحراسته، ما بيفارق مكانه لا ليل ولا نهار، صيف وشتاء، وما بيأكل إلا أقل القليل من هيك فضلات الأكل الحرام. أما الصائغ الغني ما رأى قلبه للي صار لكلبه العجوز ونسي أمره تمام، نسيه خلص لأنه طرده راح، وانصب كل اهتمامه، خلى كل همه على كلبه الجديد، وكان بطعميه بمشط شعره بإيده، وهو بيدعوه بكل فخر بالكلب الشجاع المخيف والكلب الجديد القوي الضخم، بيملى الدنيا بعوي كتير في كل فخر وهو واقف في مكانه وراء أسوار المنزل، بيخوف اللي ماشيين وراحين وجايين من الناس، وبيخوف الأطفال وبيفزعهم، حتى وقفوا الناس بطلوا يمشوا جنب البيت من جنب بيت الصايغ، خايفين من هالكلب هالمخيف. فأهمل الكلب الكبير الحراسة وصار آمن مطمئن إلى أنه أي لص أو غريب مش رح يجرؤ أنه يجي من أسوار البيت. انغر بنفسه كمان. ومرة بليلة اجوا الحرامية اللصوص وبإيديهم لفة كبيرة ورموها جوا الحديقة. حديقة وين؟ حديقة بيت الصايغ الغني. وركض عليها الكلب، كلب الحراس القوي، وصار ياكل اللي جوا بقلبه من لحم شهي طيب، وصار ياكل ياكل. وفطن الكلب العجوز لسر اللي حصل، وعرف انه جوات اللحم منوم حتى ينام هالكلب الحراسة بدون ما يعوي بعد ما ياكل هاللحمة يلي فيها مخدر، حتى يسهل لهاللصوص انه يفوتوا على البيت ويسرقوه من غير ما يشعر فيهم صاحبه أو يفضحهم كلبه القوي. وكان الكلب العجوز أكثر خبرة ودراية، فما حصل أنه أكل قدمه له غريب من قبله. أما الكلب الثاني فكان بالرغم من قوته وضخامته أقل خبرة ومعرفة منه. والكلب العجوز كان بده يعوي، بده ينبح محذرا رفيقه، لكن المسكين النباح تبعته يعوي كانت خفيفة ما توصل لأي مكان، لأنه صار كلب عجوز كتير، ما بيقدر حتى أنه يعوي مثل الجرو الصغير، حتى ما بقى يقدر ولا أنه يعض أو يخوف أي إنسان كبير أو صغير. وبعد ما أكل الكلب القوي اللحم قعد جنبه، وبدل مخدر يشتغل شغله ويغيب حواسه، وصار يتاوب ونعس، واستعد اللصوص حتى ينطوا من فوق الفنس، من فوق السور، سور الحديقة، ويسرقوا كل اللي هو غالي بالبيت من جواهر وذهب ومال ما له أول من آخر.
وقف الكلب العجوز على إجراء التعبانة المريضة المسكين، حيران ما بيعرف شو بده يعمل حتى يواجه هاللصوص. ما كان له قوة حتى يهاجمهم، حتى يخوفهم، أو حتى ينبه صاحب البيت إنه موجودين اللصوص عندك. لذلك راح نحو سور الحديقة الخلفي اللي وراني بالباكيارد، يعني باللي بقي اللي عنده من قوة قد ما الله عانه، ونط على الفنس على السور، ولكن بصعوبة يا لطيف جرحت بدنه الضعيف ونزل الدم من إجراء الضعيفة. وبعدين نط من شباك المطبخ لجوات البيت الواسع من غير ما حدا يحس فيه أبدا، ولا أبدا ما حس فيه. وبسرعة راح وطلع لأعلى وهو عملهس يا حرام، تعبان ما بقى بيقدر، واجتاز حجرة الصايغ وفات على غرفة الصايغ الغني، ويا حرام انقطعت أنفاسه وما بقى في قوة يمشي، وصار يشيل الغطاء عن وش صاحبه القديم ويلحس إجراه. وصحي الصايغ مدهوش، ولما شاف كلبه العجوز غضب وافتكروا انه جاي هيك متسلل عم يدور عن مكان انه حتى ينام وياكل، فصرخ في كلبه قال له يا كلب يا شرير، كيف دخلت، كيف جيت لهالغرفة، ومين سمح لك انك تفوت، انا طردتك ما بقى لك محل عندي هون ابدا، لانك منك مني بحاجة لك ابدا، وما في فائدة منك بقى ابدا، وما بقى تستحق مني رعاية أو أكل. أنا بدي أعطيك درس غالي رح يمنعك من أنك تيجي لهان للأبد. ومسك الصايغ بالبندقية اللي هي الباروده بده يقوصه، وصوبها لكلبه العجوز الواقف في مدخل الغرفة اللي هو يا حرام جيزة يحميه. وفي هاللحظة نفسها بنفس الوقت اندفع اللصوص وفاتوا لحجرة الصايغ الغني، وهم شو جايين على مهلهم حتى ما يشوفون أو يسمعون، لكنهم اتفاجأوا فيه لما شافوه عم يصوب البندقية على مدخل الغرفة. وشو فكروا هن انه هو عم يصوب عليهم، عم يناشن عليهم بهالبارودة. بعد ما كشف تسللهم انه جايين لبيته واستعد انه هو يلاقيهم ويقوصهم، وانزهلوا هن تعجبوا وخافوا ورفعوا ايديهم مستسلمين، قالوا له امرك نحن ما بدنا نعمل شيء، الله يخليك ما تقوصنا ما تقتلنا. وتنبه الصايغ الغني لحقيقة اللي حصل، وصرخ ينادي الخدام تبعينه، ومطلع هالبندقية البارودة في وش اللصوص. فإجوا الخدم وربطوا إيدان الحرامية اللي استسلموا من غير أي مقاومة، واستدعى الصائغ الغني الشرطة اللي إجت بسرعة وقبضت على هاللصوص الحرامية. وصار الصائغ الغني صار يطبش له على ظهره لهالكلب بحنية وشكره، وحمله بإيداه وهو عم يقول له أنت كنت وفي لي، أنت كنت كتير وفي لألي، أنت التابع القديم المخلص في وقت قابلت فيه صنيعك ومعروفك وسنوات خدمتك الطويلة لألي بالجحود والنكران، أنا ما اعترفت فيك واعترفت بمحبتك وكمان جميلك لألي، وانت ثبتت لي انه جديد
ما بيطرد القديم، وإن القوة ما بتغني عن الخبرة والحكمة، ومن هلأ رح ترجع لمكانك الأول عزيز مكرم، ورح تبقى بجوار كلب الحراس القوي، اتعلموا حكمة الكبار وخبرتهم، ورح تاخد مثله أفضل رعاية وأحسن أكل جزاء وفائك. يا سلام. ومن هالوقت عاش الكلب العجوز في بيت الصائغ الغني كشي عزيز أصيل، بيلقى رعاية واهتمام الكل بالرغم من أنه كبير بالسن.

شايفين يا أحبابي الوفاء قداش حلو، وربنا سبحانه وتعالى طبعا بيكافئ الوفي الصادق الأمين. وهذا الكلب الوفي الأمين رجع صاحبه، صار يعطف عليه وخلاه عنده، وصار يعامله معاملة طيبة لأنه كان وفي، وخلصه من اللصوص كمان. وإن شاء الله غدا نحكي لكم حكاية جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما الآن أحبتي الله، هحكي لكم قصة عن الطمع. أيوة، وحكولها احكوها لأولادكم، خليهم يتعلموا إيه هو الطمع، خليهم يبعدوا عن الطمع. قصة الفلاح الطماع، The Greedy Farmer. مرة كان هناك فلاح غني، غني قوي، ويعيش في حتة بعيدة، قرية بعيدة، وكان بيشتهر الفلاح ده بأنه شخص طماع، لدرجة أنه كان عاوز كل الحاجات الجميلة عاوزها لنفسه بس. وفي يوم اتعرضت عليه صفقة مربحة يقدر من خلالها إنه إيه يحصل على المزيد من الأراضي اللي يقدر إنه يمشي بطولها، لكن بشرط إنه يرجع للنقطة اللي بدأ منها قبل غروب الشمس، وكانت بداية الصفقة دي الصبح، صباح بدري قوي من اليوم التالي. وبالفعل ابتدى الفلاح يجري بسرعة لتخطي العديد من مساحات الأراضي، وده ليه؟ لأنه بيرغب أنه يحصل على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي دي، طماع. وتمكن الفلاح من المشي لمسافات طويلة طويلة قوي، حتى كان لما يشعر بالتعب فهو كان بيواصل مشيه حتى حانت فترة ما بعد الظهر.

0: كان بيعمل ده لأنه عاوز، مش عاوز إنه يخسر الفرصة اللي بيشوف إنها ما بتجيش إلا مرة واحدة في العمر، حيث إنه كان عاوز إنه يكسب المزيد من الثروة. هو غني، ربنا الغني، لكن عاوز يبقى أغنى وأغنى وأغنى. لكنه افتكر في وقت متأخر من المساء إنه يجب عليه إنه يرجع لنقطة البداية قبل غروب الشمس. هو طلع من الصبح بدري، لازم يرجع قبل غروب الشمس حتى يحصل على الأرض. لكن لسوء حظه الوقت اتأخر، وكان جشعه هو السبب الرئيسي اللي أخده بعيد عن نقطة البداية. عاوز يمشي يمشي أكتر وأكتر عشان يكسب أرض أكتر وأكتر. وبدأ الفلاح في رحلة الرجوع على الفور بمجرد إنه افتكر الشرط ده، وكان بيراقب مدى سرعة غروب الشمس. وكان كل ما قرب موعد الغروب كان بيسرع أكتر عشان يوصل لنقطة البداية. لكنه كان تعبان منهك ومش قادر يتنفس، لكنه استمر لحد ما في دفع نفسه للرجوع لدرجة فائت قدرته على التحمل. ولما وصل أخيرا للمكان المطلوب قبل غروب الشمس ما قدرش جسمه يتحمل، فانهار ومات من غير تحقيق اللي تمناه. وكل ما كان محتاجه هو في اللحظة دي بعد موته هي مجرد حتة أرض صغيرة عشان يتدفن فيها، حتى بعد المشي لمسافات طويلة. يا بني آدم، ما بيملاش عينك غير التراب. الدرس المستفاد من قصة الفلاح الطماع يا أحبابي، بيتمثل الهدف من القصة دي في تعليم الإنسان تجنب صفة الطمع والجشع. وده لأن الطمع ممكن يخليك تكافح بمعاناة من أجل أشياء أنت مش محتاج ليها، كما أنه يخليك تقاتل من أجل الحاجات دي بأي ثمن من غير الاهتمام بصحتك أو الالتفات لحقوق التانيين. من الضروري أنه يتعلم الإنسان الاكتفاء باللي عنده والتعاون مع التانيين عن طريق منحهم من اللي هو متاح عنده، حتى ما تغلبش عليه صفة الطمع والاهتمام بذاته من غير مراعاة الاحتياجات التانيين من حواليه. وفي النهاية فمصير الطماع هو الخسارة، ويمكن تكون الخسارة عظيمة زي ما حصل مع الفلاح الطماع اللي خسر نفسه ومات. أدي نتيجة الطمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تفدي النفوس الهائمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ليكو قصة عجبتني، قصة النبي سليمان وملك الموت. بيقولوا إن سليمان عليه السلام كان بيهيئ نفسه لحضور حفل زفاف ابن واحد من الأعيان، فجالوا ملك الموت وسألوا عن وجهته، فقال له ما تروحش. قال له أنا رايح لفرح واحد من الأعيان. فملك الموت بيقول له ما تروحش، لأني أنا مكلف إني أقبض روح العريس اللي لادي، ولقى النبي الكريم حرج إنه يروح لعرس راح يتحول لمأتم، فما راحش. وتاني يوم قابله والد العريس وعاتبه، قال له ما كنتش ليه؟ ما كنتش الفرح ليه؟ والنبي سليمان عليه السلام ما جاوبش، لكنه عاتب ملك الموت. فرد عليه ملك الموت قال له أنا كنت رايح فعلا عشان أقبض روح العريس، لكني جاني الأمر أني أتراجع، أني ما أعملش كده، والسبب أني عجوز فقيرة كانت بتقعد في مكان العرس، وشافها أبو العريس وراح لها عشان يسألها هي محتاجة إيه، فقالت له بأنها جعانة، فما كانش منه إلا أنه عمل إيه، جاب لها من الأكل المخصص ليك يا سليمان. شايفين؟ يعني أنه ما ادهاش أكل من أكل المحتاجين، لا، جاب لها من أكل الملوك، وكان سليمان ملك. وساعتها العجوزة دعت للعريس بطول العمر، فربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء في الحال، فادعوا وتصدقوا. الله الله الله الله.

وبهذا أحبتي الله إلى هنا تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع هذه الفترة، فإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة إذا كان في العمر بقية سبحان الله. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمسكون بحبل غير منفصل.
1: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده، نستعين به ونستهديه، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا واسترنا وعافنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى العمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، هذه حلقة جديدة من برنامجكم بناء الإيمان، لازلنا نواصل حديثنا حول الدعائم التي تعمل على بناء الإيمان. لعلي اخترت لحضراتكم 15 دعامة أو 14 دعامة على مدار هذه الحلقات التي مضت، 14 التي مضت وهذه الحلقة 15. هذه الحلقات أردت أن أجمع فيها دعائم بناء الإيمان. قلت أولا لماذا البناء؟ ليه؟ إحنا عايزين البناء ليه؟ ثم ذكرت أولى دعائم هذا البناء، وهي أن يعظم الإنسان أوامر الله سبحانه وتعالى، والثانية هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة هو حب الدين، حب الدين لإقامة الدين في حياتك، والرابعة كانت في الدعوة إلى الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخامسة كانت في العلم لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم، والسادسة كانت في الجهد للنوافل التي يؤديها العبد، والسابعة كانت في الذكر، إن الإنسان يبقى على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى، والثامنة كانت في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والتاسعة كانت في الصبر، يعني حديثنا عن الصبر، كيف يكون الإنسان صابرا وكيف يكون الصبر سبيل الإنسان إلى الطاعة وإلى ترك المعصية وإلى صبر الإنسان على الابتلاء، وذكرنا على ذلك بعض الأمثلة الخفيفة والبسيطة على مدار هذه الحلقة. ثم ذكرت بعد ذلك الحديث عن الحياء الذي هو رابط لهذه المسائل، وتحدثت في الحلقة الماضية حول مسألة من المسائل الهامة وهي مسألة الأمانة، واليوم أذكر لك دعامة الختام في البناء. دعامة الختام في البناء، لو عندك كل ال 14 نقطة دول أنت كده الإيمان عندك مكتمل، فلازم يبقى في حياتك كل يوم دول، لازم يبقى في حياتك إيمان، الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، لازم يبقى في حياتك اتباع الأوامر، لازم يبقى في حياتك الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي طاعة مطلقة، لازم يبقى في حياتك ذكر، لازم يبقى في حياتك دعاء، لازم يبقى في حياتك نوافل، لازم يبقى في حياتك حياء، لازم يبقى في حياتك أمانة، كل ده لازم يبقى في حياتك، لازم يبقى في حياتك قرآن. إيه بقى القرآن؟ طبعا الحديث عن القرآن يطول ويطول، لكن أنا هختار هتناول القرآن من زاوية تانية، من زاوية لعلها تكون جديدة. أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعله شفاء ورحمة، أنزل القرآن وجعله صد بينك وبين الكفار والمشركين، أنزل القرآن وجعله سبيل للفلاح والنجاح، أنزل القرآن وجعل له تأثيرا على روح الإنسان، خلي أنت روحك مختلفة شوي، أنزل القرآن وجعله ميسر لمن أراد التيسير ولمن أراد قراءة القرآن، أنزل القرآن وجعله بشارة، أنزل القرآن وجعله هداية، أنزل القرآن سبب وجعل طرفه بيد الله عز وجل وطرفه الآخر بيدك، فنشوف أنت هتعمل إيه في الكلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية من القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وأوحي إلي، شوف الآية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. يبقى القرآن أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذرنا به، ينذرنا به من العذاب، ينذرنا به أننا إذا خرجنا عن الطاعة وعن الأوامر فإن الأمر سيختلف تماما، ينذرنا به إنذارا شديدا حتى نحافظ على هذا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن سبب هداية، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن هذا القرآن جعله الله سبب هداية، هذا القرآن جعله الله بشارة لكل من يقرأ فيه. كم يقرأ الإنسان وتستريح نفسه وهو يقرأ القرآن الكريم؟ كم من الناس متعبين منهكين، تعبت قلوبهم وتعبت أبدانهم، ومع ذلك هم مع هذا التعب الشديد إذا قرأوا القرآن الكريم ارتاحت قلوبهم وارتاحت نفوسهم. علي أسوق إليك قصة أن فتاة ليست بعربية، يعني لا تعرف العربية، وكانت تدرس علم يسمى علم الموسيقى، وهي ليست بعربية، وكذا ليست بمسلمة. وذات مرة وهي تقلب بتقلب في المحطات فسمعت صوت قرآن. إيه القرآن؟ الشيخ بيقرأ: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. شوف لما تقرا الكلام ده مرتل، فتيجي انت هتقف. احنا عندنا المدود، في منهم من انواع المدود حاجه اسمها مد عارض للسكون، اللي هو يبقى عندك الف او واو او ياء، حرف من حروف المد الثلاثه قبل الحرف الاخير للكلمه. فلما تقول مثلا ايه الرحمن، ها فالنون هي ساكنه، جه قبل منها الالف او الفتحه الطويله اللي بعد الميم، فده اسمه ايه؟ اسمه مد عارض للسكون. فلو مديته حركتين يبقى كل عارض للسكون حركتين، مديته اربعه يبقى كل عارض للسكون اربعه، مديته ست حركات يبقى كل عارض للسكون ست حركات في كل قراءتك للقرآن الكريم. خلي بالك ده نظام وترتيب مش أي كلام، عشان له تأثير على الروح، يؤثر في الروح، موضوع مش سهل. ولما تمده حركتين المد المنفصل اللي هو الهمزة، الهمزة التي تأتي في الكلمة قبل، يأتي قبلها حرف من حروف المد ألف أو واو أو ياء، زي مثلا إيه؟ ماء، الميم ألف وبعد الألف في همزة، فهذا مد يسمى مد منفصل. فهذا المد المنفصل لو مديته حركتين، هو حركتين أو أربعة وخمسة، لو مديته حركتين يبقى العارض للسكون حركتين. طب لو مديته أربعة يبقى العارض للسكون أربعة. خلي بالك، لكن ما ينفعش أخلي العارض للسكون اتنين والمنفصل أربع حركات، هذه في بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. فلما أرى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والإنسان في غنة النون مع السين الإنسان، فحست ان ده نسق موسيقي، تعمل ايه؟ قالت: ايه فين الكلام ده؟ نسق موسيقي ما حصلش. هو مش نسق موسيقي فقط، هو هذا القرآن أثر في روح هذه الفتاة فأرادت أن تتعلمه، فتعلمت فقرأت فآمن قلبها فسجد قلبها لما سمعت هذه الكلمات. هذا القرآن له تأثير على روح الإنسان، لأن الله جعله معجزا للبشر، لأن الله جعل فيه الراحة لقلب الإنسان. هذا هو القرآن.

تأثير القرآن على الروح، تأثير القرآن على النفس، إن هذا القرآن سمعه الكفار، سمعه الكفار فتأثروا به، فتأثروا بهذا القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ليه؟ ما يسمعوش القرآن ليه؟ لأنه يؤثر على الروح. طب إذا حد مشغل القرآن وإحنا مش عارفين نمتنع نعمل إيه؟ قال شوف يقولوا إيه؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أذكركم أحبتنا في الله بهذا الكتاب الكريم العظيم الجليل كلام الله عز وجل، أن نرجع إلى هذا الكلام وأن نرجع إلى هذا الكتاب وأن نقرأ هذا الكتاب وأن نتدارسه، وأن نتدارسه بالآداب، يعني أن تقرأه على طهارة وأن تقرأه ما ما ما ما اشتهت نفسك للتلاوة. فإذا ملت نفسك، فإذا رأيت أنك تنام، فإذا رأيت أنك لا تركز في هذه القرآن فقوموا عنه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا. خلاص إذا لقيت الموضوع، فالحكاية مش بالكثرة ولا حكاية بالعدد ولا إن أنا أقرأ هختم في رمضان القرآن 10 مرات ولا 3 مرات، لا هذه المسألة ليست كذلك، إنما المسألة أنك أنت تأخذ من القرآن بتدبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتدبروا في القرآن في موضعين في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي آية أخرى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إيه هي الإقفال؟ محطوطة على القلوب كده، مش عايزة أول ما يجي القرآن الإقفال تتحط كده ما بتتشالش أبدا، هو في إيه بالضبط؟ يبقى لابد، يعني شوف حتى الاستفهام بتاع الآية واضح الدلالة، انت محتاج انك انت تفكر ازاي تعمل ايه او تتصرف ازاي. المهم في الاخر انك انت لابد ان تقرا القران الكريم. ان الكفار والمشركين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القران تاثرت ارواحهم وتاثرت قلوبهم. لما سمعوا القران الكريم، الكفار لما سمعوا القران الكريم تاثرت قلوبهم، ولذلك كان لهم مجلس، فكان يروح الوليد بن المغيره ومعاه 2 تاني يروحوا يسهروا بالليل وبتاع، وبعد كده يجي الوليد بن المغيره وهو مروح بالليل بعد ما خلص السهرة بتاعته، ما يروح على البيت ولكن يروح يمر على الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في الكعبة يقرأ القرآن، فيجي هو يختفي يجلس ما بين الرسول عليه السلام، يبقى الحاجب الذي بينه وبين رسول الله ساتر الكعبة، والرسول يقرأ، والوليد بن المغيرة يسمع يسمع يسمع ويتأثر ويتأثر ويمتلئ قلبه ويمتلئ فؤاده بهذا الكلام، وبعدين يروح يقول لهم: ما تقولون في محمد؟ قالوا: والله احنا بنقول عليه انه مجنون. قال: ما هو مجنون؟ طيب مش عارف ايه؟ لا ساحر. لا ما هو ساحر. طيب شاعر؟ ما هو شاعر. طيب قال: والله ان لكلامه لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر، وان ادناه لمورق، وما يقول هذا بشر. فما حدش يقول الكلام اللي بيقوله ده، ده بيقول كلام، اسمعوا طيب الكلام بيقول ايه. قالوا: طيب ماشي، ما احنا لو قلنا ان الكلام ده صح، ما احنا عارفين انه صح، بس احنا لو قلنا ان الكلام ده صح هيترتب على الصحيح ده وهيترتب على الكلام ده ايه؟ هيترتب على الكلام ان الناس هيسيبونا وهيبقى الغلبه لمحمد واصحابه، واحنا مش هيبقى لنا مكانه ولا هيبقى لنا اي حاجه. والقران ينزل عشان يفضح هذا الامر ويكشف هذا الامر كشفا تاما. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. هم بيقولوا عليك ساحر، هم بيقولوا عليك شاعر، هم بيقولوا عليك مجنون. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. لا لا لا، هم مش بيكذبوك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقط هناك جحود. الناس اللي عندها اللي هم الجاحدين عندهم الحق وعارفين أن هذا الكتاب حق، وأن تطبيق شريعة الله حق، وأن تطبيق القرآن حق، وأن تطبيق السنة حق، ولكن هم مش عايزين يطبقوا دي. ليه؟ لأن لو طبقوا ديك كما قال الله عز وجل: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما قال المشركون قديما: لو أننا تركنا هذا الأمر لمحمد وأصحابه سيكون الحال ماذا؟ سيكون الحال أننا سوف لا يكون لنا غلبة، ولا سيكون لنا مكانة، ولا تكون لنا عزة، ولا يكون لنا جاه. كذبوا. إن الحقيقة أن الإنسان لو دخل في الدين والتزم بأوامر الله وطبق شريعة الله لكانت له الغلبة. بس إيه الحكاية؟ الحكاية أن الشعور الداخلي الذي يجده في قلبه قد يظن أنه سوف يتركه يوما أو يبعد عنه يوما ما من الأيام. إن هذا القرآن الكريم، إن هذا القرآن العظيم جعله الله ميسرا لكل الناس. يمكنك أن تقرأ القرآن، يمكنك أن تقرأ في أي وقت في أكثر من آية في سورة واحدة من القرآن. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ ومعنى مدكر يعني متعظ، يعني في حد بيتعظ
في حد واخد باله؟ في حد ممكن يرجع يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ كلام الله عز وجل إذا قرأته كان له يعني، حتى لو أنت خايف من قوم ولا خايف من جماعة ولا عندك مشكلة من أي حاجة، تقرأ القرآن الكريم. ليه؟ لأنك أنت لما تقرأ القرآن الكريم يجعل لك منعة، يجعل لك منعة ما بينك وما بين الكفار. لما ربنا قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب، وإذا قرأت القرآن

عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. المشركون يقولون لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة، ولكن الله أنزل القرآن منجما، أي نزله مقسطا، أي أنزله آية تلو آية على كل موقف وعلى كل حال تأتي الآية لتوضح وتكشف حقيقة الحال التي عليها المسلمون في هذا الوقت، فتأتي الآية ليزداد المؤمنون إيمانا، فتأتي الآيات لتثبيت القلوب. فهكذا الحال، أنت كلما يضيق صدرك كلما يضيق قلبك اذهب إلى القرآن الكريم، اقرأ آيات القرآن، تدبر أي آية في كتاب الله عز وجل، افتح المصحف على أي آية من الكتاب واقرأ، وستجد لهذه الآية صدى في قلبك، لأن القرآن الكريم قد يصادف بعض آياته أحيانا قلب العبد فيتأثر هذا القلب، وحينما لا تصادف آيات القرآن قلب الإنسان ولا إيمان الإنسان في قلبه، فإن العيب هنا في إيمان الإنسان، حيث أن الإيمان ليس بمكتمل، الإنسان عنده تقصير في هذه المسألة. هذا هو المهم، هذا هو المفيد أحبتنا في الله في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن، أمر عباده أن يتدبروا القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتدبروا القرآن الكريم في عديد من آيات القرآن. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن علامة على خوف العبد من الآخرة، علامة على خوف العبد من الآخرة. إيه العلامة إنك أنت خايف من الآخرة؟ تجري تقرأ القرآن. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن لن يتذكر بالقرآن ولن يؤمن بالقرآن ولن يعتبر بالقرآن إلا من يخاف خوفا شديدا من الآخرة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه بعض الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يبقى لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا أبدا. إذن هذا القرآن طرف سبب طرفه بيد الله والآخر بيدك، أنت حينما تقرأ القرآن فكأنما أنت قد استعملت ذلك الطرف وذلك السبب الذي يوصلك بالله تبارك وتعالى. هذا هو القرآن الكريم. أمرنا الله أن نقرأه، وفي الحديث: أتاني جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته. قال: فإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم أتاني الثانية، قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين. قال: إن أمتي لا تطيق ذلك. قال: على ثلاث، على، حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف. على سبعة أحرف، لماذا؟ فأيما حرف استطعت أن تقرأ عليه قرأت. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من التيسير ونوع من التسهيل. هذا هو القرآن الذي جعله الله هداية، وجعله الله بشارة، وجعله الله تقوى، وجعله الله شفاء، وجعله الله رحمة، وجعله الله عزا، وجعله الله نصرا، وجعله الله منعة لعباده المؤمنين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أسأل الله العلي العظيم أن يبارك لي ولكم في هذا الكتاب العظيم، وأن يبارك لي ولكم في أعمارنا وفي صحتنا، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وجلاء وذهاب همنا وغمنا، وجلاء وذهاب همنا وغمنا، وجلاء وذهاب همنا وغمنا، إنه على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج بناء الإيمان مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل. ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مشاهدي الكرام، هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى للناس كافة، مؤمنين وكافرين، يا أيها الناس. وهذا هو ثاني خطاب في سورة البقرة بهذا العموم، يا أيها الناس. وقد سبق معنا في الحلقة السابقة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فمنهم من آمن وعبد الله وحده لا شريك له، وأبى الظالمون إلا كفورا. ومع ذلك جاء النداء الثاني في هذه السورة الكريمة للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. مما يدل على أن كفر الكافر لا يمنعه رزق الله في الدنيا، كفر الكافر لا يمنعه رزق الله في الدنيا. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قيد المرزوقين بالإيمان، فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وذلك أنه عليه السلام لما قال الله تعالى له: إني جاعلك للناس إماما، طمع أن تبقى هذه الإمامة في ذريته، قال: ومن ذريتي، أي ومن ذريتي أئمة للناس. قال الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، أي لك علي عهد أن تبقى الإمامة في ذريتك، ولكن هذا العهد لا ينال الظالمين من ذريتك، فالظالمون لا يصلحون أن يكونوا أئمة في الدين. فلما تدارك الله تبارك وتعالى واستدرك على إبراهيم حين أراد بقاء الإمامة في ذريته، فقيدها الله تعالى بالمؤمنين الصالحين من ذريته، لما سأل الله أن يرزقهم استدرك على نفسه قبل أن يستدرك الله عليه، فقيد الرزق بالإيمان، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقاس الرزق على الإمامة، فصحح الله تبارك وتعالى له وفرق له بين الإمامة في الدين وبين الرزق في الدنيا. فهناك فرق كبير بين الإمامة في الدين وبين رزق الناس عباد الله. قال: ومن كفر، أي ومن كفر أيضا أرزقه لأنني خلقته. قال: ومن كفر. ولكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يرزق في الدنيا من خيرات الله تبارك وتعالى وبركاته، ويرزق في الآخرة من نعيم جناته. وأما الكافر فقد قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا
يعني في الدنيا متاعا قليلا، يتمتع بنعم الله ورزق الله متاعا قليلا، ثم أضطره إلى عذاب النار أي في الآخرة، فأحرمه رزقي في الآخرة الذي أرزقه عبادي المؤمنين الصالحين. ولذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي أي زينة الله والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال بعض أهل العلم: إن رزق الله تبارك وتعالى من الطيبات في الدنيا كانت للمؤمنين ولغيرهم في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى سكت عن غير المؤمنين إهمالا لهم وإغفالا لذكرهم، لأنهم لا يستحقون أن يذكروا وقد نسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ثم قال: خالصة يوم القيامة. فقوله تعالى خالصة يوم القيامة أفاد أنها لم تكن لهم خالصة في الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى كما قلت سكت عن ذكر غير المؤمنين إهمالا لهم وتحقيرا لشأنهم، لأنهم غفلوا عن ذكر الله تبارك وتعالى. أما يوم القيامة فإن نعم الله وخيراته وطيباته يختص بها المؤمنون، كما قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، بعدما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فكان جواب أهل الجنة لأهل النار: إن الله حرمهما، يعني الماء والرزق، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. والشاهد أن الله تعالى من جوده وكرمه لا يحرم عبده الكافر رزقه في الدنيا مع كفره به وتكذيبه له ووصفه إياه سبحانه بما لا يليق بجلاله. من فضل الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه أنه لا يحرم عبده الكافر من رزقه في الدنيا مع أنه كفر به وكذبه ووصفه بما لا يليق بجلاله، ومع ذلك هو يتفضل عليه ويرزقه سبحانه. كما في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. ليس هناك أحد يصبر على ما يسمعه من الأذى من غيره، كما هو تبارك وتعالى على سماع الأذى من عباده، إنهم يشركون به وينسبون له الولد، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى يصبر عليهم ويحلم ويعافيهم ويرزقهم. وهكذا امتن الله تعالى على الناس جميعا فأمرهم أن يأكلوا مما في الأرض. يا أيها الناس مؤمنون وكافرون، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقوله تعالى حلالا حال من المأكول، أي كلوا مما في الأرض حالة كون ما تأكلون حلالا، وصف للحلال. فإن الله تعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فالحلال طيب والحرام
خبيث، الحلال طيب والحرام خبيث. ولذلك قابل الله تعالى بين الوصفين الحلال الطيب والخبيث، بين قابل بينهما في ذكر الحلال والحرام في وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب حلال وكل خبيث حرام، هذه قاعدة وميزان في يد كل مؤمن يحب أن يعرف الحلال والحرام من المستجدات التي لم تكن موجودة في الزمان السابق. كيف تعرف الحلال وتعرف الحرام؟ كل طيب حلال وكل خبيث حرام، لقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فهذا المنطوق الصريح، المفهوم المخالف له: الخبائث حرام حرمت عليك. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بهذا المفهوم في قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة أكلا وانتفاعا، كما دل عليه قول ربنا سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله تبارك وتعالى امتن على عباده بأنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة على عباده. وهذه النعمة لا تتم إذا كانت هذه الأشياء حراما. فالأصل في الأشياء الإباحة والحل. كلوا مما في الأرض حلالا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء الحل، أما الحرام فهو عارض

الحرام عارض وليس أصلا. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، أما الحرام فهو عارض، إما لخبث الشيء نفسه، لماذا حرم هذا الشيء، إما لكونه خبيثا في نفسه، وإما لكونه مملوكا للغير، ومال الغير لا يستباح إلا بطيب نفس منه. إما هناك شيء خبيث في نفسه فمحرم لذاته، هناك شيء حلال طيب في نفسه ولكن محرم لأنه ملك الغير فلا يجوز أخذه منه إلا بمقابل أو عن طيب نفس منه. ولذلك فإن الحلال لا ينحصر، أما الحرام فهو قليل معدود منحصر. ما هو الحلال من الطعام؟ ما هو الحلال من الشراب؟ ما هو الحلال من اللباس؟ هذا لا تقل ما هو الحلال، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، أما الحرام فهو محصور معدود لقلته. ولذلك قال الله تعالى لأبينا آدم وأمنا حواء: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فكانت الجنة كلها حلا ومباحة لأبوينا إلا شجرة واحدة هي المحرمة عليهما. الحلال كثير لا يعد ولا يحصر، وأما الحرام فهو قليل معدود. ولذلك جاء في الحديث عن عياض ابن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولذلك لما قال رجل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ إذا أراد الرجل أن يحرم بالعمرة أو الحج يلبس إيه من الهدوم؟ يلبس إيه من الملابس؟ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص جمع قميص، ولا العمائم جمع عمامة، ولا السراويلات جمع سروال، ولا البرانس وهي ما يكون في الرأس، ولا الخفاف جمع خف. انتبه، الرجل يقول: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ يلبس المحرم؟ فكان الجواب: لا يلبس كذا وكذا وكذا. لماذا؟ الرجل سأل عما يلبس فأجاب الرسول بما لا يلبس، لأن ما يلبس هذا كثير، البس ما شئت، لأن الأصل في الأشياء كما قلت الإباحة والحل، أما ما لا يلبس المحرم فهو كذا وكذا وكذا. اجتنب هذه المحرمات من اللباس وبعد ذلك البس ما شئت. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا أمر الناس كافة كما قلت، يدخل في هذا الخطاب والتكليف المؤمنون والكافرون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولقد خص الله تعالى عباده المؤمنين بعد هذا الأمر العام الذي شملهم في قول يا أيها الناس، خص الله المؤمنين في نفس السياق بأمر خاص بالأكل من الطيبات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى الأكل من الحلال والأمر به مؤكد في حق المؤمنين أكثر من مرة، فهم داخلون في خطاب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ثم خصوا بالتكليف مرة ثانية ونودوا بلقب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. وما جاء هذا التوكيد والتخصيص بعد الأمر العام إلا لأهمية الأمر والعناية به، لأن الأكل الحلال له أثر كبير في الإنسان، إذا طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء.

أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ فالرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، ومأمورون أيضا بالعمل الصالح. يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا. قال العلماء في الجمع بين الأمر بالأكل من الطيبات والعمل الصالح إشارة إلى أن أكل الطيبات يعين على العمل الصالح، فإذا كان غذاء الإنسان طيبا كان عونا على العمل الصالح، كان عونا على طاعة الله، كان عونا على عبادة الله. وأما إذا أكل الإنسان الخبيث الحرام فإنه يثبطه ويقعده عن الطاعة والعبادة. وما كما أن فيه إشارة إلى أنه ما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، وإذا كان الأكل غير حلال فلم يكن العمل الصالح مقبولا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك؟ رجل مسافر أشعث أغبر يلح على الدعاء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يقول الرسول متعجبا كيف يظن هذا الإنسان أن الله يستجيب دعاءه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث هذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة مع أكل الحرام، المثال لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة مع أكل الحرام. وقد صرح بذلك كثير من السلف الصالح رضوان الله عليه، صرحوا بأن أكل الحلال شرط في قبول الأعمال الصالحة. عن وهب بن الورد رحمه الله قال لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال هو أم حرام. يعني لو دخلت لو قعدت في الجامع واعتكفت عمرك كله ما طلعتش من الجامع خالص، بقيت زي العمود اللي في الجامع لا يفارقه ولا يغادره، وانقطعت للعبادة وتبتلت إلى الله تبتيلا، لا ينفعك هذا حتى تنظر اللقمة اللي بتدخل بطنك حلال أو حرام. وقال سعيد بن يزيد خمس خصال بها تمام العمل، خمس خصال لا يتم العمل إلا بها ولا يقبل إلا بمجموعها. الأول أو الأولى معرفة الله عز وجل. قال سعيد بن يزيد خمس خصال بها تمام العمل: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، والإخلاص، واتباع السنة، وأكل الحلال. هذه خمس خصال لابد من توفرها واجتماعها حتى يكون العمل تاما ومقبولا: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، والإخلاص لله أن تبتغي بعملك هذا وجه الله، واتباع السنة أن يكون عملك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله تعالى وحده لا يكفي إذا لم يكن معه اتباع للسنة، لكن لابد من الإخلاص لله والاتباع لرسول الله في هذا العمل، يكون عملك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخامسة أكل الحلال. قال فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وقال سهل بن عبد الله النجاة في ثلاث، النجاة في ثلاث: أكل الحلال، وأداء الفرائض، والاقتداء أي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث منجيات، ثلاث منجيات: أكل الحلال، وأداء الفرائض، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعدما سمعنا ما سمعنا في اشتراط الحلال لقبول الأعمال الصالحة، فالحذر كل الحذر من أكل الحرام، الحذر كل الحذر من أكل الحرام، فإنه أعني أكل الحرام

آدم من الجنة إلى الدنيا. الأكل الحرام أخرج آدم من الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما كان فيه. فأكل الحرام أخرج أبوينا من الجنة، ومن أكل الحرام في الدنيا حرم الجنة أيضا في الآخرة وعذب بالنار. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وذلك اسم إشارة عائد على قتل النفس المحرمة غير حق وعلى أكل الحرام. ومن يفعل ذلك يعني من يأكل حراما، يأكل أموال الناس بالباطل أو يقتل النفس المحرمة غير حق فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلما أمر الله تبارك وتعالى الناس جميعا بالأكل من الحلال الطيب الذي ينفعهم نهاهم عما يضرهم، فقال عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي ولا تتبعوا خطوات الشيطان فتحرموا ما أحل الله أو تحلوا ما حرم الله. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتبعوا خطوات الشيطان فتحرموا ما أحل الله لكم أو تحلوا ما حرم الله عليكم، لأن الحلال هو ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، والتحليل والتحريم حق الله عز وجل وهذا مقتضى ألوهيته. فالإله الذي يعبد هو صاحب الحق في التشريع لعباده، الإله الذي يعبد هو صاحب الحق في التشريع لعباده، فمن شرع للناس غير شريعة الله فقد نصب نفسه إلها مع الله. من شرع لله شرعا أو شريعة غير شريعة الله فقد نصب نفسه إلها مع الله، ومن اتبعه على ما شرع مخالفا لشرع الله فقد عبده من دون الله، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عن الضحاك قال في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قال قراءهم وعلماءهم، أربابا قال يعني سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرم الله عليه ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله له. وفي الحديث عن عدي بن حاتم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي إننا لم نعبدهم، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا مما حرم الله استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا مما أحل الله حرموه فتلك عبادتهم لهم. ولقد كان المشركون في جاهليتهم على ما كان عليه أهل الكتاب من تحريم الحلال وتحليل الحرام، وقد حكى الله تبارك وتعالى عنهم هذا فقال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وكان المشركون أيضا في الجاهلية يسيبون السوائب من الأنعام تقربا إلى آلهتهم وكانوا يحرمون ظهورها وألبانها فقال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون كما كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم بالتحليل والتحريم الله سبحانه وتعالى جعل العام 12 أو 12 شهرا وجعل منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فكان المشركون يتلاعبون في هذه الأشهر بالتحليل والتحريم فإذا أرادوا الحرب في شهر حرام حاربوا ثم جعلوا لهذا الشهر عوضا شهرا آخر من الأشهر غير الحرم قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين فلما جاء الإسلام نهى الله تعالى المؤمنين عن اتباع سبيل المجرمين في التحليل والتحريم التحليل والتحريم حق الله سبحانه وتعالى التحليل والتحريم حق الله سبحانه وتعالى الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحل ما حرم الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن تحريم الحلال اعتداء والله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فلا تحلوا ما حرم ولا تحرموا ما أحل ولما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما حرم على عباده من الأطعمة ومنها الميتة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به قال المشركون يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها الشاة إذا أصبحنا وجدنا البهيمة ميت البقرة المعزة الخروف أخبرنا يا محمد عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الله قتلها قالوا فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتله الكلب والصقر والفهد حلال وما قتل الله حرام لأنهم كانوا يأكلون الميتة فقال النبي لهم كما أمره الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة قالوا يا محمد الميتة ده من قتلها قال الله قالوا إذن تحرم ما قتله الله وتحل ما قتلته أنت وأصحابك فأنزل الله على رسوله قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم أي في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمه الحلال إنكم لمشركون لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين من تحليل ما حرم الله قال الزجاج وفي هذه الآية دليل
على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. في هذه الآية دليل على أن من أحل شيئا مما حرمه الله أو حرم شيئا أحله الله فهو مشرك بالله تعالى، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم حض الله تبارك وتعالى عباده على الاستجابة له فيما نهاهم عنه من اتباع خطوات الشيطان، فقال إنه لكم عدو مبين ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه يعني الشيطان، إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة، قد بانت عداوته وظهرت من يوم أن أبى أن يسجد لأبيكم آدم واستكبر عليه لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن معهم في ذلك الزمان وذلك الوقت إبليس في السماء، أمرهم جميعا أن يسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فظهرت عداوته لأن حسده لأبينا آدم والذي حمله على أن يتكبر عليه ويمتنع من السجود له ويرفض أمر الله عز وجل. ولقد أقسم لعنه الله لله تبارك وتعالى لأقعدن لهم أي لعبادك صراطك المستقيم، فما من طريق خير إلا وعلى رأسه شيطان يصد عنه ويخوف سالكيه منه حتى يرجعوا عن سلوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، يعني طرق الخير كلها، ما من طريق خير يريد الإنسان أن يسلكه إلا وإن الشياطين من الإنس والجن يريدون أن يصدوه ويمنعوه من سلوك الخير وفعله. فإذا كان الشيطان بهذه المنزلة من العداوة الظاهرة البينة فكيف تتخذونه أولياء وتتخذون وليا من دون الله؟ ومن كان كذلك وجبت عداوته ومجاهدته، ولا سيما وقد أكثر الله على عباد من التحذير منه. ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما أمر به الشيطان وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة، فقال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء، يعني الشيطان. الشيطان بماذا يأمر الناس؟ بماذا يأمر بني آدم؟ بماذا يأمر المؤمنين؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، والسوء هو الشر الذي يسوء صاحبه ويدخل فيه، يدخل في السوء الكفر والفسوق والعصيان. يأمركم بالسوء والفحشاء، وهذا من عطف الخاص على العام لأن الفحشاء من المعاصي، والمراد بالفحشاء ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك. الفاحشة هي كل ما فحش وعظم قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف، هذا كل من عمل الشيطان. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، ثم يأمركم بالسوء ويأمركم بالفحشاء ويأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، ولذلك كان من أصول المحرمات، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف في هذه الآية ولا تقف ما ليس لك بعلم لا تقل سمعت وأنت لم تسمع
ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم، كل ذلك كان عنه مسؤولا. سيسألك الله عن قولك سمعت، وعن قولك رأيت، وعن قولك علمت. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. يعني لها الله النبي أن يتكلف ما لا علم له به، فكيف نتكلف نحن ما لا علم لنا به؟ إذن القول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، فيجب على كل مؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يحذر كل الحذر من أن يقول على الله بغير علم. ويدخل في القول على الله بغير علم وصف الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفي ما أثبته لنفسه. فمن وصف الله بما لم يصف به نفسه، أو نفى عنه ما أثبته نفسه، فقد قال على الله بغير علم. قال الله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، السلطان الدليل البرهان، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وتوعد سبحانه وتعالى الذين يحلون ويحرمون بغير علم، فقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم بالله إذا لقوه يوم القيامة، وقد أحلوا ما حرم وحرموا ما أحل. والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالحذر كل الحذر من أكل الحرام، والحذر كل الحذر من اتباع خطوات الشيطان، والحذر كل الحذر من القول على الله بغير علم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وأسأل سبحانه أن يشفعه فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنها أيام العشر أيها الإخوة، أيام أقسم الله عز وجل بها في قسم متواتر متتال يلوم فيه أصحاب العقول ألا يعقلوا هذا القسم، ويقول إن أصحاب العقول حقا يعتبرون هذا القسم ويعرفون قدره. قال الله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي هل في ذلك قسم كاف لأصحاب العقول؟ وإنما سمي العقل حجرا لأنه بتفكره في الأمور يحجر على صاحبه، فلا يمشي صاحب العقل هكذا سفاهة بلاها، وإنما يسير على وفق النظر ومقدم النية. فتأمل: والفجر وليال عشر. وما دخل الفجر بليال عشر ثم يختم القسم بليل يسري؟ والفجر وليال عشر، عشر ذي الحجة، والشفع والوتر يوم عرفة ويوم النحر في قول بعض أهل التفسير، وقيل يوم الجمعة ويوم عرفة، وقيل يوم عرفة ويوم، وقيل يوم النحر ويوم الجمعة. ثم يقول: والليل إذا يسر. تبدأ بالفجر وتختم بالليل، وكأن الرسالة أن هذه العشر لا يعقلها صاحب عقل قط ويعرف قدرها إلا تصبح وبكر وبادر إلى الله عز وجل وحفظ زمانه، فبدأ من الفجر، ومع ذلك كانت حيطة العبادة فيه. والليل إذا يسر، والليل في غبشته ومنتصفه، والليل في قلبه، والليل الذي يقربك من الله فيقطع عنك عناء القطيعة، عناء القطيعة والإبعاد، هو قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فصاحب عبادة أول النهار وعبادة غبشة الليل لا يودعه الله ولا يقليه. فتأمل جيدا، قربى من الله عز وجل، أيام كبار عظام في كل عام يتبين للمرء فيها مزايا ومواضع ينبه عليها، وهي مع ذلك وهو مع ذلك في قلة علم وبضاعة. فتأمل: لو تعرض لها أهل العلم الراسخون وأعمقوا وأغرقوا يخرجون لك من هذه الأيام دررا وفرائد شرائد من الفوائد. لكن تأمل جيدا، وإن لنسأل الله عز وجل علما نافعا. إنها العشر أيها الإخوة، العشر التي قال فيها رسول الله معمما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فنظر الصحابة وهم أرباب الطريق وسدنة الحرف وأهل الديانة، يعرفون درجات الإسلام والعبادات فيه وعيون الإسلام وفروعه وأصوله وفروعه وعيونه، ومع ذلك بنيات طريقه، فنظروا إليه وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فإنا لنعلم وندري أنه ذروة سنام الإسلام، وأنه لا يدانيه عمل، وأن له من المديحة الشيء الكبير، أفإن جاءت العشر علينا ونحن مع ذلك لم نجد أنفسنا في حومة الوغى وميادين الكفاح، أتغني العبادة يومها عن ذلك؟ أتقوم في مقامه؟ أتكون لها بهذا القدر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. وتأمل جيدا، وحبذا لو أفرد المرء لك آيات وأحاديث الجهاد لترى رفعة قدره وقدر أهله، لتعلم قدر كلمة رسول الله هذه، ومنها تعرف قدر العشر. ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة فقط، حالة باذل واحد يتسق مع صاحب العشر أيضا في هذه الفائدة التي أزيل عليها في عشر هذا العام. فتأملها جيدا، إلا رجل نوع من الجهاد واحد هو من يساميك في أعمالك الصالحة هذه، لأنك وهو تتسقان في شيء واحد. إلا رجل خرج بماله وجواده فعقر جواده وأهريق دمه.
فعقر جواده وأهرق دمه. رجل في الصف الأحمر دخل بصدره يدفع بالراحتين والصدر يزود عن الإسلام، ده الحالة الوحيدة، ثم لم يرجع من ماله ولا من نفسه ولا من جواده بشيء، بذل كل شيء لله عز وجل. هذه الحالة الوحيدة التي تساميها أنت، كيف تساميها؟ يقول لك في يوم عرفة، لما ذكر يوم عرفة قال إني لأحتسب على الله، لأحتسب على الله في صوم يوم عرفة أن يكفر السنة القادمة والسنة الفائتة. والتكفير السيئات هنا كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أنه يكفر الصغيرة والكبيرة أيضا، يشمل الصغائر والكبائر أيها الإخوة. وهذا لعمري لأرباب الطريق العارفين به فرصة، لأنهم يعلمون أن لا يحجبهم على الله إلا ذنوبهم. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عند موته، قيل ما تشتهي؟ قيل ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قيل وما تشتهي؟ ما تريد الآن في لحظتك هذه وقد انجمع قلبك في ذروة الإيمان؟ قال أشتهي أن يغفرها الله لي، كل ما أشتهيه أن ألقى الله حين ألقاه من غير ذنب. فإن العفو عن الذنب بعد السؤال حياء، يعني أن يسأل المرء عن الذنب ثم يعفو الله عنه، يستحي الإنسان أن يعرفه الله عز وجل بنعمه ثم بعد ذلك يقول له ومع ذلك رددت على النعم بعصياني، فإن عفا يستحي الإنسان، فما بالك بمن عوقب على ذنبه، ما بالك بهيئته. قيل للأسود بن يزيد رضي الله عنه العابد المعروف، قيل له بكيت فأكثرت يا أسود؟ بكى بكاء مريرا، وكان في أيام الحج يصومها خلا يوم النحر حتى تربد وجهه وظهر أثر ذلك عليه، فسئل فقال الجد الجد، قارب يوم موتي، الجد الجد علي بالجد. فقيل له بكيت فأكثرت يا أسود؟ فقال بكيت خوفا من ذنوبي. قيل له ألا تعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده وإنا لنحسب أن الله عز وجل سيغفر لك؟ فقال وكيف من الحياء مما استغفرت منه، كيف من الحياء من هذه الذنوب التي لما يعرضها علي الحياء منها فقط. أيها الإخوة عذاب، حتى قال بعض الذين شهدوا، بعض الذين عاصروا مقتل الحسين رضي الله عنه، فقال لو كنت ممن قتل الحسين وعلمت أن الله قد غفر لي لبكيت حياء من الله ومن رسول الله حين ألقاه على الحوض. لما ألقاه أقول له أنا قتلت سبطك، أقول له هذا، أقول قتلت ريحانتك وإن عفي عني، الذنب شؤم أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. لذا حينما يرى السالك إلى الله موضعا سيغفر الله عز وجل له طار إليه وتكلف له وتجشم العمل فيه، مهما كان يعود عليه من شيء من التعب والأرق، ومهما كان عائدا عليه من شيء من النصب، فإنه يبذل رجاء أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. لذا قال رسول الله إني لأحتسب على الله، هي عمق هذه الكلمة التي بقيت سنين ولا زال المرء يذكرها في خلده ومجالسه. لم يقل إن صيام يوم عرفة يكفر سنة وسنة، إنما قال إني لأحتسب على الله، كأن رسول الله يجعل لك قانونا تظفر من خلاله بهذه العشر. إني لأحتسب على الله، إني لأحتسب على الله. وتدري معنى أحتسب على الله؟ أي أعامل الله عز وجل فلا أقوم قومة إلا رجوت الأجر منه، إذ لم أقم إلا لوجهه، وأركع الركعة فأرجو الأجر منه، إذ لم أركع إلا لأجله. إنه الإخلاص مصاحبة فيما يسمى المعاملة، مصاحبة الإخلاص بالصدق
فيما يسمى المعاملة. يا عباد الله، ليست هذه هي جوهر العمل، ليست العبادة هي العمل. حين يقوم المرء فيصلي الجمعة ركعتين والظهر أربعا، هذا مبنى العمل، تكون قيمته على قدر المعاملة في العمل، معاملتك لربك فيه. قال بعض السلف: الرجلان يقوم أحدهما بجوار الآخر فيركع ويركع ويسجد ويسجد، وقلب هذا يطوف حول العرش وقلب ذاك يطوف حول الحش، جنب بعض في صف واحد في صلاة واحدة في مسجد واحد، وقلب تحت العرش وقلب في المزبلة، بينهما من الدرجات ما بين السماء والأرض. ما الذي فارق بينهما أيها الإخوة؟ المعاملة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 48 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخير، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، الإنسان والجان من بين كل المخلوقات منحوا حرية الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا إن خان الأمانة ولم يحملها، فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولأنه قبل حمل الأمانة جعل الله الكون كله تجسيدا لأسماء الله الحسنى ومظهرا لصفاته الفضلى، ولأنه قبل حمل الأمانة منحه نعمة العقل أداة معرفة الله، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطاه شهوة من أجل أن تدفعه صابرا أو شاكرا إلى الله عز وجل، كل محرك، ولأنه قبل حمل الأمانة منحه حرية الاختيار كي يثمن عمله، ولأنه قبل حمل الأمانة فطره فطرة عالية تدله على خطأه، ولأنه قبل حمل الأمانة أنزل الله على رسوله كتبا هي منهج تفصيلي لحياته. فما دام الإنسان قد قبل حمل الأمانة منحه الله الكون وسخره تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم، ومنحه نعمة العقل، ومنحه نعمة الفطرة، ومنحه الشهوة التي تدفعه إلى الله عز وجل، ومنحه حرية الاختيار ليثمن عمله، ومنحه أيضا شرعا حكيما دقيقا منهجا تفصيليا. لكن أبرز ما في حياة الإنسان أنه مخير، ولكل من بني البشر وجهة هو موليها. لا ينبغي أن نفهم أبدا أن هو تعود على الله عز وجل، لأن سياق الآية ينفي هذا المعنى. هو موليها فاستبقوا الخيرات. لو أن الوجهة بيد الله ليس هناك تناسب بين أول الآية وبين آخرها. الوجهة بيدكم ولكل وجهة، الإنسان موليها، يعني أنت في الدنيا تتمتع بحرية الاختيار، ولكن هذه الحرية تعد بشكل أو بآخر سبب سعادتك الأبدية. أنت حر، ما معنى حر؟ يعني بإمكانك أن تؤمن أو أن لا تؤمن، بإمكانك أن تكون صادقا أو كاذبا، بإمكانك أن تكون مستقيما أو منحرفا، بإمكانك أن تكون محسنا أو مسيئا، بإمكانك أن تكون مخلصا أو خائنا، بإمكانك أن تكون منصفا أو جاحدا، بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي، أن تأتي إلى المسجد أو أن تذهب إلى الملهى، أن تغض بصرك أو أن تطلق بصرك، أن تأخذ ما ليس لك أو أن تكتفي بما هو لك، أن تكون ولدا بارا أو أن تكون ولدا عاقا، أن تكون شريكا مخلصا أمينا أو أن تكون شريكا خائنا خبيثا، أن تكون أبا منضبطا مربيا لأولاده أو أن تكون أبا مسيبا لهم. أبدا. معنى حرية الاختيار أنه بإمكانك أن تفعل أو أن لا تفعل، أن تكون هكذا أو هكذا. متى يأمرك الله عز وجل؟ لا يأمرك إلا لأنه خيرك. يعني ممكن نبني جدارين على عرض إنسان تماما، نأخذ عرضه تماما 68 سنتي، نبني جدارين نقول له امشي في هذا الطريق ثم خذ اليمين، يقول لك أي يمين هذا؟ أنا في ممر إجباري لا أستطيع أن أحيد لا يمنة ولا يسرة، أما مدام هناك أمر إلهي افعل ونهي إلهي لا تفعل إذن أنت مخير. أبدا. فأثمن شيء في مقومات التكليف هو حرية الاختيار. بهذه الحرية يمكنك أن تختار طاعة الله، يمكنك أن تختار كتاب الله تقرأه وتعلمه، يمكنك أن تختار طريق الجنة، يمكنك أن تكون في الجنة إلى أبد الآبدين. كل هذا بسبب أنك مخير. إذا واحد نال الشهادة الثانوية، بإمكانك أن تذهب إلى أي مكان في العالم وتلتحق بأعلى جامعة وتعود في أعلى منصب وفي أبهج حياة، بإمكانك، مخير. لأن الإنسان مخير سبل السعادة الأبدية مفتحة أمامه، ولكل وجهة هو موليها. يعني دخلت إلى غرفة فيها مليون قطعة ذهبية ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل ومليون قطعة ذهبية من عيار أقل ومليون قطعة نحاسية مغمسة بالذهب ومليون قطعة نحاسية بلا ذهب ومليون قطعة من أخف المعادن، قلنا لك اختر ما شئت، أنت مخير. فالذي أخذ قطعة ذهب ذات العيار العالي يكون ذكيا مخير. كلمة مخير كلمة كبيرة جدا. لك أن تختار ما تشاء، لك أن تختار أطيب شيء وأثمن شيء وأدوم شيء، ولكل وجهة هو موليها. أنت مخير. بإمكانك أن تكون زوجا كاملا أو زوجا ناقصا، أما كاملة أو أما مهملة، معلما مخلصا أو معلما مسيبا. أبدا. ولكل وجهة هو موليها. يعني ممكن أن تقول لراكب في السيارة بالمقعد الخلفي اذهب إلى اليمين رجاء، يقول لك بيد المقود قل للسائق، توجه الكلام كي تنحرف المركب إلى اليمين لمن؟ لمن بيده المقود. يقول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها، على من تعود هو؟ على الله أم على الإنسان؟ كمالة الآية فاستبقوا الخيرات. لو أن الوجهة بيد الله لما كان من معنى لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. طيب، عن طريق حرية الاختيار يمكن أن تصل إلى الجنان إلى الأبد. ولا تنسوا، وإن كان الشيء ذكرته سابقا، أنه هذا المصحف لو وضعنا واحدا في طرفه وكل مليمتر صفر، في عنا شيء 40 صفر، 40 ضرب كل ميلي، 40 بعشرة 400 صفر، كم هذا الرقم؟ واحد أمامه 400، أول 3000، ثاني 3 مليون، ثالث 3000 مليون. طيب واحد هنا وكل ميلي صفر لآخر المسجد، واحد هنا وكل ميلي صفر إلى حمص، واحد هنا وكل ميلي صفر إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي. طيب حول الأرض واحد وأمامه كل ميلي صفر لأربعين ألف كيلومتر إلى الشمس، واحد في الأرض وكل ميلي صفر إلى الشمس 156 مليون كيلومتر. أكبر رقم تتصوره لو نسب إلى اللانهاية فهو صفر. صفر، الدنيا كلها صفر. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فأنت مخير، ولأنك مخير يمكن أن تكسب الأبد. وأكبر خسارة يحققها الإنسان حينما يخسر الأبد. هذه الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. الغني بيموت والفقير بيموت، والقوي بيموت والضعيف بيموت، والمريض بيموت والصحيح بيموت، والوسيم بيموت والدميم بيموت، والمستغل بيموت والمستغل بيموت، وكل إنسان سيموت، وكل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هنا الدقة، ولكل وجهة هو موليها. يعني يا عبادي استغلوا هذه الفرصة، أنتم مخيرون، وباختياركم يمكن أن تختاروا الأبد، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، يمكن أن تسلموا وأن تسعدوا إلى أبد الآبدين عن طريق حرية الاختيار. ولكن هذه الحرية الثمينة التي هي سبب سعادتكم الأبدية ليست مستمرة ولكنها منقطعة. أنا دخلناك لغرفة أن خذ ما تشاء من هذه القطع الذهبية والألماسية بس لربع ساعة فقط. فإذا أنت انشغلت بقراءة مقالة في مجلة، والذهب أمامك والألماس أمامك وكله بأسعار فلكية وربع ساعة، فإذا انتهت هذه الدقائق الخمسة عشر تسحب من الغرفة إلى خارجي. انتهت الفرصة. في فرصة لسعادة أبدية ما دمت مخيرا فأنت في بحبوحة. فإذا جاء ملك الموت انتهى الاختيار وعدت مقهورا، لأن ربنا عز وجل يقول مالك يوم الدين. أنت في الدنيا مخير وتملك أن تختار هذا أو هذا، أما حينما يأتي الموت ينتهي اختياره. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير. يعني لحقوا حالكم. يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ إذا الإنسان ما أراد الآخرة ولا أراد أن يكون عابدا لله بل أراد الدنيا، ماذا ينتظره؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ قد يأتي فقر غير متوقع، أو مرضا مفسدا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال الصالحة، يعني بروا. سمعت مرة بالعمرة طرفة هي واقعية، الذي رواها لي يعني شهد وقائعها بنفسه. إنسان ساكن بشمال جدة بدوي، لما توسعت جدة وصلت إلى قرب أرضه، نزل وباعها إلى مكتب تجاري خدعه واشتراها بربع قيمتها، وأنشأ بناء ضخما. الشريك الأول وقع من أعلى طابق فنزل ميتا، والشريك الثاني دهسته سيارة. فانتبه الشريك الثالث وعرف سر هذه المصائب، لأنهم خدعوا صاحب الأرض وأخذوها بربع ثمنها. فبحث عن صاحب الأرض 6 أشهر إلى أن عثر عليه، أعطاه 3 أمثال ما كان قد دفعه له. فقال له البدوي: ترى أنت لحقت حالك، وكل واحد منا بده يلحق حاله، يعني هلأ في فرصة، القلب ينبض، كل شيء بيتصلح، يمكن أن ترد كل المظالم إلى أصحابه، يمكن أن تستسمح من كل من اغتبته، يمكن أن تفعل كل شيء ويعفو الله عنك، ما دمت مخير، ما دمت في الحياة الدنيا، ما لم تغرغر، ولكل وجهة هو موليها، هو موليها. الإنسان مخير، وهذا الاختيار مؤقت، فرصة ذهبية لا تعوض. هلا إذا واحد طلع إعلام بالجريدة إنه مين بحب يشتري سيارة ب100,000 مرسيدس مثلا، ومعكم 4 أيام الاكتتاب، حتلاقي يمكن 1,000,000 شخص فوق بعضهم وقتي، إنه فرصة لا تعوض، 100,000 ما في مرسيدس مثلا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الآن حينما يأتي الموت ينتهي الاختيار، أينما تكون، في قلعة، في بيت فخم، في أعلى منصب، في صحة، في منعة، في قوة، في أتباع، أينما تكون لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. أينما تكون قبل العرس بيوم يأتي بكم الله جميعا، بعد ليلة الدكتورة قبل أن تعلنها للناس، يعني بأصعب وضع يأتي بكم الله جميعا. هلأ في أي مكان تكون، وفي أي مكانة تكون، في أي مكان وفي أي مكانة، كل مخلوق يموت، ملك بيموت، خفير بيموت، غني بيموت، فقير بيموت، صحيح بيموت، حاكم بيموت، محكوم بيموت، نبي بيموت، كافر بيموت، هذا الموت لا يستثنى منه أحد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وملك الموت ليس هناك حاجز يمنعه من الدخول. يعني بيروا أن سيدنا سليمان في عهده كان جالس عنده شخص، فرأى أحدهم يحدق فيه تحديقا غير طبيعي، قال: يا سليمان، من هذا الذي يحدق بي؟ قال: هو ملك الموت. فانخلع قلبه، قال له: خذني إلى طرف الدنيا الآخر، من شدة الخوف. هكذا تروي القصة الرمزية

بالطائرة يحضر احتفال هو وزوجته وأخت زوجته، وقعوا بالبحر انتهوا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، بطائرة، بسيارة، بباخرة، بالبحر، بالبر، بمكتبه، بغرفة نومه، بالحرب، سير، باحتفال، بالمسجد. قبل عدة أشهر بعد ما انتهت خطبة قال بعض الإخوة، رجل قاعد بالقاعة قلبه أثناء الخطبة، هو بالجامع، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في أي مكانة كنت وفي أي مكان كنت. ما في مكان يستعصي على الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. إن نحن الآن نتمتع بحرية الاختيار، وهذه الحرية قد تكون سبب لسعادة أبدية، يجب أن نستغلها، يجب أن نعرف من نحن. الإنسان هو المخلوق الأول، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تلعب، وخلقتك من أجلي فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل قال إن كيدي متين. المتانة صفة تقاوم قوى الشد، والقساوة صفة في العناصر تقاوم قوى الضغط، فالألماس قاسي أما الفولاذ متين، يعني حبل فولاذ قطره ميلي بيحمل 200 كيلو ميلي قطره. لذلك كل المصاعد الكهربائية والتلفريكات كلها بحبال الفولاذ. الله قال إن كيدي متين، يعني مهما ظننت أنك قوي وطليق وذكي بثانية واحدة في قبضة الله. يعني إنسان ذرة من قطرة، كمية من الدم لا تزيد عن رأس دبوس، لو تجمدت في بعض شرايين المخ لشلت قواه، أو لفقد بصره، أو فقد النطق، أو فقد الحركة. فإن الله على كل شيء قدير. حينما تؤمن بقدرة الله عز وجل تقف عند حدوده. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعمل. يعني قضية تحويل القبلة من البيت المقدس إلى بيت الله الحرام ترك هزة أو هزة في أوساط مكة في أوساط مكة، ذلك لأن المكان لا يقدس بذاته، يقدسه الله عز وجل. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله أمرنا أن نقبل الحجر الأسود لا لأنه عظيم في ذاته، بل لأن الله أمرنا أن نقبله فصار عظيما، وأمرنا أن نرجم حجرا آخر رمزا لإبليس. فالشيء لا يكون مقدسا في ذاته، ولكن يقدس لأمر الله فيه. نحن في عنا دائما قواعد، في عنا أمر مصلحي، أمر إيماني، أيام تتحقق مصلحتك في هذا العمل فتفعله، فأنت نفذت أمر مصلحي، أمرت أن تشتري هذه العملة لأنها سوف ترتفع مثلا، هذا أمر مصلحي. الأمر الإيماني لا علاقة له بمصلحتك إطلاقا، الله عز وجل أمرك.

0: أمر إلهي علته أنه أمر إلهي، أمر خالق الكون. فكل ما تعرف عن الله عز وجل من عظمة وحكمة وعدل ورحمة ورأفة في هذا الأمر. فقريش كانت تقول أن هذا بيت الله، الكعبة ليست بيت الله، هي بيت أبائنا وأجدادنا، وكانت مزروعة بالأصنام التي تعبد من دون الله. فربنا عز وجل أراد أن يهمل هذا البيت مؤقتا وأن يصرف الناس عنه إلى بيت المقدس. فلما آن الأوان أن يعودوا إلى بيت الله الحرام جاء الأمر بتحويل القبلة. فهذا أمر إيماني، يعني يجب أن نطبقه بصرف النظر عن فهمنا له. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، الحق ما يأمره الله عز وجل، في طريقة مريحة فيه. هذا أمر إلهي، إلهي إذا حق. مثلا مريض حب يأكل أكل معين، فقال له والده أو قريبه أو الطبيب قال لك هكذا، إلا نعم تخلص، شيء بديهي. الطبيب قال لك هيك، إذا كان الطبيب قال والطبيب موثوق وعلمه بدرجة عالية جدا وهو الخبير بجسم الإنسان، فهذا شيء نفعله نحن مع بعضنا دون أن نشعر. فقلت الخبير هيك قال؟ نعم. وين أخذت الآلة؟ للوكالة. هيك نصحوك الثاني؟ نعم. خلاص، بتصليح الآلات، بمعالجة الأجسام، إذا أنت واثق من خبير أعطاك أمر بتنفذه طواعية وأنت مرتاح أنه خبير. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، أمر إيماني. شو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مثلا اتقوا الله؟ يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بعلمي، يا من آمنتم بخبرتي، يا من آمنتم بحكمتي، يا من آمنتم برحمتي، يا من آمنتم بعدلي، يا من آمنتم بحبي لكم، افعلوا كذا. هذا أمر إيماني، يعني كل ما تعرف عن الله عز وجل في هذا الأمر. إذا الخبير قال انتهى الأمر، إذا الرحيم قال انتهى الأمر، إذا العليم قال انتهى الأمر. يا أيها الذين آمنوا، هذا الأمر الإيماني. فتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة هذا أمر إيماني لحكمة يراها الله عز وجل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. الله هو الحق، وأمره حق، كتابه حق، ورسوله حق، ووعده حق، ووعيده حق، والجنة حق والنار حق. الحق الشيء المستقر الذي لا يتزعزع، الشيء الهادف، الشيء النبيل. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني الحق ملابس خلق السماوات والأرض، يعني الحق الذي لا يزول. حق الشيء استقر، والأمور لا تستقر إلا على الصحيح. طابة ضع بداخلها قطعة رصاص ودحرجها، لا تستقر إلا وقطعة الرصاص في أسفلها بحسب قانون الجاذبية. قد تدور وقد تنطلق من مكان إلى مكان، ولكن حينما تستقر لا تستقر إلا وقطعة الرصاص نحو الأرض. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. يعني هذه البلبلة وهذا الانتقاد وهذا الإرجاف في المدينة، هذا كله بعلم الله عز وجل. دائما الكافر عدو للحق، يخلق الفتن ويثير الضلالات ويثير الشهوات والشبهات، ويعترض وينتقد ويطعن ويتساءل ويحرج فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. توجه المسلمين في العالم كله إلى القبلة هذا الشيء له معنى كبير، أن المسلمين لهم إله واحد وبيت يعبدون الله فيه واحد ونبي واحد وكتاب واحد وهم على قلب واحد، هذا هو الأصل، أو هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في العالم كله. أما حينما يختلفون ويضعفون وحينما يتنازعون فيفشلون هذا وضع غير طبيعي، لئلا يكون للناس عليكم حجة. يعني أنتم حينما تنساقون لأمر الله وتذكرون أن الله يأمر وينهى وما المؤمن إلا خاضع لهذا الأمر ومحكوم به، أسقطتم حجة المعترضين بهذا إلا الذين ظلموا منهم. يعني هذا الذي يقحم نفسه في أن يكون في خندق معاد للحق هذا ظالم كبير. يعني أكبر ظلم أن تناوئ أهل الحق أو أن تعترض على حكم الله أو أن تشكك الناس بكمال الله أو أن تشكك الناس بأحقية الدين أو أن تطعن برسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن سمعت أنه بالإنترنت في أسئلة أنه ما دام النبي كاملا لما يقول الله له فاستغفر لذنبك، إذا هو مذنب مثلا، استنباطات شيطانية، مع أن الذنب الذي قال عنه العلماء في هذه الآية أنه كلما أقبل على الله انكشفت له حقيقة إلهية لم تكن معروفة عنده فيستحي من رؤيته السابقة وهذا هو ذنبه، هو في رقي مستمر، فكلما كشفت له حقيقة عن الله عز وجل استحيا برؤيته السابقة، هذا معنى ذنب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأشقى الناس هو الذي يضع نفسه مناوئا للحق معاديا لأهل الحق طاعنا في دين الله مفندا لبعض ما في كتاب الله، هذا إنسان شيطان. يعني إلا الذين ظلموا أنفسهم حينما نصبوا أنفسهم أعداء للحق، هؤلاء ظلموا أنفسهم. يعني واحد جندي بسيط أو نفر بسيط عم بيهاجم أقوى دولة وهي بتنهيه بثانية، تنهيه وجوده كله، فلما الإنسان بيطمح أنه يناوي دولة قوية وهو لا يملك ولا سلاح معناه عم ينتحر. هذا إنسان ظالم، ظلم نفسه أشد الظلم، هذا فيما يتعلق بالبشر. فكيف أن يكون الإنسان عدوا لله، عدو خالق السماوات والأرض، عدو أنبياء الله، عدو كتب الله، هذا ظالم. فقال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، مهما بدوا لكم أقوياء هم ضعفاء، هم كن فيكون زل فيزول، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. واحد إذا كان بده يقتل مثلا حشرة صغيرة يحتاج إلى استنفار، هي كلها ضربة واحدة حشرة صغيرة، وأردت أن تقتلها ضربة واحدة، بالضبط هذا المعنى، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. تصور لعبة السيارات الكهربائية، كل واحد راكب سيارة وعم يسوقها بقوة وعم يضرب رفيقه، وأنت معك قاطع الكهرباء، لو عملت فيه كله جميل بمحل حركة صغيرة وقفت كل حركة، هكذا الأمر بيد الله عز وجل. في بعض الرافعات بمعامل الحديد رافعات مغناطيسية كهربائية، مثلا قطعة مسطح فرضا 5x5 محاط بوشيعة كهربائية، فحينما تسري الكهرباء في التيار في الأسلاك بيتشكل مغناطيس كهربائي، تحمل 100 طن لنقل الحديد من مكان إلى مكان. أما هالمئة طن لو عامل الرافعة ضغط على الزر أقل من ربع ميلي وقطع الكهرباء كله بيوقع. تصور المثل هذا، يعني الله عز وجل كن فيكون زل فيزول. فهذا الذي يعادي الله عز وجل، يعادي هذا الدين، يقف له موقف المشكك، يطعن بأهل الحق، يصور الدين شيء قديم متخلف، يحاول أن يغري الناس بالدنيا، أن يزهدهم بالآخرة، هذا يتصدى للحق. قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، مهما بدوا أقوياء هم ضعفاء، هم بكلمة ينتهون، فلا تخشوهم واخشوني وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. تمام النعمة قال العلماء الهدى، صح نعمة، والكفاية نعمة، والزوجة نعمة، والبيت نعمة، والسمعة الطيبة نعمة، ولكن هذه النعم كلها زائلة بالموت، تمامها أن تهتدي إلى الله، لأنك إن اهتديت إليه سعدت في الدنيا والآخرة. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون إلى الجنة، إن أتممت نعمتي عليكم وصلتم إلى الجنة. ثم يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أولا من بني البشر، ثانيا من قبيلتكم تعرفون صغره يوم كان طفلا صغيرا، ثم شبابه، ثم كهولته، كيف كان أمينا وصادقا، وكيف كان عفيفا، كل هذه المكارم الأخلاقية التي كان بها دليل أنه صادق مع الله. رسولا منكم أولا من بني البشر، ثانيا من أمتكم عربي، من بلدتكم تعرفون نسبه وحسبه، يتلو عليكم آياتنا الدالة على الله عز وجل، ويزكيكم، يطهركم من الشرك، من الشك، من الشهوة، من الكذب، من الفجور، من إساءة الجوار، من انتهاك الأعراض، من الكذب، من الحقد، من الشح، يزكيكم. أساس الدين التزكية، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة منه الحديث. صار في بالدعوة آيات كونية أو تكوينية، هي دالة على الله عز وجل، وفي اتصال بالله وتزكية، وفي منهج تفصيلي كتاب وسنة. هذا من أدق الآيات، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ماذا ينبغي أن تفعلوا أنتم بعد هذا الفضل العظيم؟ قال فاذكروني لعبادي، فاذكروني، يعني كما جاء النبي وهداكم إلى الله، أنتم ينبغي أن تشكروا الله عز وجل وأن تدلوا الناس على الله. فاذكروني أذكركم، واشكروني واشكروا لي ولا تذكروا. لذلك ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكته، ولا ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. فاذكروني، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره. هذا معنى اتقوا الله حق تقاته، يعني كما أرسلنا فيكم رسولا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طبعا هناك آيتان، هذه الآية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أخواننا الكرام، أهم شيء في الدين التزكية، لما ربنا عز وجل أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق الحسن ذهب بخيري الدنيا والآخرة. العبرة أن تكون عفيفا، صادقا، أمينا، منصفا، حليما، عفوا، رحيما، متواضعا، بهذا تتقرب من الله. وما معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ أي أنكم لن تستطيعوا أن تتقربوا إلى الله إلا بكمال مشتق منه، بكمال مشتق منه من خلال اتصالكم به. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لذلك يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أنت حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف من وجودك. هذه الآية دقيقة جدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل منحك الوجود، منحك الكون، منحك الزمن، منحك الحرية، منحك العقل، منحك الفطرة، منحك الشرع، منحك الشهوة، منحك الاختيار. هذا ينبغي أن تشكره عليه. أو بمثل آخر، إنسان قدم لك آلة ثمينة جدا وقدمها لك هدية، فأنت بين الإعجاب بصنعته، هي من صنعه، بين أن تعجب بصنعته وبين أن تشكره على أنها هدية، شعورين ينبغي أن ينتابا، شعور الامتنان وشعور التعظيم. أنت حينما تؤمن وتشكر، بل إن الكون قد سخره الله لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. هذا الذي يصبر يعرف الله، صبر معرفة تماما، كما لو جلس إنسان على كرسي طبيب الأسنان وكان إنسانا بالغا عاقلا راشدا، في عنده مشكلة بقلبه لا تسمح للطبيب أن يعطيه مخدرا، أبلغه ذلك، سوف يقلع هذا السن وهناك ألم شديد، ولكن التخدير يؤذي قلبه. فلأن هذا المريض عاقل وراشد ويعرف مصلحته واثق بالطبيب تحمل هذا الألم. فالتحمل دليل معرفة. الصبر، معنى الصبر أنك تعرف الله، تعرف حكمته وتعرف رحمته وتعرف عدله وتعرف أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، لهذا تصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر صبر، أما الصلاة إقبال. يعني إذا كان حرمت الدنيا ووصلت إلى الله هذا الوصول ينسيك كل الدنيا. استعين بالصبر، صبر سلبي، لكن والصلاة إيجابي. أنت حرمت نفسك من هذا الكأس بس هون في شراب أطيب، تركت شيئا لله فجاءك خير منه. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معهم معية خاصة، معهم بالحفظ والتوفيق والتأييد والنصر، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله في حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: إلهي هو الخالق الواحد.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق فاطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

نصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

اللهم أعز دينك، اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحِّد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فرِّق جمعهم، وشتِّت كلمتهم، واخذلهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 14 من أيار مايو لسنة 2026 ميلادي، والسابع والعشرون من ذي القعدة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. كامبرا: ما تأثير الميزانية الفيدرالية على معدلات الهجرة إلى أستراليا؟ ومن العناوين العالمية: اليمن: الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. الاحتلال الصهيوني: هكذا طرد الاحتلال فلسطينيين في جنين واستولى على منزلهم. فلسطين المحتلة غزة: مالادينوف يقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستعدة لتسلم الحكم. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يسرق الضوء من أعين أطفال غزة ويحرمهم العلاج. الكيان الصهيوني: شبح يطارد الجنود، اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني: وزير صهيوني يقتحم الأقصى قبيل ذكرى احتلال القدس. جنوب لبنان: بالفيديو تفحم مركبة وجهود انتشال ضحايا إثر غارة في السعديات بلبنان. اختطاف سفينة قرب الصومال: كواليس اللحظات الأخيرة، اختطاف سفينة تقل 8 مصريين قرب الصومال. توغل صهيوني بسوريا: توغل صهيوني جديد بسوريا وانسحاب بعد تفتيش منازل بالقنيطرة. مسيرات حزب الله اللبناني: مسيرات حزب الله تستهدف ميركافا وجنديا صهيونيا. خبير عسكري يقول: خبير عسكري يقول أسراب مسيرات حزب الله تصاحب بقاء الاحتلال في الجنوب. 78 عاما على النكبة الفلسطينية: 78 عاما على النكبة الفلسطينية، نزوح ودمار واستيطان يتوسع. فلسطين المحتلة رام الله: استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطنين وجيش الاحتلال يعتقل العشرات الضفة. لبنان: 9 قتلى بغارات صهيونية بلبنان، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات. أوروبا تواجه: وكالة الصحافة تقول أوروبا تواجه صعوبة بتعويض وقود الطائرات الخليجي. صحيفة نيويورك تايمز تنقل: نيويورك تايمز تقول شركات صينية تخطط لبيع أسلحة لإيران عبر وسطاء. روسيا تعرض: روسيا تعرض مشاريع كبرى على أمريكا بعيدا عن أوكرانيا. السويد: السويد تخفض ضرائب الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة. وكالة الصحافة الفرنسية: ترامب قد يدفع الثمن، خبراء يقولون صمود الاقتصاد الأمريكي لن يدوم طويلة. الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو: توماس فريدمان مستغيثا بالناتو، هرمز مهدد وترامب بلا استراتيجية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز أمس أن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة أن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز ويجيتال E7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. كامبرا: بعد الإعلان عن الميزانية الفيدرالية الجديدة، بدأت أبرز الملفات بالظهور شيئا فشيئا، ومن ضمنها ملف الهجرة. وتعمل الحكومة الفيدرالية على إصلاح نظام الهجرة الدائمة لاختيار مهاجرين أعلى تعليما وأكثر مهارة وأصغر سنا، بهدف مواجهة نقص العمالة. وأكدت موازنة هذا العام أن برنامج الهجرة الدائمة سيبقى عند سقف 185 ألف تأشيرة سنويا في المستقبل، مع تخصيص أكثر من 70% من هذه التأشيرات المهاجرين المهرة. وستعطي الحكومة الأولويات لطلبات المقيمين داخل أستراليا بدلا من المتقدمين من الخارج، سواء ضمن فئة المهارات أو الهجرة العائلية. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: حذرت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن أمس من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران. جاء ذلك في رسالة بعثها عبد الواحد أبو راس نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير معترف بها إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. الاحتلال الصهيوني في لحظات قرر جيش الاحتلال تحويل منزل الفلسطيني بلال جرادات من بلدة سيلة الحارثية غربي جنين إلى سكنة عسكرية بعد طرده وأسرته. ووفق جرادات أمهلته قوات الاحتلال وزوجته وأطفاله 20 دقيقة فقط لإخلاء منزلهم بموجب أمر وضع يد لأغراض عسكرية صادر عن ضابط المنطقة، وهو المنزل الأول الذي يتم الاستيلاء عليه في هذه البلدة فلسطين المحتلة غزة. أعلن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف أمس أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع أتمت الاستعدادات الفنية والإدارية كافة لتسلم مهام الحكم، مؤكدا أنها جاهزة لممارسة مهامها فور توفر الظروف الميدانية. وفي مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة طالب مالادينوف القيادة السياسية الحالية في غزة بالتنحي جانبا لإفساح المجال أمام إدارة تكنوقراط غير سياسية ضمن إطار خطة 20 بندا التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. الاحتلال الصهيوني أطفأت الحرب الصهيونية على قطاع غزة وهج النور بصر الطفل البراء، فغدا واحدا من آلاف الضحايا الذين خسروا هذه النعمة جراء القصف المتواصل وأصبح لا يستطيع الحركة إلا مصحوبا بأمه، فعيناه المفتوحتان لا تفصحان عن العتمة الساكنة فيهما. وامتدت هذه الخسارة لتطال من حول من يعانون حالته، إذ باتت إعادة إدماج المصابين في حياة يلفها الظلام عبئا ثقيلا على الأسر والمجتمع معا، وتحمل والدة البراء وجعا لا تجد له وصفا، فطفلها الذي كان يرى النور بات يعيش في عتمة لا فكاك منها، وتسعى إلى تعليمه من جديد كيف يتعامل مع عالم لم يعد مرئيا له، لكن كل خطوة في هذا الدرب تبدو أثقل من سابقتها. الكيان الصهيوني عقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وذلك في ظل الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجيش الصهيوني. وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن حلولا تقنية للتعامل مع مسيرات الحزب عرضت خلال الجلسة التي ترأسها نتنياهو، كما طلب المستوى السياسي من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان يتوقع عرضها خلال الأيام المقبلة. الكيان الصهيوني اقتحم وزير النقب والجليل في الحكومة الصهيونية يتسحاق فاسر لوف أمس ساحات المسجد الأقصى المبارك قبيل ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، ودعا فاسر لوف الصهيونيين إلى اقتحام المسجد الأقصى ضمن ما أسماها الثورة التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما نقلته صحيفة هارتس الصهيونية. جنوب لبنان وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة للحظات أعقبت استهداف سيارة على طريق السعديات الساحلي جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أظهرت اللقطات حالة من الهلع والفوضى وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المركبة التي تحولت إلى هيكل معدني متفحم بالكامل. اختطاف سفينة قرب الصومال أظهرت صور أقمار صناعية وبيانات ملاحية آخر موقع لناقلة النفط يوريكا المختطفة قبالة سواحل الصومال، والتي تحمل على متنها 8 مصريين بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الثلاثاء. وتظهر صور ملتقطة من القمر الصناعي الأوروبي سينتيان في 7 مايو أيار الجاري الناقلة، وهي موجودة على بعد نحو 6 كيلومترات من سواحل مدينة بندر بيلا في محافظة باري شمال شرق الصومال. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. توغل صهيوني في سوريا. توغلت قوات من الجيش الصهيوني صباح أمس في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال الصهيوني توغلت الأربعاء في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. مسيرات حزب الله اللبناني بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني أمس مشاهد قال إنها توثق استهداف مقاتليه دبابة صهيونية من طراز ميركافا، فضلا عن استهداف جندي صهيوني على الحدود الجنوبية اللبنانية بواسطة مسيرتين انقضاضيتين. ووثق المشهد الأول تحليق المسيرة من منظور الكاميرا المثبتة في مقدمتها فوق تلال وطرق وعيرة جنوب لبنان قبل توجهها نحو موقع عسكري صهيوني يضم أبراج اتصالات وتحصينات وسواتر ترابية. خبير عسكري يقول: تتلاحق التطورات الميدانية في جنوب لبنان، وتتصاعد الهجمات الجوية والمدفعية الصهيونية بشكل لافت على مناطق مختلفة، طالت حتى مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، بالإضافة إلى استمرارها في إصدار إنذارات الإخلاء لسكان قرى في الجنوب. واستهدفت مسيرة صهيونية سيارة على طريق الجية الساحلي في جنوب العاصمة بيروت، كما تم استهداف سيارة أخرى على الطريق باتجاه الناقورة، وهي مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، كما أظهرت الخريطة التفاعلية التي عرضها محمد رمال على شاشة الجزيرة. 78 عاما على النكبة الفلسطينية. تحل الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية هذا العام، بينما يعيش الفلسطينيون حربا مدمرة في قطاع غزة، وتصاعدا غير مسبوق في الاستيطان والتهجير بالضفة الغربية المحتلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان فصول النكبة التي بدأت عام 1948 ولا تزال تتكرر بأشكال مختلفة. فلسطين المحتلة، رام الله. استشهد طفل وأصيب 3 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون صهيونيون أمس شمال مدينة رام الله، في حين اقتحم الجيش عدة مناطق واعتقل عشرات المواطنين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الطفل يوسف علي يوسف كعبنة 16 عاما برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجية شمال رام الله. لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس مقتل 9 أشخاص في غارات صهيونية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت عددا من آليات وجنود الجيش الصهيوني. أوروبا تواجه. تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة في سوق وقود الطائرات بعد تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط بشكل حاد خلال أبريل نيسان، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وتعطل الشحن عبر مضيق هرمز وفق ما أوردته وكالة الطاقة الدولية. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن واردات أوروبا من وقود الطائرات القادمة من الشرق الأوسط هبطت من نحو 330 ألف برميل يوميا في مارس آذار إلى نحو 60 ألف برميل يوميا فقط في أبريل نيسان، بعدما أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى تعطيل تدفقات الوقود من الخليج. صحيفة نيويورك تايمز تنقل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. وبحسب المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها واشنطن، فإن هذه النقاشات تعكس مسعى لتجاوز الرقابة الدولية، رغم عدم وضوح الحجم الفعلي للشحنات التي تم إرسالها حتى الآن. روسيا تفرض. قالت روسيا أمس إنها مهتمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن ربط العلاقات التجارية بين البلدين باتفاق سلام بشأن أوكرانيا. وفي مؤتمره الصحفي اليوم عبر الهاتف، أكد المتحدث باسم الكرملين قصر الحكم في روسيا ميتري بيسكوف مجددا الشروط الصارمة لإنهاء الحرب، والتي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو عامين ورفضتها أوكرانيا بشدة. السويد. أعلنت الحكومة السويدية أمس خفض الضريبة على الوقود مؤقتا في محاولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. وكالة الصحافة الفرنسية. نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا قالت فيه إن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدرة لافتة على مقاومة الأزمات المتلاحقة، من الحرب التجارية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن تراكم الصدمات يضعف أكبر اقتصاد في العالم تدريجيا. الخبر الأخير في هذه النشرة: الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو. في قراءة تحليلية عميقة للمشهد المتفجر في منطقة الشرق الأوسط، أطلق الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان نداء عاجلا وحادا إلى دول حلف شمال الأطلسي الناتو، محذرا من التداعيات الوجودية لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب تجاه الملف الإيراني. وكتب في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز أن الحرب ضد إيران قد تنتهي بتعزيز نفوذ طهران وتقويض استقرار الخليج والنظام الدولي للملاحة والطاقة، ودعا حلف الناتو إلى التدخل لحماية مضيق هرمز، موجها انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. كامبرا: ما تأثير الميزانية الفيدرالية على معدلات الهجرة إلى أستراليا؟ ومن العناوين العالمية: اليمن، الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. الاحتلال الصهيوني: هكذا طرد الاحتلال فلسطينيين في جنين واستولى على منزلهم. فلسطين المحتلة غزة: مالادينوف يقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستعدة لتسلم الحكم. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يسرق الضوء من أعين أطفال غزة ويحرمهم العلاج. الكيان الصهيوني: شبح يطارد الجنود، اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني: وزير صهيوني يقتحم الأقصى قبيل ذكرى احتلال القدس. جنوب لبنان: تفحم مركبة وجهود انتشال ضحايا إثر غارة في السعديات بلبنان. اختطاف سفينة قرب الصومال: كواليس اللحظات الأخيرة، اختطاف سفينة تقل 8 مصريين قرب الصومال. توغل صهيوني بسوريا: توغل صهيوني جديد بسوريا وانسحاب بعد تفتيش منازل بالقنيطرة. مسيرات حزب الله اللبناني: مسيرات حزب الله تستهدف ميركافا وجنديا صهيونيا. خبير عسكري يقول أسراب مسيرات حزب الله تصاحب بقاء الاحتلال في الجنوب. 78 عاما على النكبة الفلسطينية: 78 عاما على النكبة الفلسطينية، نزوح ودمار واستيطان يتوسع. فلسطين المحتلة رام الله: استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطنين وجيش الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة. لبنان: 9 قتلى بغارات صهيونية بلبنان وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات. أوروبا تواجه: وكالة الطاقة تقول أوروبا تواجه صعوبة بتعويض وقود الطائرات الخليجي. صحيفة نيويورك تايمز تنقل: نيويورك تايمز: شركات صينية تخطط لبيع أسلحة لإيران عبر وسطاء. روسيا تعرض مشاريع كبرى على أمريكا بعيدا عن أوكرانيا. السويد تخفض ضرائب الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة. وكالة الصحافة الفرنسية: ترامب قد يدفع الثمن، خبراء يقولون صمود الاقتصاد الأمريكي لن يدوم طويلا. الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو: توماس فريدمان مستغيثا بالناتو، هرمز مهدد وترامب بلا استراتيجية. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم: طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة، أدناها 13 درجة. غدا الجمعة: طقس ممطر أيضا، الحرارة أقصاها 21 درجة، أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع الأذان المغرب تمام 5:07، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:27. ونذكر الأحبة المستمعين: غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:29، والشروق تمام 6:39. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نور العالمين.

شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من

من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. جميل يحب الجمال، الله عز وجل جميل يحب الجمال، الله عز وجل يحب المتطهرين. قال جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عز من قائل: والله يحب المطهرين. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. ديننا دين الطهر والنقاء، ديننا دين الجمال والنظافة والبهاء. بل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظيف يحب النظافة. وهذا الحديث ضاعفه الشيخ الألباني من باب الأمانة العلمية. ربنا جميل جل جلاله، قدوس، من أسمائه القدوس. تدري ما معنى قدوس؟ القدوس هو المنزه عن كل آفة، عن كل عيب، عن كل خلل. سبحانه وتعالى ليس له ند ولا شبيه ولا مثيل ولا كف ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يموت جل جلاله، علمه محيط، حي قيوم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أسماؤه كلها حسنى، بلغت في الحسن المنتهى، صفاته كلها على، أفعاله كلها حكمة. ربنا جل جلاله جميل سبحانه وتعالى، ديننا جميل، نبينا جميل. أكرم خلق الله من ولد آدم خلقة وخلقا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جميل. يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان جميل، مهندم، نظيف، طيب الريح، جميل الصورة، بهي الطلعة صلى الله عليه وسلم. يقول أنس ويقول جابر بن سمرة أيضا: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، يعني هو أمر 14، ونظرت إلى وجه النبي فوالله رأيت وجه النبي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ما شممت ريحا ولا عرفا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرقه أطيب من المسك. يقول لك: ما شمتش ريحة في حياتي أجمل أطيب من ريحة عرق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن أم سليم لما قال النبي في بيتها قامت تجمع العرق عن جبينه، قامت تجمع العرق عن جبين النبي. لما قام النبي ووجدها تصنع هذا قال: ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت: أجمع عرقك فأجعله على طيبنا فيغدو أطيب الطيب. الله أكبر، فحط عرقك على الريحة بتاعتنا تبقى أحسن ريحة في الدنيا. أضع عرقك على طيبنا فيغدو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. جميل الصورة، نظيف البدن، نظيف الثوب، مهندم، رائحته رائحة العرق أطيب من ريح المسك. كان يقول: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لماذا يأمرنا بالسواك عند كل صلاة؟ يحرص على نظافة أفواه أمته، لأنه جميل، ودينه دين الجمال والبهاء والنظافة والطهر والنقاء. قبل أن يدخل رسول الله إلى بيته، قبل أن يطرق باب البيت، ماذا يصنع؟ يخرج السواك ويستن بالسواك، يستن، يمسح بالسواك على الأسنان وعلى ظاهر اللسان، يطيب الفم. أول ما يقوم من النوم النبي محمد، أول ما يفتح عينيه، عارفين أول حاجة يعملها إيه؟ قبل ما يقول دعاء الاستيقاظ، قبل الدعاء السواك الأول، حتى يخرج ذكر الله من فمه وهو مطيب، وهو في أجمل وأبهى وأحلى وأنظف وأطيب صورة صلى الله عليه وسلم. كان يقول للصحابة: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أربع من سنن المرسلين، والحديث صحيح، حسنه ابن حبان، أربع من سنن المرسلين: السواك والحياء والتعطر والنكاح. يعلمنا أن تنظيف الفم دين، عبادة، أن وضع الطيب دين، بل سنة كل رسول. علمنا سنن الفطرة: حلق شعر العان، نتف الإبط، جز الشارب. علمنا أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال بعض أهل العلم يعني على كل من بلغ الحلم، وقال بعضهم لا، بل واجب على من أجنب، والصحيح هو الأول، غسل الجمعة واجب. ديننا دين النظافة يا أخوان، نأتي إلى المسجد في يوم الجمعة ففي أكمل صورة، في أبهى منظر، البدن نظيف والثياب نظيفة، الشعر مرجل، نلبس الجميل الجديد ونضع أغلى الطيب. ديننا دين النظافة. رأى النبي واحدا من أصحابه وهو أشعث الشعر، ناكث الشعر، فقال: لا يأتي أحدكم وهو ناكث الشعر واللحية كأنه شيطان. رواه أبو داود. قال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ ديننا دين الجمال، ربنا جميل يحب الجمال، ديننا جميل، نبينا جميل. فاصفح الصفحة الجميل، واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ألم أقل لكم أن ربنا جميل، وأن نبينا جميل، وأن ديننا كله جميل؟ إذا أراد الواحد من الكفار أن يدخل إلى الإسلام، ما هو أول ما نأمره به؟ نأمره أن يتنظف، نأمره أن يتجمل، نأمره أن يتطهر، نقول اغتسل، وهذا الغسل واجب. كل كافر أراد أن يسلم واجب عليه أن يغتسل، كأن بوابة الدخول للإسلام النظافة، التطهر، التجمل، هذا دين الطهر والنقاء.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
0: دين الجمال وال

وتمض بتغسل الفم وتستنشق و طهر. إذا أردت أن تقف بين يدي الله لابد أن تطهر البدن بالوضوء، ولو كنت على جنابة لابد أن تعمم البدن كله بالماء. دين الطهر، دين النقاء. ثم إن الصلاة نفسها تطهر النفس، تطهر القلب. أولم يقل ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تزكي النفس، تطهر القلب. الزكاة، الزكاة طهرة للمال. دين دين الطهر في كل حاجة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. ليه يا رب؟ قال تطهرهم، تطهر أموالهم، تطهرهم وتزكيهم بها. الحج عبادة الطهر، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. ربنا يطهره من كل الذنوب. إذا مرض أحدنا أو أصيب بأي مصاب فصبر واحتسب حتى الله عنه الخطايا، كفر السيئات، طهره من الذنوب. التوحيد أصل الدين، التوحيد أصل الطهر، لأن الشرك والكفر أصل النجاسة. كل مشرك نجس القلب، نجس العقل، نجس الفكر. قال تعالى إنما المشركون نجس. دين دين الطهر. التوحيد أصل الطهر، والشرك أصل النجس. الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون الذين تطهرت قلوبهم. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب طاهر من الحقد والغل والحسد والكبر والعجب والنفاق. الجنة دار الأبرار، الجنة دار الأطهار. إذا أراد الواحد أن يسلم نقول له ألقي عنك شعر الكفر واغتسل واختتن. إذا أراد الواحد أن يصلي نقول له توضأ، الوضوء نصف الصلاة. إذا أجنب الرجل أو أجنبت المرأة لابد من الغسل. هو الواحد أصبح محتلما، رجل واقع امرأته واجب أن يغتسل، واجب يغتسل. لسنا كغيرنا يقول لك لا أكتفي بغسل العضو الذي مس العضو الآخر. ولماذا أغسل البدن كله؟ لو أنت شايل قفص ملآن بالخيار وسقطت خيارة، أتغسل كل الخيار أم التي سقطت في الطين؟ تقول التي سقطت في الطين. أما الخيارة اللي وقعت من القفص فقد انفصلت عنه، وأما بدني كله فكله متصل ببعضه. ثم إني أغتسل، أتزين وأتطيب وأتطهر وأتنظف، لأن ديني دين الطهر والنقاء، دين الجمال والبهاء. نعم، غسل الجمعة واجب على كل مسلم. سبحان الله، من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. لازم ثوبك يكون طاهر، بدنك يكون طاهر، المكان اللي هتصلي فيه يكون طاهر، لأن ديننا دين الطهر. بل أمرنا أن نتزين للصلاة. شوف يا عم الحاج، لو أنت هتصلي في بيتك في أوضة نومك ومطفي النور وقافل بالترباس والمفتاح وقايم تصلي، لازم تلبس أجمل حاجة عندك وتحط أحلى ريحة وتتسرح كأنك عريس يزف إلى عروسه. هو كده. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مسجد هنا مش معناها جامع، معناها صلاة. لازم تتزين للصلاة. مش تجينا أسئلة تكسف، يقول يا شيخ ينفع أصلي بشرط وفنلة كتافي؟ يا رجل استحي، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هو لو مديرك في الشغل جالك هتقابله كده، لماذا جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ القرآن يصيح فيك يا عبد الله، أما قرأت هذه الآية؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ديننا يا عباد الله دين الطهر. والطهارة تنقسم إلى طهارة حسية وإلى طهارة معنوية. الطهارة الحسية البدن، الثوب، المكان. طهارة حسية ملموسة أمرنا بها. أما الطهارة المعنوية فتتعلق بالفكر، تتعلق بالقلب. لازم المسلم يزكي نفسه، لازم يعالجها،
لازم ينفي عنها الآفات المهلكات والمعايب والخلل.

لازم وإلا سيهلك. قال تعالى ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها طهرها بالعمل الصالح وقد خاب من دساها. دساها الدس هو الدفن في التراب. دساها يعني نزل بنفسه في الوحل عندما عصى الله عز وجل. لابد أن تطهر قلبك. هذه القلوب بها نتقدم ونتأخر في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تبلى السرائر، يوم يخرج ربنا ما في القلوب ويكافئ عليه. يوم تبلى السرائر لابد أن نراعي الطهارة الحسية، نكون أجمل الناس. ما تجيش تصلي الجمعة وانت لابس لي بجامة. أنا أعرف أن البجامة دي بيلبسوها لما يجوا يناموا. أنت جاي تنام لنا في الجامع؟ ولذلك في ناس ضبطة ضبطة معاد نومها على قول خاطب الجمعة إن الحمد لله. بمجرد ما الشيخ يا ولداه يطلع المنبر ويقول إن الحمد لله، تلاقي فلان وضع لحيته في صدره وذهب في سبات عميق وصعد شخيره لسطح القمر. يا عم الحج وانت جاي المسجد تصلي الفرائض، البس الجميل وتطيب وتنظف. وانت جاي تصلي الجمعة اغتسل الأول والبس الجديد وتطيب وتنظف. وانت جاي تصلي العيد البس هدوم العيد وتطيب وتنظف وتجمل. ديننا دين الطهر، دين النقاء. ربنا جميل يحب الجمال، بل من أوائل ما نزل على رسول الله من القرآن قول ربنا وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. قال غير واحد من المفسرين ثيابك هنا معناها قلبك، طهر قلبك. الله أمرنا إذن بطهارة الظاهر وأمرنا بطهارة الباطن. أخوف ما أخافه عليك يا عبد الله أن تهتم بتطهير الظاهر والباطن نجس. إنك تهتم بالثوب الجميل، لو سقطت قطرة من الطين والوحل على ثوبك الأبيض تبادر بغسلها، وقلبك ملآن بأوحال الذنوب، ملآن بالران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أنجاس المعاصي، أضران الخطايا، أضران الذنوب. رب مبيض لثوبه وهو مدنس لقلبه. لا، طهر الظاهر وطهر الباطن. ربنا جميل يحب الجمال، ربنا يحب النظافة. ديننا جميل، نبينا جميل. بل إنا أمرنا ألا نخرج واحدا منا من الدنيا إلا وقد جملناه وزيناه ونظفناه. عند الموت نغسل الميت ونوضئه ونطيب بدنه سيما مواضع السجود، ونضيف على الغسل الأخيرة كافور أو طيب، ونطيب الكفن من الخارج حتى يخرج من الدنيا في أبهى صورة وفي أجمل هيئة وعلى أكمل حال. هذا ديننا. والله قرأنا وسمعنا قصص عن غير المسلمين كان السبب في دخولهم إلى الإسلام هو الطهر والنظافة. قالوا إن دينكم دين الجمال والكمال والطهر والنقاء والبهاء والنظافة. هذا لا شك أنه هو دين الله الحق، ولذلك نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أسأل أن يجعلنا كحملة المسك. اللهم لا تجعلنا أبدا كنافخين الكير. اللهم جملنا وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا رب طيب ظاهرنا، يا رب طيب باطننا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أحبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذاق عرف، أما من ذاق عرف عن ماذا؟ فهو عن التهجد. ما هو وما هي أوقاته وما هو ثوابه؟ التهجد وأسراره عبادة عجيبة، وتأثيرها على كل إنسان في حياته العامة وفي علاقته بالرحمن. يقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه لا يتساوى أبدا من أقام الليل ومن غفل فيه. يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يا لسعادة من ذاق هذه اللحظات، وخاصة في الثلث الأخير حينما يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من ذاق هذه اللحظات عرف، فهو من الذين يعملون. أما الذين لا يعلمون فيكون في هذه الأثناء مشاهدا للتلفزيون أو منشغلا بالإنترنت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما من ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا دائما حال الموافقة في كل زمان ومكان، وسبيله إلى الجنة واحد، ألا وهو قيام الليل. لقد كان أمره عجبا، دخل رجلان من الصحابة على السيدة عائشة فقالا: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وبما أحدثكم؟ قالت: لقد كان كل أمره عجبا. قالت: أتاني يوما صلى الله عليه وسلم في ليلة فقام يصلي وأخذ يبكي، واستمر يصلي ويبكي حتى كانت دموعه تقطر على الحصير، وما زال يصلي ويبكي وتتساقط دموعه على الحصير حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، قد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. عبادة عجيبة تأثيرها بالغ على كل إنسان. هيا يا أخي ويا أختي، هيا جرب لمدة أسبوعين فقط، وستجد أن هواك أصبح قيام الليل والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحينئذ تولد من جديد. سبحان الله، وكأن قيام الليل عصا سحرية تفعل بها ما تشاء. شعار المؤمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه في الليل، فيقولون له: أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يراوح بين القدمين من التعب والإجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمتع بالقيام، وكيف لا يستمتع وهو بين يدي مولاه؟ إنه شعار المؤمن: أفلا أكون عبدا شكورا؟ احرص يا أخي أن يكون شعارك. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى المرض فلم يصلي ليلة أو ليلتين. هل تفهم ما أقصد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا حال النبي، أنه استثناء للقاعدة، فالقاعدة أن يقوم الليل كل يوم. يا الله، إننا على العكس تماما. أيها المسكين، ابكي على حالك وأعزم عزما أكيدا على القرب من الله، واحرص على قيام الليل. كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يقومون الليل. وهناك قصة قصيرة عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ففي غزوة ذات الرقيع نزل المسلمون في مكان يستريحون فيه، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه للحراسة، وكان من بينهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر. رضوان الله عليهم جميعاً. طلب عباد من عمار أن ينام ويستريح في أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة، وفي ظلام الليل وبين الصخور والصمت وقف عباد يصلي، وبينما كان مستغرقاً في تلاوته محلقاً في فضاءات الأنس بالله وحلاوة الوقوف بين يديه، وإذا بالأعداء يرمونه في الظلام بسهم في ذراعه، فنزعه ومضى في صلاته، ثم رموه بسهم آخر نزعه أيضا واستمر في صلاته، ثم ركع وسجد ومد يده إلى صاحبه يوقظه، فنظر عمار إلى الدماء تنزف من أخيه فقال له: هلا أيقظتني أول القرآن؟ فلم أحب أن أقطعها، ولولا حرصي على الثغر الذي أمرت بحفظه لأثرت الموت على قطع الآيات التي كنت أتلوها. تخيل هذا الموقف، أنه رفض أن يقطع صلاته في الليل وأن يخرج من بين يدي الله قبل أن ينتهي. هذا هو التهجد. ولكن ربما ذقت معنى أن ينسى الواحد منا آلامه ولا يشعر بها إذا التقى بحبيبه ووقف بين يديه يسأله إمارات الحب والرضا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قارئ القرآن.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح عقل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد ابن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع موضوع يتعلق بالأسرة المسلمة. وفي هذه الليلة سأحدثكم عن واقع تعيشه الأسرة المسلمة لم أرى مثيلا له يعني يجري على أرض مصر، لم أرى مثيلا له في دولة من الدول التي عملت بها واطلعت على معيشة أهلها. كم تمنيت أن أتحدث في هذا الأمر فيما سبق إلى أن حانت الساعة، وسبب ذلك أي سبب أن يكون كلامنا اليوم، سبب ذلك أيها السادة الكرام، لقاء انعقد مع أحد الإخوة ممن زوج بنتا له منذ فترة. المهم كنت أبارك له فما علمت بزواجها إلا متأخرا، لكنني لاحظت لديه نبرة حزينة، أو قولوا هي نبرة أسف، لاحظتها بحسي، فظللت أناقشه، قلت مثلك ينبغي أن يفرح وأن يعيش فرحا متواصلا، لأن الله من عليه وأكرمه وأوصل ابنته إلى بيت الزوجية، وأبو البنات بالذات يعرف قيمة هذه اللحظة، اللحظة التي تصل فيها ابنته إلى بيت زوجها معززة مكرمة مشمولة بأعلى درجات الرعاية، عندها يسجد لله رب العالمين شكرا على عظيم ما أنعم عليه، ويعيش لحظة لا تقل عن لحظة السعادة التي استقبل بها ابنته يوم مولدها. انتهى الحوار بيننا إلى رجاء منه لكي نتدخل نحن معاشر العلماء، إن صح ذلك التعبير، لكي نتدخل بالنصيحة للمجتمع المصري ليتقي الله عز وجل في بنات المسلمين وأبناء المسلمين. فهمت من الرجل أن أعباء أو أن أعباء كثيرة تلقى على كاهل أبي البنات، وهناك مجتمعات داخل المجتمع المصري تثقل كاهل أبي البنات وترهقه، حتى إنه لا يغرم ما لم يغرمه الزوج أو ما لم يغرمه أبو العريس أو أبو الزوج. تصوروا بالورقة والقلم حسبناها جيدا وعلمنا بأن هناك محافظات في مصر ترهق والد العروس فينفق على ابنته وعلى عرسها ما يفوق ما أنفقه زوجها. هذه واحدة أقول لإخواني بأمانة ليست موجودة في المجتمعات العربية التي قدر لي أن أعمل بها وأن أسافر إليها وأن أطلع على عاداتها وتقاليدها. وتسمعون في هذا الباب عجبا، نعم تسمعون عجبا عندما تعلمون بأن ما يسمى الصباحية من الناس من يفرض عليه أن يحمل مع الصباحية تلك الهدايا التي تقدم في صبيحة ليلة العرس، يحمل إليها ما بين البط وما بين البقرة. تتعجبون البقرة؟ نعم، فإن لم تكن بقرة فجاموسة إلى هذه الدرجة؟ نعم، ولدي ما يؤكد هذا، لكن لن أفصح عن المحافظات التي تلجأ إلى هذه الأساليب المرهقة. لا أحد يستقبل البنت بالمحبة والسرور والسعادة كما نستقبلها نحن في مصر. أقولها وأنا واثق منها من فضل الله تبارك وتعالى، ولا أقلل من قدر أحد، وما ذكرت أحدا بسوء يعلم الله، ولكني أقول نحن معاشر المصريين نفخر ونعتز باستقبال البنت عند مولدها. نشعر والحمد لله بسعادة ما بعدها سعادة، ونعطيها من الأهمية في تعليمها وفي رعايتها طعاما وشرابا وملبسا ومسكنا وتعليما، نعطيها ما نعطيه لأخيها، بل وربما أعطيناها أكثر. هذه حقيقة. لكن الذي يجري بعد ذلك وبالذات في أيام العرس والإعداد والتجهيز ليوم زفافها أمر مرهق للغاية. ما وجدت أحدا في المجتمعات العربية يفعل ما فعله، وهو أمر في هذه الحالة لا نفخر به، لا نفخر به، لأنه يخالف شريعتنا ويخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما أصدق امرأة أكثر من 12 درهما كما سأقرأ لكم بعد قليل. يخالف نعم، ويجعل والد البنات بالذات يجعله في حرج، وبخاصة إذا كان من الفقراء يجعله في حرج شديد. هذا السلوك سلوك كما قلت لكم مخالف لشرع الله، ونظل معها مع ابنتنا تعليما وتوجيها وحرصا، ولا نبخل عليها بما نملك، حتى إذا جاءت هذه الساعة ونحن بخطبتها سعداء وسعداء للغاية. فإذا ما دخلنا معترك التجهيز بدأت المخالفة الشرعية. وأعجب غاية العجب من شاب يذهب للخطبة وللاتفاق فيجلس بين أهل العروس ويجلس مع والدها ويقول بجرأة متناهية: ناويين تعملوا معايا ايه يا عم ان شاء الله؟ في ايه يا ابني؟ في موضوع الجهاز، ايه اللي انتوا هتقدروا تعملوه عشان اعرف بري من بحري واقدر انظم اموري حسب قدراتي. حديث او لهجة، اقول لهجة ما ينبغي ان يقولها رجل مؤمن تقي يطلب من ربه في هذه الساعة حياة زوجية سعيدة تقوم على المودة والرحمة والرأفة. إذ الأصل في الإسلام أيها السادة الكرام أن يذهب الشهم الهمام من أبنائنا ويقدم صداق العروس لوالدها، يقدم صداقا يناسبها ويناسب منزلتها بين الناس، يقدمه تكريما لها ولا يملي شروطا على أبيها أبدا. ليس من حقه أن يشترط كما يشترط أبناؤنا: علي غرفتان فماذا عليكم أنتم؟ ماذا يمكن أن تقدموا؟ حتى إنه أحيانا لا يفرض ماركة أو نوع أو الشركة التي ستنتج الأجهزة الكهربائية، ربما وصل في التفاصيل وفي الشروط إلى أنه يريد أجهزة كهربائية معينة من داخل الشروط. وعشان تكون الأمور واضحة من البداية، واللي أوله شرط آخر نور، لهجة علوية، لهجة إنسان متكبر مستغل لا يبشر بخير. أمثال هؤلاء لا يبشرون بخير. أبنائي وبناتي، إخواني الأعزاء وأخواتي الفضليات، الأصل في الإسلام أيها السادة الكرام أن يقدم الرجل الزوج صداق العروس، وأن يسمع من عمه الكريم: بارك الله لك يا بني، وأسأل الله أن يجمع بينكما في خير، اذهب يا عزيزي وجهز بيتك وفق طاقتك وقدرتك، ولا ترهق نفسك ولا تقترض من أحد ولا تقترض من بنك. احذر، أمامنا الوقت فيه فسحة، فتوكل على الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندما تكون جاهزا إن شاء الله أخبرني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكما وأن يبارك عليكما وأن يجمع بينكما في خير. صداقها في هذه الحالة يعني مهرها يستثمر لصالحها، أو ينميه أبوها لها ليكون زادا تستعين به على مدار الأيام. والصداق في هذه الحالة هو أسلوب ومظهر من مظاهر التكريم للمرأة في الإسلام، لكن الذي نفعله مخالف تماما لشرع الله. وأقول بكل أمانة، ما وجدت أحدا من إخواننا في البلاد الأخرى يفعل ما نفعله نحن هنا من تكريم لها بصداقها إلى إملاء شروط تقلل من كرامتها. نعم والله، تقلل من كرامتها هذه الإملاءات من جانب الشباب والشروط ما أنزل الله بها من سلطان، وليست من شرع الله في قليل أو كثير. انظروا للصداق في السنة المشرفة كيف كان. عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بينما أنا في القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها وهبت نفسها لك. يبدو أنها تتحدث عن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. إنها وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت الثانية: إنها وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. وقالت الثالثة كذلك، ولم يرد صلى الله عليه وسلم. فقام رجل وقال: أنكحنيها يا رسول الله، أي زوجني إياها، زوجني إياها. فقال: هل معك شيء؟ يعني أتملك شيئا تدفعه صداقا لها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وعاد بعد وقت ليعلن للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يجد ذلك الخاتم من حديد. فسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتك إياها على ما معك من القرآن الكريم، يحفظها ما يحفظ من السور، ويكون القرآن مهرا لها. هنيئا لها من كان مهرها القرآن، وهنيئا لها من كان مهرها الإسلام. مثل من؟ مثل أم سليم. أم سليم خطبها أبو طلحة، قالت: مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يجوز لك أن تتزوج مني إلا إذا أسلمت، فإن أسلمت فذاك مهري، ذاك مهري. فأسلم وكان إسلامه مهرا لأم سليم. وليس هذا فقط، يمكن أن نخبركم عن مهر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وتعلمون الموقف العظيم الذي وقفه منه أخوه الذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن أخوه سعد ابن الربيع الأنصاري، الذي آخى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فكان من جملة ما قال الأنصاري الفاضل المخلص المحب لعبد الرحمن: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أعطيك نصف مالي أو أشاطرك مالي، ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك فسمها أو حددها حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. لكن العفيف الكريم الذي رباه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرد ردا جميلا أيضا فيقول: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، فدله على السوق وظل يبيع ويشتري، وبعد وقت قليل أكرمه الله فتزوج من حر ماله ومن كده وعرقه، رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. فلما أقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم، وأثر الزواج أثر العرس واضح في مظهره، قال مهنئا كلمة يمانية تدل على المباركة: ميهم يا عبد الرحمن. قال: فما سقت؟ ماذا سقت لها من المهر من الصداق؟ قال: وزن نواة من الذهب. سقت لها وزن نواة من الذهب. ووزن النواة أيها الكرام 5 دراهم، وزن النواة من الذهب 5 دراهم. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما لاحظ أن الناس يغالون في المهور خطبهم، فكان من جملة ما قال عليه رضوان الله: ألا لا تغالوا بصداق النساء، لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة للمرأة يعني لكان الأولى بها من هو أكرم منكم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ما أصدق النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. إذن بعد أن قدمنا لكم هذه النصوص النبوية المباركة، ونضيف إليها كذلك أحبتي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والنسائي: يمن المرأة، اسمعوا يرحمكم الله، يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها النقيض الضد، وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. الحديث من الجمال بحيث يحتاج أن أعيد قراءته على مسامع حضراتكم لتترفقوا بأبناء وبنات المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. سيدنا موسى عليه السلام لما توسم فيه الرجل الصالح على نحو ما ورد في سورة القصص، لما توسم فيه الرجل الصالح أنه تقي أمين وقوي أمين، اغتنمها فرصة، والحق إنها فرصة ذهبية لم يضيعها، وقال مخاطبا إياه وخاطبا إياه، مخاطبا وخاطبا، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لاحظم، لم يفرض عليه واحدة بعينها، هما اثنتان، ومن المؤكد أن نفسه ستتجه إلى واحدة منهما، وهذه قضايا قلبية ينبغي أن تحترم. ولذلك قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طيب، على ماذا؟ ما صداقها؟ قال: على أن تأجرني ثماني حجج، أي على أن تكون أجيرا لدي ثمانية أعوام. ثم قال: فإن أتممت عشرا فمن عندك، إن تفضلت علي بسنتين أخريين فهذا تكرم منك فمن عندك. لكنه أرفق بهذا الكلام كلمة جميلة ليتنا نتوقف عندها طويلا، قال: وما أريد أن أشق عليك. سمعتم؟ وما أريد أن أشق عليك، عندما يتقدم أحد أبنائنا إلى إحدى بناتنا خاطبا إياها، وبالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان علينا أن نحسن استقباله وأن نسمعه ما يحب وأن نخفف عنه العبء وأن نبشره بخير. نعم، علينا أن نبشره بخير وألا نكلفه ما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا قاعدة في الإنفاق، فقال: لينفق ذو سعة من سعته. أعظم قاعدة في الاقتصاد، أعظم قاعدة، لينفق بلام الأمر ذو سعة من سعته، على كل أن ينفق وفق قدراته وفق الدخل الثابت له، لأنه لو أنفق أكثر من دخله سيعيش في هم الدين، سيعيش مقهورا بديونه، وربما لجأ للاختلاس والسرقة وطالت يده الحرام، ربما حدث هذا. وكم من إنسان أو كم من موظف لجأ إلى الاختلاس والسرقة والحرام تحت إلحاح من زوجته مثلا، لا أقول ذلك حاشا لله في كل نسائنا كلا، لكن ربما أمام الطلبات والقائمة التي لا تتوقف سيدة المنزل عن إملائها وتذكير الزوج بها، وربما قالت له: لسنا بأقل من فلانة أو فلان أو بيت فلان، فيشعر المسكين بحرج شديد أمام هذا الإلحاح اليومي، وعندها يتخذ قرارا خطيرا ليعالج ذلك العجز والنقص الذي أظهرته الزوجة عمدا حتى نكون مثل جيراننا. للأسف لينفق ذو سعة من سعته، أي جهز بيتك بما يتفق مع قدراتك وإمكاناتك. كما قلت منذ قليل، لا تمد يدك إلى أحد، لا تمد يدك إلى أحد. لا أريد لك أن تبدأ حياتك الزوجية وأنت مثقل بهموم الدين. أمثال هؤلاء الذين يتزوجون وهم مثقلون بهموم الدين لا يسعدون، لا يسعدون. هو مشغول دائما بالأسلوب الذي أو بالطريقة التي سيرد بها هذا الدين لأصحابه، وربما ألجأناه للاقتراض من بنك ربوي، ويبدأ حياته الزوجية بالأكل من الحرام، يبدأ حياته الزوجية بالأكل من الحرام، بل قد يعد منزل الزوجية وفيه من الحرام والربا ما فيه. فلنتق الله تبارك وتعالى ولا نكلف أبناءنا ما لا يطيقون. وأريد أن أقول أيضا لإخواني بهذه المناسبة، الزوجة أو العروس التي تلجئ أبناءنا للاقتراض من البنوك أو للاستدانة من بعض عباد الله، هذه الزوجة تكون شيئا ثقيلا جدا على نفس والدي الزوج، أم الزوج، والد الزوج، كلما وقع نظرهما عليها قال كل منهما في نفسه أو همس أحدهما للآخر: هذه التي ألجأتنا للسلف، هذه التي أذلتنا للمرة الأولى في حياتنا فمددنا أيدينا لغيرنا للمرة الأولى في حياتنا. وينظر كلاهما إليها على أنها شؤم دخل البيت وأثقل المنزل بهم الدين وربما بفوائد ربوية. ما هذا الذي يجري؟ ما هذا الذي يجري؟ هذا سفه ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون في بيوت المسلمين. هذا الذي يجري بعد الزواج من مواسم ما أنزل الله بها من سلطان، وتمتد المواسم سنوات حتى يموت الوالد فتنتقل الكفالة، كفالة المواسم، إلى أشقائها. وآهن إذا لم تقدم هدايا الموسم في وقتها. يا كل من يسمعني من المسلمين، من حقكم أن تقدموا هدايا لبناتكم في بيت الزوجية متى شئتم وباعتدال وبما يرضي الله، باعتدال. لكن أن يفرض عليكم زوجها أو أن تفرض عليكم هي، لا أقول الزوج، في كثير من الحالات أسمع الزوج لا يريد إطلاقا مواسم ولا هدايا من هذا القبيل إطلاقا، ولا يسره أبدا أن تأتيه تلك المواسم في أوقاتها، ويجد في ذلك حرجا شديدا. التقيت بكثيرين من أبناء الأعزاء وهم رجال وعندهم ما عندهم من الشهامة، لا يثقلون كواهلا أصهارهم بشيء من ذلك، لكن عندما تأتي هذه المواسم بدافع الحياء واتقاء لشر الألسنة، والله يعلم كيف دبروا المبلغ وكيف دبروا الهدية في العيد أو في العاشوراء أو يعني الله يعلم كيف دبروا هذا المبلغ، فلنتق الله في بناتنا وأبنائنا. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أريد أن أصل إلى نقطة قد تكون أهم. هذا الذي يفرض على أهل الزوجة، يفرض هذا الذي ينتظره أهل الزوج أو ينتظره الزوج من مواسم تأتي من بيت زوجته، من أهل زوجته، أنا أعتقد بأن هذا الأمر له مساس برجولة الرجل. ليس من الشهامة ولا من الرجولة إطلاقا أن يقبل على نفسه ذلك وأن يصل الأمر عنده إلى هذه الدرجة، ليس من الشهامة ولا المروءة في قليل ولا كثير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أيوة فندم.
0: تفضل يا سيد محمد.
1: والله أنا رميت اليمين على المدام بتاعتي وأنا في السعودية هنا.
0: بالتليفون.
1: أيوة في التليفون. لا يجوز ولا يجوز.
0: وتثق أنها استمعت إليه.
1: إيش؟
0: يعني. يعني. أنت يعني هي اللي كانت على التليفون، أنت متأكد؟
1: أيوة هي.
0: طيب. ماذا قلت؟
1: قلت أنا طالق.
0: إذن فهي طالق. إذن فهي طالق إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: نعم. أنت طالق صريحة هكذا وأنت متأكد أنها التي تهاتفك على التليفون أو الهاتف، إذن فهي طالق. ردت عليك قالت لك إيه؟
1: ماشي.
0: قالت لك إيه؟ ردت عليك قالت لك إيه؟
1: ما ردتش في السكة قفلت.
0: آه أحسن. عد إليها يا رجل وراجعها يرحمك الله، راجعها يا رجل. نصلي ونسلم على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، هذا الذي نفعله مع بنات المسلمين في الصباحية أو في السبوع كما يقولون ليس من الإسلام، ليس من الإسلام أبداً. قلت من حقكم أن تهدوا لبناتكم ولكن باعتدال، لا تخترعوا السبوع ولا تخترعوا الصباحية، ليس في إسلامنا العظيم شيء من ذلك، فاتقوا الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المال الذي يدخل بيوتكم بسيف الحياء أو بتلميح منكم أو برضا نفس، وعلى الجانب الآخر نرى أباها فقيرا، ومع كل هذا تتقبلون هديته، لا أقول بحل هذه الهدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
2: يا شيخ، أنا أدعوك أن تدعو لي أن يرزقني الله زوجا صالحا يعينني على الطاعة ويأخذني الجنة بإذن الله العلي العظيم. والسلام عليكم، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير.
0: وجزاكم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على ابنتي السائلة بزوج يكون سببا في سعادتها في الدنيا والآخرة. وهذا شيء جيد، ترجو من زوجها أن يكون سببا في دخولها الجنة. هكذا ينبغي أن تفكر بناتنا وأن يفكر أبناؤنا، وينظر كلاهما إلى الحياة الزوجية على أنها باب يؤدي إلى الجنة. نعم والله، باب يؤدي إلى الجنة، باب تتضاعف فيه حسناتنا ودرجاتنا عند ربنا تبارك وتعالى، حيث يدخل كلا الطرفين الحياة الزوجية وهو راض تماما عن الطرف الآخر، يقول أو تقول هي: يا ربي لك الحمد على ما تفضلت علي، فأكرمتني بفلان ابن فلان، اللهم إني راضية به وراضية بما قسمت واخترت لي، اللهم رضني به واجعلني سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، وأعني لكي أؤدي واجبي في بيت الزوجية على النحو الذي يرضيك، وأخذف في قلبي حبه وحب والدي وحب والدي، وأعني لكي أكون بنتا مخلصة لهما. لو دخلت بيت الزوجية راضية، والذي يشغلها في المقام الأول أن يكون زواجها سببا في فوزها يوم القيامة، هنيئا لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
0: تفضل يا سيد يوسف.
3: بقول لحضرتك في عندي كده مشكلة عايز اعرضها على حضرتك. انا شاب في مقتبل العمر وتقدمت البنت للزواج، وانا حاليا بعمل وشغال كويس جدا وعندي شقتي، فوالدها قعدنا مع بعض واتفقنا على المقدمات وعلى كل شيء. فالمهم ايه، والدها قال لي خلاص يعني تكلمنا في الامور الشرعيه وانا وافقت وما خليتوش في اي حاجه لحد ما اجي اشوف البيت بتاعك.
0: نعم.
3: فجي شاف البيت بتاعي وقال لي شقتك صغيره ومصغيره. قلت له يا حاج انا في مقتبل العمر وببدا حياتي والصغير بيكبر في يوم من الايام.
0: نعم.
3: فقال لي لا، لو يعني شفت مكان احسن من كده واشتريت بيت وكده يبقى احسن، وبنتي موجوده مش هعزها عنك، وانا شاري لابعد ما تخيل والدنيا دي كلها تتخيل، لان انا شاب وعايز اعيش في نفسي، انا نفسي اعيش في نفسي.
0: نعم هذا حق.
3: انا نفسي يعني قلت اكلم حضرتك اعمل ايه.
0: والله تستطيع عن طريق بعض الصالحين الطيبين من اهل المنطقه ان تشركهم معك وأن تدفع بهم إلى أبي النسب ليتوسطوا عنده ليقبل الوضع القائم حتى ييسر الله عليك في المستقبل. وأنا بدوري من هذا المقام أسأل صهرك ونسيبك، أسأله أن يكون رفيقا بك وأن يحسن إليك وأن يكون عونا لك وأن يكون لك لا عليك، وبخاصة أنك يعني راغب في نسبه ومصاهرته. ليس من حقه أن يعني يتوقف في هذه المرحلة أو أن يتخذ من ضيق الشقة أو المنزل أن يتخذ منه ذريعة لفك الخضة، ليس من حقه ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يفسح لك في بيتك وفي أرزاقك، وأن يفسح لكل إخواننا وأبنائنا في أرزاقهم وفي بيوتهم من فضل الله وكرمه. والتفاهم يا بني هو أفضل في مثل هذه المواقف، التفاهم عن طريق الطيبين من الصالحين الذين يحسنون التوسط والكلام في مثل هذا المقام. أريد أن أؤكد على نقطة مهمة وسأعود إليها ثانية وأقول أيها الشهم الهمام، أيها الزوج المبارك، الشهم الهمام الطيب، المؤمن لا يفرض على والد الزوجة هذه المواسم، أو لا يفرض عليه صباحية أو سبوعا. اتقوا الله، اتقوا الله. وصل أبناؤنا إلى 40 وإلى 30 ولا يستطيعون الزواج، ولم يدبروا نفقات الزواج، حتى هذا الذي شكى إلينا الآن أعد الشقة وجهز المنزل وكل شيء، ومع ذلك يقول له نريد شقة أكثر اتساع. يا أخي قلنا منذ قليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولينفق ذو من سعته.

جاءت حتى وصلت إليك. لا نريد، لا نريد شيئا من ذلك. أفضل ما يمكن أن يأكله الرجل ما كان من كد يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. كثرت العوانس في بلدنا، كثرت كثرة مفرطة بأرقام والله لا تتخيل هذه الأرقام. يسروا على الناس، يسروا عليهم واتقوا الله. وهؤلاء الذين يفترضون أو يشترطون خمس غرف، خمس غرف وست غرف، وأحيانا كما حدث ذات مرة قبل الزواج بثلاثة أو أربعة أيام طلقت الفتاة قبل أن تدخل بيت الزوجية بسبب الخلاف على غرفة نوم الأطفال. غرفة نوم الأطفال، طب هم الأطفال وصلوا مش إما يوصلهم؟ لا، بلدنا كلها ماشية كده، ولازم غرفة النوم الناس اللي تدخل هنا وما يشوفوش غرفة النوم يقولوا إيه؟ لا، ما احناش أقل من غير، وما هياش أقل من بنت خالتها وبنت عمتها. ودب خلاف شديد أدى إلى الانفصال. أي عقلية هذه التي تفرق بين أبنائنا قبل الزواج بأربعة أيام من أجل غرفة الأطفال؟ حدث هذا وعلمت به في مكان ما. الشاهد، أزعجني جدا تلك البقرة، أو أزعجتني جدا تلك البقرة أو الجاموسة التي تمشي وراء الصباحية وتدخل هي الأخرى بيت الزوجية يوم الصباحية. جاموسة ب 12,000 أو 10,000 حد أدنى، يرضي من ذلك؟ يرضي من ذلك؟ ومن الذي يتقبل على نفسه ذلك؟ من الذي يتقبل هذا؟ عودوا إلى الله، عودوا إلى الشريعة السمحاء. إسلامنا دين يسر، فاتقوا الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأسأل الله مخلصا أن يبارك في أبنائنا وبناتنا، وأن ييسر لهما من لهم من فضله وكرمه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن شهر ذي الحجة وما يطلب في هذا الشهر الكريم. شهر ذو الحجة من الأشهر الحرم، يقال أن فيه إجابة الدعوات وقضاء الحاجات، فيه الليالي العشر، فيه فجر عرفة، وهو يعتبر خاتم الأشهر المعلومات. وما من أيام أفضل عند الله من هذه الأيام العشر، مطلوب فيها الإكثار من التهليل والتكبير وذكر الله عز وجل، وصيام يوم يعادل صوم سنة، يضاعف العمل الصالح لسبعمائة ضعف ويستجاب فيها الدعاء. وقيل أن يوم عرفة أفضل أيام الدنيا لا يرد فيه الدعاء. ومن الأدعية التي يقال أنها مطلوبة في هذا الشهر: لا إله إلا الله عدد الدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر، لا إله إلا الله عدد قطرات المطر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم أن ينفخ في الصور. غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن داوم على هذا الدعاء. أما دعاء يوم عرفة فيقال قراءة سورة قل هو الله أحد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، ويكرر كل دعاء ثلاث مرات. ومن الأدعية أيضا: اللهم لك الحمد كما نقول خير مما نقول، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا قيل أن من صام الأيام العشر أكرمه الله بأكثر من مكرمة، وهي البركة في عمره، الزيادة في ماله، الحفظ في عياله، تكفير سيئاته، تضعيف حسناته، تسهيل سكرات الموت عليه، ضياء ظلمات القبر، تثقيل ميزانه، النجاة من الدركات والصعود على الدرجات. وهذه كلها من فضل صيام العشرة من ذي الحجة. وقيل أيضا أن أول يوم من ذي الحجة غفر الله فيه لسيدنا آدم عليه السلام. وقيل أن أول يوم من أيام العشرة يغفر الله فيه الذنوب، واليوم الثاني استجاب الله دعاء يونس فأخرجه من بطن الحوت، واليوم الثالث استجاب الله دعاء سيدنا زكريا فوهبه يحيى، أما اليوم الرابع ولد فيه عيسى فهو مع البررة الكرام، واليوم الخامس ولد فيه موسى، واليوم السادس فتح الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخير يرحمه الله فلا يعذب أبدا، واليوم السابع تغلق فيه أبواب جهنم لا تفتح إلا بعد العشر، اليوم الثامن يوم التروية أعطي من الأجر ما يعلمه إلا الله، في اليوم التاسع يوم عرفة كفارة لسنة مضت وأخرى آتية، أما اليوم العاشر فهو يوم الأضحى بكل قطرة دم غفران للذنوب. ومن أطعم أو تصدق ثقل الله ميزانه وبعثه يوم القيامة آمنا. كل هذا قيل عن شهر ذي الحجة وعن الأيام العشر، وأن الله سبحانه وتعالى اختار من السنة ثلاث عشرات: العشر الأخيرة من رمضان لما فيها من بركات وفيها ليلة القدر، والعشرة الأولى من شهر ذي الحجة لما فيه من يوم التروية ووقفة عرفاء والأضاحي والتلبية والحج وأنواع المناسك، والعشر المحرم لما فيه من بركات يوم عاشوراء. ومن صام يوم عرفة من ذي الحجة كتب له صيام سنة وكان من القانتين. وهكذا سيداتي وسادتي ما يقال في شهر ذي الحجة الكثير والكثير، وخص الأيام العشرة من ذي الحجة. تقبل الله منا الصيام والقيام والذكر والتهليل والتكبير، اللهم أعنا على ذلك وذكرنا بما يرضيك عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير. أعدت ذلك سوريا يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا الأدب قبل العلم، فكيف إذا اجتمع الأدب والعلم معا في شخص واحد؟ أرحب بكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بفضيلة الدكتور إبراهيم أبو محمد. السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يعطيك العافية يا رب.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. في حلقات سابقة حدثنا حضرتك عن الشيخ الغزالي، وأنا أعرف أن حضرتك كان لك لقاءات مع قامات دينية وعلمية كبيرة مثل الشيخ الشعراوي رحمه الله، الشيخ الغزالي رحمه الله، وأيضا الدكتور القرضاوي رحمه الله. فتحدثنا عن الغزالي، نتمنى أن تحدثنا اليوم عن هذه القامات الأخرى، الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني الحقيقة أنا بعتبر نفسي من الجيل المحظوظ اللي عاش في عصر هؤلاء العمالقة. يعني أنا شفت طبعا يعني الصلة المباشرة بهؤلاء الناس كانت بعد ما خلصت، انتهيت من المرحلة الثانوية ورحت الجامعة في القاهرة. احنا نقول عليها مصر، يعني رحنا مصر.
0: نعم.
1: يعني
0: العاصمة.
1: العاصمة نقول عليها مصر يعني.
0: نعم.
1: زي ما انتوا كده تقولوا على مثلا دمشق الشام.
0: الشام صحيح.
1: فأنا بعتبر نفسي من الجيل المحظوظ.
0: نعم.
1: ولا أعتبر نفسي أنا العاشق الوحيد للشيخ الغزالي ولا
0: كلنا
1: الشعراوي. في ناس كتير ارتبطت بهؤلاء الناس، الرموز الكبيرة جدا، ويبدو أن العصر ده كان له خاصية معينة، كان بيتميز بنوابغ في كل شيء. يعني حتى في الفن، حتى في الموسيقى مثلا، يعني حتى في الشعر والأدب. يعني كان عصر مليء بالعمالقة، كان عصر موجود فيه طه حسين، كان موجود فيه العقاد، وده يعني قامة كبيرة جدا. زي أنا بعتبره زي شكسبير في الأدب الإنجليزي. الإنجليزي كان فيه مصطفى صادق الرفعي،
0: صحيح.
1: كان فيه المنفلوطي، كان فيه يعني مجموعة من العمالقة في الفكر الإسلامي. كان فيه مالك بن نبي، كان فيه رحمة الله عليه، كان فيه أبو الأعلى المودودي، كان فيه أبو الحسن الندوي في خارج الدائرة العربية يعني، كان فيه الشيخ شعراوي، كان فيه الشيخ الغزالي، كان فيه الشيخ القرضاوي. يعني الجيل ده كان جيل له مزايا وخصائص قلما يوجد. طبعا يعني لا نستطيع ان احنا ندعي ان فضل الله محجور على قرن معين او محصور في قرن معين، وانما كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن انا كنت بعتبر نفسي محظوظ جدا، ويعني لأن أنا عرفت الثلاث رموز دول واحتكيت بهم. احتكيت برمز آخر بس مش كتير، وقضيت معاه ليلة كاملة، الدكتور رشدي فكار.
0: نعم.
1: وده كان أكبر عالم اجتماع في عصره، يعني كان بيدرس في الرباط.
0: نعم.
1: الدكتور رشدي فكار عبقري مصري من الصعيد. يمكن لغته ما تغيرتش رغم انه درس في باريس وعاش في باريس، وكان وبعدين انتقل الى الرباط وعاش بقى في الرباط. بالنسبة للشيخ شعراوي يمكن كان هو الأكثر جماهيرية من في الرموز دي كلها،
0: صحيح،
1: وده كان لأسباب يعني هنقولها. يعني كان أكثر انتشارا بين يعني عشاق الفكر العميق الشيخ الغزالي.
0: نعم.
1: كان الأكثر انتشارا وحضورا في حياة عموم المسلمين كان الشيخ شعراوي.
0: صحيح.
1: احنا عاصرنا هؤلاء واحنا في بدايات الجامعة.
0: نعم.
1: في لما رحنا مصر يعني زي ما بيقولوا. الشيخ الغزالي من خلال التصاقنا به وإصرارنا بغلاسة على أن احنا نفضل معاه يعني طول الوقت حتى وهو بيمارس شغله الوظيفي.
0: سايبين الجامعة
1: والله سايبين الجامعة والله سايبين الجامعة ولا يعنينا ما فيها. لكن قاعدين
0: ما خسارة والله
1: مع الراجل
0: ما خسارة أبدا
1: والله وتعلمنا منه الكثير.
0: نعم.
1: فكان لما الشيخ الغزالي يهتم بحد نعرف على طول ان الراجل ده مهم
0: طبعا.
1: ويبقى ده ايه يعني الصيد الجديد بتاعنا عايزين نعرف مين هو ليه الشيخ الغزالي مهتم بيه كده. الشيخ الغزالي بيعامل كل الناس كويس بس لما يهتم ويهش ويبش كده لأي واحد
0: هذا شخص
1: يبقى
0: خاص
1: يبقى شخص خاص. فالشيخ الشعراوي دخل عند الشيخ الغزالي هو والشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. الشيخ سيد سابق كان مميز في الفقه يعني كان فقيه. الشيخ الغزالي كان فقيه ومفكر
0: ما شاء الله.
1: الشيخ شعراوي كان مفسر
0: نعم.
1: ويعني يستطيع أن يستولي على قلوب الناس ويشد عيونهم إلى أقصى مدى.
0: نعم.
1: يعني شوارع القاهرة لما كان بيبقى يذاع له برنامج كان فيه له برنامج دايما بعد صلاة الجمعة اسمه نور على النور كان بيقدمه أشهر إعلامي في العالم الإسلامي كله وهو كان الأمين العام لمنظمة الإعلام العربي الأستاذ أحمد فراج.
0: نعم.
1: كان مش مجرد مقدم برامج لا ده كان مثقف على أعلى مستوى ولما يدعو حضرتك تكوني مثلا متخصصة في حاجة معينة ويدعوك عشان تعملي معاه برنامج يجتمع بيكي مرتين ثلاثة
0: تحضيرا
1: عشان التحضير.
0: نعم.
1: ويقول لك اقرا كتاب كذا واقرا كتاب كذا واقرا كتاب كذا وإذا مش متوفرة الكتب دي عند الضيف يستدعيه في مكتبته ويعمل له شاي وقهوة ويقعدوا مثلا 3 4 5 ساعات في بيته عشان يطلع موضوع كويس. شوف بقى الاهتمام بالثقافة كان شكله ايه يعني عشان يطلع موضوع ما فيش. كان أستاذ أحمد فراج له الفضل في تقديم الشيخ شعراوي لعموم المسلمين. قبل ما الشيخ شعراوي يعرف هو دخل عند الشيخ الغزالي هو الشيخ سيد سابق. فالشيخ الغزالي يعني الشيخ سيد سابق موظف في الأوقاف فالشيخ الغزالي بيشوفه كل يوم تقريبا يعني وهم أصدقاء
0: هم
1: أصدقاء. لكن الشيخ شعراوي هو اللي كان الحاجة الجديدة الشيء الجديد اللي جاي مع الشيخ سيد سابق. فالشيخ الغزالي اهتم به جدا وقام كده ويعني شفت
0: احتفى به
1: عناق ومحبة وتقدير. دايما أهل يعني أهل التخصص الواحد اللهم إلا ندرة من الكبار يغيروا من بعض.
0: صحيح المثل بيقول عدوك ابن مهنتك. صحيح.
1: يغاروا من بعض.
0: نعم.
1: وتلاقي كل واحد فيهم يعني يحاول انه بشكل ما يعني ينتقص يعني يقول لك هو كلامه كويس بس يعني هو موجود
0: على أساس ان هو افهم
1: موجود.
0: يعني نعم
1: واخد بال حضرتك يعني يحيلك كده بحاجه يعني.
0: نعم.
1: فتقدري تفهمي منها انه يعني هو الكلام ده جديد عليا لكن مش جديد على غيري او تفهمي منها ان صاحبنا بيحاول ينقص من قدر الله. فالشيخ الغزالي ما كان ينقص من قدر احد بالعكس كان يعلي القيمه الصغيره اللي عندك الحاجه الصغيره اللي عندك يحاول يعليها قوي وتحس انك انت مهمه وانت لسه ما عندكش حاجه يعني ولو نوادر. أنا مرة بكلمه على موضوع فبيقول لي طيب ما تبدأ. قلت له أنا بكلمه على حاجة لحد تاني فقال لي ما تبدأ. قلت له لا أنا ما بكلمكش عن نفسي يا سيدنا أنا بكلمك عن فلان أنا لسه صغير. شوفي أنا لسه صغير. تخيلي رده يكون إيه. هتكبر أنت إمتى إن شاء الله هتفضل صغير على طول كده. أسامة بن زيد قد جيش المسلمين وكان عمره كام شايفة إعلاء شايفة التنمية يعني أخذ بال حضرتك ده بينمي قدراتك بشكل غير طبيعي
0: طبعا.
1: فأنا بصيت له كده الله أنا لا يعني ما كانش يخطر على بالي إن هو مثلا شايف حاجة فيا ولا أنا شايف نفسي بحمد ربنا واشكر فضله واسجد واشكر لربنا ان انا تعرفت على هذا الرجل وسمح لي بانني اشوفه وكل يوم. فانا بقول له لا يا مولانا ده انا بكلمك عن فلان لانه ده انا لسه صغير وانا اقر حقيقه انا صغير انا طالب سنه اولى جامعه يعني ده هيكون ايه مثلا. فالشيخ راح عامل لي كده وقال لي لسه صغير ما هتكبر امتى ان شاء الله؟ اسامه بن زيد قاد جيش المسلمين وكان سنه كام يا ابني؟ فانا بصيت له كده ايه اللي دخل اسامه وايه اللي دخل هنكبر ان شاء الله؟ واخد بال حضرتك؟
0: نعم هو
1: وبعدين يعقبها بكلمه والله تحسي ان ده رجل من اهل السماوات ليس من اهل الارض. يعني بعد ما قال لي هتكبر امتى ان شاء الله واسامه بن زيد كذا كذا بص لي كده وقال لي مات الغزالي يا اخي تموت الدعوه
0: الله يرحمه
1: ما يبقاش في حد يحميها ويرعاها ما يبقاش في حد يتبناها يا الله
0: حامل هم الدعوه حتى بعد وفاته
1: كلام لا يخطر لي على بال دعوه ايه وتموت ايه وتعيش ايه ده احنا لسه في الخطوات الاولى في حياتنا العلميه يعني لسه على الباب لسه ما دخلناش ومتعلقين بالرموز كده بشكل في شغف عجيب لكن شوفي بقى ازاي بينمي فيكي
0: الهمه نعم
1: ازاي بيفتح قدامك افاق ازاي بيحاول ينمي الحاجه الصغيره اللي فيكي البذرة الصغيرة دي هو عايزها تبقى شجرة وعايزها تبقى شجرة مثمرة وبيحاول يدفع بها إلى الأمام وأنا هقول لحضرتك مواقف كتيرة جدا حصلت معايا وكانت مفاجأة بالنسبة لي
0: إن شاء الله يدفع.
1: وبعدين أدركت كمان أن كان في واحد بيتعامل معاه بنفس الأسلوب وهو صغير الشيخ حسن البنا كان يتعامل مع الشيخ الغزالي بهذا الأسلوب عرفت بعد كده من الشيخ الغزالي نفسه أنه الشيخ الغزالي دخل عليه وهو بيكتب مقال وبعدين حصل مقال للنشر يعني وبعدين حصل جاء تليفون للشيخ أو طلبوه ما عرفش إيه فقال له الشيخ محمد يا غزالي خد القلم هوت أنا كتبته كمل أنت
0: كمل
1: بقى.
0: أنت
1: كمل أنت كمل أنت بقى وكمل خد القلم بس الشيخ الغزالي كان الشيخ الغزالي يعني يقدر يكمل انما احنا يعني نغرق في شبر ميه زي ما بيقول
0: اكيد يا دكتور رأى فيك يعني قدرات والا معها
1: انا بقول الكلام ده مش ده انا السرد ده لان انا بقول انه كان يهتم بكل واحد
0: نعم
1: والحاجه الصغيره فيكي ينميها وكبرها قوي ويحاول يرعاها ويسال عليها بعد كده فلما كان يهتم بواحد داخل عنده معناها ان الراجل ده غير طبيعي
0: نعم.
1: ان الضيف ده فوق العاده رجل فوق العاده فهو قاعد مع الشيخ شعراوي الشيخ شعراوي قاعد على حته بعيده كده فانا جنب الشيخ الغزالي مش قاعد انا واقف ورا الكرسي كده فاقول له مين ده مولانا مين ده يعمل لي كده فبعد شويه شو الحاج بيضحك على نفسه والله شغل صبيان يعني شغل عيال يعني.
0: حضرتك انت صغير
1: مين الشيخ ده مولانا يعمل لي كده وبعدين ثالث مره قال لي ما اصبر يا اخي فالشيخ شعراوي حس ان يعني في حاجه فقال لي اصبر يا اخي فسكت طبعا وبعدين الشيخ شعراوي خلص وطلع هو والشيخ سيد سابق فقلت له مين ده مولانا قال لي هذا رجل من أعظم علماء المسلمين في العصر الحديث يا ابني اسمه الشيخ شعراوي الشيخ محمد الشعراوي هذا الرجل كان بدينا أضنط، شوف أنا حافظ العبارات، أضنطه العبادة، أضنطه والله لما قالها أنا ما أعرف كلمة أضنطه دي يعني إيه، أضنطه العبادة والطاعة، ومن أكرم من رأيت في حياتي. ده كلام الشيخ الغزالي، هذا رجل من أعظم علماء المسلمين في العصر الحديث، وهذا الرجل كان بدينا، أعرف بدين، بدين يعني تخين،
0: سمين،
1: إنما أضنطه دي لا، ما
0: أتعبته
1: ما لسه شوي. أضنطه العبادة. قلت له يعني إيه يا مولانا؟ قال لي يعني قيامه لليل وسهره
0: خلاه يخس.
1: يا سلام، سبحان الله، أضنطه العبادة. شوف الله، والله أنا يعني. فالمهم قلت يا خسارة. وبعدين جت ضيفة محترمة كانت تعرفني، جت على مكتب الشيخ الغزالي وبتاع، وقالت لي أنت فاضي؟ قلت لها قالت طب ما تيجي معانا. راح فين؟ قالت راح عند الدكتور عبد الحليم محمود. الدكتور عبد الحليم محمود في هذا الوقت كان هو وزير أوقاف.
0: نعم.
1: فقلت لها طب وأنا مسموح أجي؟ قالت لي آه مش مسموح، ليه؟ تعال. فدخلنا عند الشيخ عبد الحليم الله يرحمه رحمة الله عليه، كان وزير أوقاف، وهو كان بيدرس لي في الجامعة في سنة أولى إعدادي، في سنة أولى جامعة. بس بدرس لي الساعة 7 صباحا، يعني المحاضرة الوحيدة اللي كانت غلسة في وقتها، لأنه عشان نروح 7 صباحا لازم نطلع من البيت 6، واخد بال حضرتك، ونلبس ونفطر ومعرفش إيه بتاع، نحضر من 7 ل 8 ونص، 8 ونص يركب عربيته ويروح الوزارة. المحاضرة الوحيدة اللي بتبدأ الجامعة ما تبدأش 6 صباحا ولا 7 صباحا، هو احنا بنبيع لبن
0: يعني، هذا الوقت اللي عنده،
1: انما هو ده الوقت اللي عنده. وكان بيدرس لنا كتاب المنقذ من الضلال لأبو حامد الغزالي. فبقينا نروح، فروحت عند الدكتور عبد الحليم، وطبعا كنت منتشي يعني نشوة ما حصلتش، وقعد خلى الراجل جاب لنا قرفة كوبايات إزاز صغيرة كده وجميلة قوي، شربنا القرفة وبتاعه، وإحنا طالعين قابلنا الشيخ شعراوي والشيخ سيد سابق، ده هيدخلوا عند الدكتور عبد الحليم. فسلمت عليه مرة تانية وعرفته بنفسي، فسلم عليا وطبطب عليا وإيه ودعالي يعني وكده وخلاص. مرت الأيام ومضى حوالي 9 شهور بصلي في الأزهر الظهر، سلمت كده على اليمين بسلم على الشمال، لقيت جنبي مباشرة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
0: الله أكبر.
1: بعد 9 شهور فسلمت عليه بحرارة، أهلا سيدنا الشيخ، إزاي حضرتك؟ قال لي أهلا أهلا. قلت له أنا اسمي، قال لي إبراهيم أبو محمد. بعد 9 شهور إبراهيم أبو محمد، أنا قابلتك مرتين عند الشيخ الغزالي لما كنت بتوشوشه
0: حافظ
1: وذكر الوقعة، عند الشيخ الغزالي لما كنت بتوشوشه، وعند الدكتور عبد الحليم محمود فوق. أنا قلت إيه ده؟ ده أنا يعني في ناس في في في في الشارع بتاعنا ما أعرفش أسمائه، يعني ايه الذاكره؟ وده بيردنا الحاجه ست لبابه، بيردنا لقول الله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون.
0: نعم.
1: وازاي القدر الاعلى بيختار القنوات والاوعيه التي تحمل كتابه وتحمل سنه نبيه.
0: نعم.
1: عقليات اقوى من اي جهاز كمبيوتر في الدنيا كلها،
0: اللهم بارك،
1: عقليات يعني ب ب ب كاميرات بتصور وتلتقط وتختزن وتطلع عند الحاجة. فأنا زهلت لما لقيته حافظ اسمي وحافظ امتى التقينا، فقلت له أنا نفسي أشوفك. فقال لي خد العنوان، خدت العنوان، قال لي أنا قاعد جنب الأب هنا جنب سيدنا الحسين، تعال لي هنا، أنا حاعد أسبوعين بعد كده مسافر قطر، إذا أتيحت لك فرصة تعال تعال لي قبل الأسبوعين، إذا ما توحدش نبقى نلتقي بعد ما نرجع من قطر. قلت له حاضر، خدت العنوان والتليفون وبتاعه وخلاص. وبعدين نسيت، راحت بقى الأيام وجت، والدنيا لقيتها في مصر مقلوبة. أنا بقى كمان والله العظيم نسيت الاسم. هو شيخ من المشايخ اللي بس ما فيش احتكاك به كبير، بس لفت نظري طبعا الذاكرة الواعية قوي دي والحفظ التفاصيل. فالقضاء والقدر والإسراء والمعراج، أحسن واحد فسر الإسراء والمعراج، والناس بتتكلم في الشوارع والناس بتتكلم والصحافة بتكتب وبعرفش إيه بتاع. فأنا قلت أشوف الشيخ شعراوي ده، فروحت، ما كانش عندنا تلفزيون طبعا، فروحنا عند واحد صديقنا كان معيد في جامعة عين شمس، كان كبير عننا شوية يعني، كان في قسم عبري وكان عنده تلفزيون. احنا كنا اصحاب اخوه الصغير، فاخوه خدنا نقزقز لب كده ونشوف الشيخ شعراوي. قعدنا مستنين الحلقة لحد ما جه الشيخ شعراوي، بصيت الله ده. ده هو الراجل اللي انا شفته، ده الراجل اللي جه عند الشيخ الغزالي واللي كان عند الدكتور عبد الحليم. قعدنا بقى متصمرين، كان بيكمل في الاسراء والمعراج، بكمل والله بنسمع كلام لم في الوقت ده طبعا لم نسمع به، وإلى الآن لم نسمع به، لم نقرأه في كتاب، وإلى الآن لم نقرأه في كتاب. والراجل قاعد، تحسي عارفة الواحد اللي قاعد الآن قاعد مزنوق كده، كل شوية حركاته شديدة يعني كثير الحركة جدا، وقاعد مش على بعضه. أنا قلت هو عنده حاجة عصبية. احنا دايما لما يعني الأجانب لما يشوفوا القارئ القرآن بتاعنا بيقعد يتهز كده هو بيقرأ، يقول لك ده هسك هسك، ده مريض. احنا بنفسر المسائل كده. بس أنا أدركت بعد كده إيه السر في الموضوع، لا عصبية ولا بتاع. الراجل أنوار الحق شديدة عليه جدا،
0: بيهتز
1: وطاقته مش قادرة تستوعب، ويبدو ذاكرته كمان مش قادرة تستوعب، زي ما تكوني بتقولي كلام حلو قوي وانا عايز احفظه ومش عارف.
0: نعم.
1: فببقى محتار
0: بدي لحق. نعم.
1: فهو دي الفيوضات اللي لانه اعطي من اسرار الذات كثير.
0: صحيح.
1: كثيرا الشيخ شعراوي اعطاه الله من اسرار الذات الكثير. فالمهم يعني بقيت مبهور ومبسوط، وايه وامتى اشوفك يا شيخ، لحد بقى ما يعني اتخرجنا وما شفناش الشيخ شعراوي بعد كده. وقعدت انا في الامارات مده طويله، وبعدين جه ضيف من مصر وزارني في البيت، وعرفت ان هو يعرف الشيخ شعراوي. قلت له ده انا نفسي اشوفه. قال لي خلاص في اول نزله اول ما تنزل نروح نزوره. قلت له صحيح؟ قال لي اه. بقيت مبسوط جدا. اما نزلت اول حاجه عملناها اتصلنا بيه، مولانا وعدك. قال ايه؟ قلنا له زيارة الشيخ شعراوي. قال حاضر خلاص هكلمه، وخد موعد فعلا وايه

0: رؤساء دول بظروف يعني لازم البيت يبقى بهذه الفخامة. لكن عرفت بعد كده ان القاعة دي السفرة دي اللي هي يعني معمولة بالصدف والصدف الغالي ومصروف عليها قوي لا يجلس عليها إلا فقراء المسلمين.
1: الله.
0: والأكل بيجي لهم من عند أبو شقرة سخن ويجلسوا في بيت الشيخ يأكلوا ويشربوا ويخشوا يستحموا ويغيروا هدومهم وتتشال الملابس اللي عليهم ويتحط لهم طقم جديد جلاليب جديدة وفانيلات جديدة وملابس داخلية جديدة وشباشب جديدة. قعدنا احنا في مكان قد الاستوديو ده هو مصلى لكن احنا قاعدين فيه على الارض على مفروش سجادة فيه سجادة بس احنا قاعدين فيه على الارض. وقعدنا بقى نتكلم مع الشيخ وكان معانا دكتور محمد صلاح الدين وانا قاعد مع الشيخ يا مولانا نفسي تزورنا احنا من طنطا. وقال لي طنطا دي طنطا مش بعيده. قلت له بنعمل معهد في البلد وعند الافتتاح يعني هل اطمع انك تزورنا تشرفنا؟ قال لي قوي يا اخوي قوي.
1: شوف البساطه والتواضع.
0: اجهز بس وبلغنا قبلها وبلغ فلان في طنطا وانا هجيبه معايا. قال لي واحد في طنطا يعني صديق له. وانا قلت له كده؟ قال لي قلت له مولانا يعني وعد؟ قال لي وعد. قلت له فانا بقى قلت له والله المعهد ده لازم يخلص بسرعه ان شاء الله بيع هدومي. احنا كنا بنعمل معهد في البلد معهد ازهري.
1: نعم.
0: ان شاء الله بيع هدومي. الكلمه كانت وجعته. قال لي ايه؟ ايه يا ابني بتقول ايه؟ تبيع هدومك؟ ليه يا ابني كده؟ ده ايه الاله اللي بيشغلنا عنده ده عشان نبيع هدومنا؟ يا ابني الله هو الغني ده هو اللي بيكسينا يا ابني. يا الله شوف اللفته بقى في الادب مع الله سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله بيع هدومي دي يعني ايه؟ احنا دايما بنقولها عندنا واخده بالك؟ وبنقولها ولا نعتبر انها اساءة.
1: نعم.
0: انما بما ان المعهد ده بيتعمل لله فازاي يعني هنبيع هدومنا عشان نعمل حاجه لله؟ هو احنا هنشحت على ربنا يعني؟ المعاني دي كلها يا ست ام عمر المعاني دي كلها يعني دي عباره عن لقالق.
1: نعم.
0: بتختزن في الذاكره في ذاكره المتلقي وبتنمو بعد كده وتخليكي وتفتح لك افاق في الأدب مع الله تقولي إيه وما تقوليش إيه. الكلمة حتى لما كنتش تقصدي بها أي حاجة بس الكلمة دي مدام لها صلة بالجناب الأعلى يبقى لازم ننقيها
1: طبعاً.
0: كويس
1: لازم تكون منتقاة.
0: قعدت معها بقى وبعدين عرفت بعد كده إنه في فندق اسمه الإيمان كل اللي عايزين الشيخ شعراوي يعقد العقد بتاعهم بيروحوا هناك في فندق الإيمان ده وصاحب الفندق بيقدم تورته وحلويات للعرسان يعني على حسابه وبتاع. فبقول له مولانا هو صحيح حضرتك بتعمل كذا كذا كذا؟ قال لي بنكبر خاطر ولادنا وبناتنا وبتاع. قلت له والله طب ده انا بعد كده انا عايز اتجوز بقى
1: اتزوجت
0: انا بقى عايز اتجوز يا مولانا عشان تعقد لي العقد. فبص الأم لمراتي وحماتي كده وقال لي أدي اللي خدته من زيارة شعراوي أدي اللي خدته جاي هنا عشان يعني الدعابة روح الدعابة.
1: نعم.
0: واخد بقى حضرتك. المهم زرناه هذه المرة وزرناه مرة تانية وعرفت بعد كده إن له ابن اسمه سامي. في مدرس كان بيدرس لنا في أولى إعدادي أزهر في طنطا اسمه سامي الشعراوي والمدرس ده كان محط أنظارنا جميعا.

0: ليه؟ لأنه أصغر خريج، كان خريج اللغة العربية، أصغر خريج سنه 22 23 سنة بالكتير ومتخرج. إحنا طلبة الأزهر دايما بيتخرجوا كبار، يعني يتخرج 28.
1: ليه يا دكتور؟
0: لأنه أولاً الإعدادي كان أربعة.
1: نعم.
0: سنوات المرحلة الإعدادية كانت أربعة.
1: أربع سنوات.
0: والثانوي خمسة.
1: هاي تسعة.
0: أدي 9 سنين. واخد بال حضرتك؟ وياخد له كمان أربعة في الجامعة. أدي إيه؟
1: 13.
0: 13 سنة تقريباً يعني. ده كان في 23 سنة تقريباً. واخد بال حضرتك؟ 23 سنة وبيلبس شيك جداً، وصديق لمدرس من بلدنا اسمه الأستاذ سعد الخولي. هما الاثنين خريجين لغة عربية والاثنين مدرسين في المعهد.
1: نعم.
0: وبيجي هو وصحبة. وسعد الخولي ده كمان كان قصة، لأنه كان يعني من أكرم من رأيت. هو كان من بلدنا، وكان يعني احنا واخدين سكن في طنطا عشان احنا طلبة أزهر، لكن هو عنده بيت. كان يأبى قبل أن يتزوج طبعا، كان يأبى إلا أن احنا نقعد عنده ونبات عنده ونسيب سكننا ونبات عنده، وخصوصا في فترات الامتحان. وخلال الفترة دي بقى كنا بنشوف كل الأساتذة اللي جايين يتغدوا مرة، اللي جايين يتعشوا مرة، اللي جايين بقى. وإحنا طبعا بنعمل لهم شاي ونقدمه وبتاعه، وبنبقى فرحانين جدا، بنبقى يعني في حالة من النشوة، كأنك بتستمتعي إنك بتشوف الأساتذة اللي أنت بتشوفيهم في المعهد. ومن ضمن بقى دول كان واحد اسمه الأستاذ أبو الفتوح العريان، برضو من بلدياتنا يعني، بس وصديق الأستاذ سعد الخولي رحمة الله عليه. أنا يعني أتذكره دائما في صلواتي ودعواتي، لأنه صاحب فضل علي ولا يمكن أنساه. وكان والله كان يتأثر إلى درجة البكاء لما ما نروحش وإحنا عيال. طب أنت عايز العيال دول عندك ليه؟ دول عيال طبعا، إحنا صغيرين، إحنا في حضرة دول يعني ما تسمعيش نفس في حضرة ولا أعدادي في الأزهر. في حضرة هؤلاء يعني إحنا الحقيقة نشأنا في بيئة شديدة الحساسية تجاه عالم الدين.
1: نعم.
0: شديدة الحساسية تجاه عالم الدين،
1: تبجيل لعالم الدين. نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: وكان يعني يعتبرون عالم الدين ده خليفة رسول الله، ويتقدم أحيانا على أعلى منصب في المحافظة. يتقدم على، ما كانش عندنا حاجة اسمها محافظ أيامها، كان اسمه الحكم دار. يتقدم على الحكم دار،
1: صراحة يستحق أن يتقدم على الحكم دار.
0: بس العرف يعني العرف والترتيب الوظيفي، يتقدم على الحكم دار، يتقدم على نائب الحكم دار، يتقدم على مدير الأمن، يتقدم على المأمور المركز، يتقدم على كل الناس.
1: يعني إذا سمحت لي دكتور عقب على كلام حضرتك، عم بشرد بقديش مهم البيئة. يعني حضرتك اجتمعت بهالقامات الكبيرة، الله يعني رحمة الله عليهم جميعا، حضرتك كنت تدور على هاي البيئة وتروح، وإلا ما كان رب العالمين فتح فرصة إنه حضرتك تلتقي فيهم وتتعلم وتنهل منهم.
0: ما هو شوفي
1: قد ايه مهم البيئة.
0: ما هو هقول لحضرتك، هو قدر الله نوعين، قدر يختارنا.
1: نعم.
0: وقدر نختاره نحن.
1: قدر يختارنا وقدر نختاره نحن.
0: يعني قدر يختارنا.
1: نعم.
0: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
1: نعم.
0: هذا قدر. قدر. نعم. هو. والقدر ده ما حدش بيقدر يخرج منه.
1: لا حول ولا قوة. نعم.
0: القدر آخر بنختاره نحن. وساعات لما يبقى عايزة تخلطي القدر بتاع اختيارك مع قدر اختيار الله سبحانه وتعالى، واخد بال حضرتك؟ فاختيار الله هو الغالب.
1: طبعا.
0: فأحيانا الواحد بيبقى في مرحلة من مراحل العمر مش واعي بالقدر الكافي، مش ما عندوش إدراك.
1: صحيح.
0: فبيبقى عايز مظاهر الدنيا بتشده.
1: صحيح.
0: يعني احنا سمعنا مثلا على كلية الاقتصاد وعلوم سياسية أول ما نشأت، بعد نشأتها كده بكام، بعد ما خرجت دفعتين ثلاثة كده، كانت منشأة جديدة، سمعنا ان الخريجين بتوعها بيتخرجوا سفراء. يعني خد بال حضرتك، وشوفي بقى الاشاعه قد ايه بتبقى صغيره وتكبر. ف يعني اللي بروح
1: جذبكم الموضوع
0: هيبقى
1: سفير سفرة. نعم
0: وسفير دي كلمة ما كناش حتى يعني نستوعب مسؤولياتها بالقدر الكافي، إنما سفير ده يعني ممثل الدولة في دولة تانية.
1: نعم
0: ده باختصار.
1: نعم نعم
0: ما نعرفش انه محكوم بعشرين
1: طبقة، محكوم بالوصاية
0: وعشرين طبقة بعد كده، بس ده كان الـ فساعات كنا مثلا نتيجة كسرة الدراسة في الأزهر، يعني احنا كنا بناخد مواد الأزهر مدام ندرس مواد الأزهر كلها وندرس مواد وزارة التربية والتعليم كله.
1: نعم لهذا السبب هي دراسة طويلة.
0: فكان المنهج يعني
1: مضاعف
0: متعب.
1: نعم.
0: متعب جدا. ده بالإضافة إلى أنه مثلا في مراحل المراهقة بعد مرحلة بداية الثانوي كده وبتاع بنبقى عايزين مجتمع منفتح، عايزين نروح مثلا كلية فيها بنات فيها مش عارف إيه، يعني واخد بال حضرتك الأزهر ما فيهوش حاجة بتشوفي وجوه، وغالبا الأزهرين أغلبهم شكل بعض ولاد فلاحين وتلاقي أشكالهم مضبشة كده، فتلاقي كلهم شكل بعض. فإحنا كنا يعني يجنح الإنسان إلى أنه يروح، وأنا كان عندي محاولات كتيرة للهروب من الأزهر، كان عندي محاولات كتيرة تمت
1: الحمد لله ما نجحت المحاولات دي دكتور،
0: ولا محاولة نجحت. وبعدين شوفي بقى عشان ربنا، يعني أنا كنت مختار هنا.
1: نعم.
0: لكن الاختيار ده ما تمش أبدا، وأغلقت كل الأبواب ولم يبقى إلا كلية واحدة في كليات الأزهر هي التي تقبلني أو أطلع الشارع، يا إما أروح للكلية دي غصب عني أو أطلع الشارع. حتى كلية احنا عندنا كلية شريعة وكلية لغة عربية وكلية أصول الدين، وكان في كلية منشأة جديدة اسمها الدراسات الإسلامية والعربية.
1: نعم.
0: دي بقى مشكلتها مشكلة، دي كانت بتدرس مناهج الكليات الثلاثة،
1: أصعب شيء يعني. نعم.
0: باستثناء مادة واحدة.
1: نعم.
0: بتدرس كل يعني تروحي كلية الدراسات الإسلامية معناها بقى لازم يعني تشتغلي شغل. ليه؟ لأنها هتدرسي فيها مواد كلية الشريعة، هتدرسي فيها مواد كلية اللغة العربية باستثناء بعض البتاع ده، هتدرسي فيها مواد كلية أصول الدين. طب احنا وجع الراس ده، احنا عايزين نهرب.
1: نعم.
0: فنتيجة بقى الهروب يقول لك طيب انت عايز تهرب طبعا هحطك في دي، وادرس بقى مناهج الكلية الثلاثة واشتغل بقى الليل ونهار، واخد بالك؟ فأقدار الله سبحانه وتعالى بتروح يعني محوقة عليك كده، واخد بالك، ومحيطة بيكي بحيث انك يبقى لك مسار واحد بس هو اللي ربنا عايزه.
1: نعم.
0: طب ما تسلم الأول بس
1: يعني. نعم. هذا التعقيب الثاني اللي بدي أحكي فيه إذا سمحت لي دكتور، أنا قرأت قصة الشيخ الشعراوي رحمه الله. كان عم بيقول إنه هو عمل محاولات عديدة، كان حابب إنه يضل بالغيط بالأرض،
0: يبقى فلاح.
1: يبقى فلاح. هو ما كان حابب يروح على الأزهر أبدا.
0: أبدا.
1: لكن والده رحمة الله عليه، وهلا حقول ليش لفت انتباهي هاي القصة مع والده، إنه أصر عليه. فكان هو الشيخ الشعراوي رحمه الله كل مرة والده ياخده مشان امتحان القبول يلاقي طريقة يهرب، حتى بإحدى المرات حط شطة بعيونه مشان يروح على الامتحان، إنه عيونه حمراء ورمان وعنده مشكلة بعيونه، فيقول الفاحص يعني رجل الفاحص إنه لا يمكن قبول هذا الشاب أو هذا الولد في الأزهر
0: مريض.
1: نعم. مرة من المرات لما تم القبول وراح على المكتب أخذه والده يشتري الكتب، فهو راح لعند سبق الوالد لعند صاحب المكتبة وقال له حيجي والدي معي فبدي اياك تنزل لي كل الكتب على اساس ان يعني يكون عبء شراء الكتب للشيخ الشعراوي
0: ياخذها من اصيله.
1: ففعلا بالضبط، ففعلا صاحب المكتبة نزل كل الكتب، فوالده للشيخ الشعراوي رحمة الله عليهم جميعا راح وباع، انت بكرامة باع بقرة ورجع مشان يشتري الكتب لابنه الشعراوي. وبعدين وصل معاه لعند القطر، خلص الوالد أمن الولد والكتب والقبول وكل شيء. قبل ما يطلع على القطر على القطار قال له لابنه الشعراوي أنا فاهم كل شيء أنت عم تعمله، لكن أسأل الله أن ينفع بك وينفعك بهذه الكتب، لذلك أنا اشتريتها
0: وتقدر تقراها.
1: فبيقول الشعراوي نعم أنه تنتفع فيها وتنفع إن شاء الله. فقال الشعراوي هذه كانت هي اللحظة المصيرية.
0: نعم.
1: اللي خلته بتلك اللحظة يقرر أنه فعلا يحط دماغه بالدعوة وبالأزهر. فاللي لفت نظري قدي نحن كآباء وأمهات نفقد الأمل بسرعة. الصبر ما عنا صبر والبال قصير بنا مو طويل أبدا مع أبنائنا. أنه قديش أبوه صبر عليه يعني كم محاولة عمل ولا زال صابر ومتأني وآخده بحلمه وعما يعني ماشي معه خطوة بخطوة وفهمان كل شيء. ولا ضربه ولا
0: لا لا أبدا
1: عنفه ولا بس
0: لا لا أبدا أبدا. ده كانوا يعني شوفي التربية منهج صح حقيقي منهج معرفي كبير. نعم. جدا والناس المفروض إنها تقرأ وكذا. لكن كمان ربنا سبحانه وتعالى بيعوض الناس اللي هم بسطاء ولم تتح لهم فرص التعلم بيديهم فطرة نقية
1: صحيح
0: بتقدر تربي أكتر من اللي المتخصص والله في التربية.
1: صحيح صحيح يا دكتور.
0: وبيبقوا مدركين سبحان الله لأن فطرتهم طيبة
1: مخهم نظيف
0: يعني بيبقى عنده أمل كبير قوي في الله إن ابنه ده يبقى حاجة مثلا في عالم الدين.
1: نعم.
0: ويبذل كل جهد عشان حتى لو الولد احنا المشكلة ان احنا واحنا صغيرين ما بنعرفش قدرات اهالينا سقفها ايه
1: للأسف.
0: احنا بنتجاوز
1: ما بنعرف الا بعدين.
0: والله
1: صحيح
0: والله العظيم اللي كان الشيخ شعراوي ده بيعمله انا كنت بعمله والله كنت بعمله. يعني احنا الكتب مثلا عندنا كانت تشترى كلها مثلا بخمسة جنيه بشتريها بخمسة جنيه كلها. لا انا كنت مثلا اوصلها بخمسة وعشرين
1: على امل انه الوالد يعني يرحمه الله
0: وابويا يدفع
1: يصرف نظر
0: وابويا يدفع لان انا عايز العب كرة مش عايز اروح المعهد ومش عايز العب. وغيبت في الاعدادية 100 يوم و18
1: الله يرحمه الجميع
0: وانا بلعب كوره. وبعدين لما توفى كانت بقى الكارثه لانه لازم حبيت اثبت بقى انه لانه كان العيله بقى هيقول اهو مات ابوه وخلاص بدا يضيع يعني. وانا كنت ناوي اسقط والله اقسم بالله ناوي اسقط
1: متعمدا. نعم
0: بخطط ان انا اسقط.
1: نعم
0: بس جه الوالد توفى. بس قبل ما يتوفى بقى احلني الى زوج خالتي وكان راجل راقي جدا.
1: نعم.
0: فزوج خالتي ده عمل معايا كذا حاجه ورحنا. نعم. جبنا شهادة مرضية من عند مفتش الصحة في المركز ان انا كنت خلال هذه المدة كنت نايم على الفراش واعاني مش عارف من كذا. وطبعا هي شهادة مقبولة لكن هم بيبقوا فاهمين. حتى مسجل المعهد ايامها قال لي انا عارف اللي انت بتعمله بس تعالى بقى تعالى قابلني لو كنت تنجح. فانا قدمت الشهادات دي كلها وقبلت ويعني احتسبت فترة الغياب دي أجازة مرضية وبتاع. وأنا ما بحضرش 100 يوم 14 يعني ده أكتر من حوالي 4 شهور الدراسة كلها 5 شهور ونص 6 شهور بالكتير يعني.
1: نعم.
0: فلما توفى الوالد حصل نوع من التحدي.
1: نعم.
0: وكرست بقى واخد بال حضرتك. فأنا بذكر أنه يعني ما فعله الشيخ شعراوي ده كان في ناس تانية بتعمل كده.
1: نعم.
0: بتصطنع أعذار عشان تعجز أهلها وما تخليهوش يواصل بتاع ده. لكن إحنا كان عندنا إصرار. بس طبعا لما الوالد توفى اتغيرت أمور كتيرة وأصبح أنه لا يعني لازم فاستقم كما أمرت وإلا حن
1: الحمد لله رحمة الله عليهم جميع. أشكرك جزيل الشكر دكتور. انتهى الوقت معنا.
0: الله يكرمك.
1: أشكرك وأشكر جميع من تابعنا. يعني
0: سيرة نعطر بها والله حياتنا.
1: الله يخليك يا دكتور. يعني. الله يخليك. نترككم في رعاية الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور.
0: الله يسلمك ستي. شكرا جزيلا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 14 من أيار مايو لسنة 2026 ميلادي، والسابع والعشرون من ذي القعدة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا: أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. كامبرا: ما تأثير الميزانية الفيدرالية على معدلات الهجرة إلى أستراليا؟ ومن العناوين العالمية: اليمن: الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. الاحتلال الصهيوني: هكذا طرد الاحتلال فلسطينيين في جنين واستولى على منزلهم. فلسطين المحتلة غزة: مالادينوف يقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستعدة لتسلم الحكم. الاحتلال الصهيوني: الاحتلال يسرق الضوء من أعين أطفال غزة ويحرمهم العلاج. الكيان الصهيوني: شبح يطارد الجنود، اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني: وزير صهيوني يقتحم الأقصى قبيل ذكرى احتلال القدس. جنوب لبنان: بالفيديو تفحم مركبة وجهود انتشال ضحايا إثر غارة في السعديات بلبنان. اختطاف سفينة قرب الصومال: كواليس اللحظات الأخيرة اختطاف سفينة تقل 8 مصريين قرب الصومال. توغل صهيوني بسوريا: توغل صهيوني جديد بسوريا وانسحاب بعد تفتيش منازل بالقنيطرة. مسيرات حزب الله اللبناني: مسيرات حزب الله تستهدف ميركافا وجنديا صهيونيا. خبير عسكري يقول: أسراب مسيرات حزب الله تصاحب بقاء الاحتلال في الجنوب. 78 عاما على النكبة الفلسطينية: 78 عاما على النكبة الفلسطينية، نزوح ودمار واستيطان يتوسع. فلسطين المحتلة رام الله: استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطنين وجيش الاحتلال يعتقل العشرات في الضفة. لبنان: 9 قتلى بغارة صهيونية بلبنان، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات. أوروبا تواجه: وكالة الصحافة تقول أوروبا تواجه صعوبة بتعويض وقود الطائرات الخليجي. صحيفة نيويورك تايمز تنقل: نيويورك تايمز تقول شركات صينية تخطط لبيع أسلحة لإيران عبر وسطاء. روسيا تعرض: مشاريع كبرى على أمريكا بعيدا عن أوكرانيا. السويد: السويد تخفض ضرائب الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة. وكالة الصحافة الفرنسية: ترامب قد يدفع الثمن، خبراء يقولون صمود الاقتصاد الأمريكي لن يدوم طويلة. الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو: توماس فريدمان مستغيثا بالناتو، هرمز مهدد وترامب بلا استراتيجية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز أمس أن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة أن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز ويجيتال E7A التي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. كامبرا: بعد الإعلان عن الميزانية الفيدرالية الجديدة، بدأت أبرز الملفات بالظهور شيئا فشيئا، ومن ضمنها ملف الهجرة. وتعمل الحكومة الفيدرالية على إصلاح نظام الهجرة الدائمة لاختيار مهاجرين أعلى تعليما وأكثر مهارة وأصغر سنا، بهدف مواجهة نقص العمالة. وأكدت موازنة هذا العام أن برنامج الهجرة الدائمة سيبقى عند سقف 185 ألف تأشيرة سنويا في المستقبل، مع تخصيص أكثر من 70% من هذه التأشيرات للمهاجرين المهرة. وستعطي الحكومة الأولويات لطلبات المقيمين داخل أستراليا بدلا من المتقدمين من الخارج، سواء ضمن فئة المهارات أو الهجرة العائلية. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: حذرت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن أمس من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران. جاء ذلك في رسالة بعثها عبد الواحد أبو راس نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير معترف بها إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. الاحتلال الصهيوني في لحظات قرر جيش الاحتلال تحويل منزل الفلسطيني بلال جرادات من بلدة سيلة الحارثية غربي جنين إلى سكنة عسكرية بعد طرده وأسرته. ووفق جرادات أمهلته قوات الاحتلال وزوجته وأطفاله 20 دقيقة فقط لإخلاء منزلهم بموجب أمر وضع يد لأغراض عسكرية صادر عن ضابط المنطقة، وهو المنزل الأول الذي يتم الاستيلاء عليه في هذه البلدة فلسطين المحتلة غزة. أعلن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف أمس أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع أتمت الاستعدادات الفنية والإدارية كافة لتسلم مهام الحكم، مؤكدا أنها جاهزة لممارسة مهامها فور توفر الظروف الميدانية. وفي مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة طالب مالادينوف القيادة السياسية الحالية في غزة بالتنحي جانبا لإفساح المجال أمام إدارة تكنوقراط غير سياسية ضمن إطار خطة 20 بندا التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. الاحتلال الصهيوني أطفأت الحرب الصهيونية على قطاع غزة وهج النور بصر الطفل البراء، فغدا واحدا من آلاف الضحايا الذين خسروا هذه النعمة جراء القصف المتواصل وأصبح لا يستطيع الحركة إلا مصحوبا بأمه، فعيناه المفتوحتان لا تفصحان عن العتمة الساكنة فيهما. وامتدت هذه الخسارة لتطال من حول من يعانون حالته، إذ باتت إعادة إدماج المصابين في حياة يلفها الظلام عبئا ثقيلا على الأسر والمجتمع معا، وتحمل والدة البراء وجعا لا تجد له وصفا، فطفلها الذي كان يرى النور بات يعيش في عتمة لا فكاك منها، وتسعى إلى تعليمه من جديد كيف يتعامل مع عالم لم يعد مرئيا له، لكن كل خطوة في هذا الدرب تبدو أثقل من سابقتها. الكيان الصهيوني عقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وذلك في ظل الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجيش الصهيوني. وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن حلولا تقنية للتعامل مع مسيرات الحزب عرضت خلال الجلسة التي ترأسها نتنياهو، كما طلب المستوى السياسي من الجيش تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان يتوقع عرضها خلال الأيام المقبلة. الكيان الصهيوني اقتحم وزير النقب والجليل في الحكومة الصهيونية يتسحاق فاسر لوف أمس ساحات المسجد الأقصى المبارك قبيل ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس، ودعا فاسر لوف الصهيونيين إلى اقتحام المسجد الأقصى ضمن ما أسماها الثورة التي يقودها وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، وفق ما نقلته صحيفة هارتس الصهيونية. جنوب لبنان وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة للحظات أعقبت استهداف سيارة على طريق السعديات الساحلي جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أظهرت اللقطات حالة من الهلع والفوضى وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المركبة التي تحولت إلى هيكل معدني متفحم بالكامل. اختطاف سفينة قرب الصومال أظهرت صور أقمار صناعية وبيانات ملاحية آخر موقع لناقلة النفط يوريكا المختطفة قبالة سواحل الصومال، والتي تحمل على متنها 8 مصريين بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الثلاثاء. وتظهر صور ملتقطة من القمر الصناعي الأوروبي سينتيان في 7 مايو أيار الجاري الناقلة، وهي موجودة على بعد نحو 6 كيلومترات من سواحل مدينة بندر بيلا في محافظة باري شمال شرق الصومال. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. توغل صهيوني في سوريا. توغلت قوات من الجيش الصهيوني صباح أمس في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال الصهيوني توغلت الأربعاء في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. مسيرات حزب الله اللبناني. بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني أمس مشاهد قال إنها توثق استهداف مقاتليه دبابة صهيونية من طراز ميركافا، فضلا عن استهداف جندي صهيوني على الحدود الجنوبية اللبنانية بواسطة مسيرتين انقضاضيتين. ووثق المشهد الأول تحليق المسيرة من منظور الكاميرا المثبتة في مقدمتها فوق تلال وطرق وعيرة جنوب لبنان قبل توجهها نحو موقع عسكري صهيوني يضم أبراج اتصالات وتحصينات وسواتر ترابية. خبير عسكري يقول: تتلاحق التطورات الميدانية في جنوب لبنان وتتصاعد الهجمات الجوية والمدفعية الصهيونية بشكل لافت على مناطق مختلفة، طالت حتى مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، بالإضافة إلى استمرارها في إصدار إنذارات الإخلاء لسكان قرى في الجنوب. واستهدفت مسيرة صهيونية سيارة على طريق الجية الساحلي في جنوب العاصمة بيروت، كما تم استهداف سيارة أخرى على الطريق باتجاه الناقورة، وهي مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، كما أظهرت الخريطة التفاعلية التي عرضها محمد رمال على شاشة الجزيرة. 78 عاما على النكبة الفلسطينية. تحل الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية هذا العام، بينما يعيش الفلسطينيون حربا مدمرة في قطاع غزة وتصاعدا غير مسبوق في الاستيطان والتهجير بالضفة الغربية المحتلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان فصول النكبة التي بدأت عام 1948 ولا تزال تتكرر بأشكال مختلفة. فلسطين المحتلة رام الله. استشهد طفل وأصيب 3 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون صهيونيون أمس شمال مدينة رام الله، في حين اقتحم الجيش عدة مناطق واعتقل عشرات المواطنين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الطفل يوسف علي يوسف كعبنة 16 عاما برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجية شمال رام الله. لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس مقتل 9 أشخاص في غارات صهيونية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، في حين أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت عددا من آليات وجنود الجيش الصهيوني. أوروبا تواجه. تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة في سوق وقود الطائرات بعد تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط بشكل حاد خلال أبريل نيسان، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وتعطل الشحن عبر مضيق هرمز وفق ما أوردته وكالة الطاقة الدولية. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن واردات أوروبا من وقود الطائرات القادمة من الشرق الأوسط هبطت من نحو 330 ألف برميل يوميا في مارس آذار إلى نحو 60 ألف برميل يوميا فقط في أبريل نيسان، بعدما أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى تعطيل تدفقات الوقود من الخليج. صحيفة نيويورك تايمز تنقل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. وبحسب المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها واشنطن، فإن هذه النقاشات تعكس مسعى لتجاوز الرقابة الدولية رغم عدم وضوح الحجم الفعلي للشحنات التي تم إرسالها حتى الآن. روسيا تفرض. قالت روسيا أمس إنها مهتمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن ربط العلاقات التجارية بين البلدين باتفاق سلام بشأن أوكرانيا. وفي مؤتمره الصحفي اليوم عبر الهاتف، أكد المتحدث باسم الكرملين قصر الحكم في روسيا ميتري بيسكوف مجددا الشروط الصارمة لإنهاء الحرب، والتي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو عامين ورفضتها أوكرانيا بشدة. السويد. أعلنت الحكومة السويدية أمس خفض الضريبة على الوقود مؤقتا في محاولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز. وكالة الصحافة الفرنسية. نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا قالت فيه إن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدرة لافتة على مقاومة الأزمات المتلاحقة، من الحرب التجارية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن تراكم الصدمات يضعف أكبر اقتصاد في العالم تدريجيا. الخبر الأخير في هذه النشرة: الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو. في قراءة تحليلية عميقة للمشهد المتفجر في منطقة الشرق الأوسط، أطلق الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان نداء عاجلا وحادا إلى دول حلف شمال الأطلس الناتو، محذرا من التداعيات الوجودية لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب تجاه الملف الإيراني. وكتب في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز أن الحرب ضد إيران قد تنتهي بتعزيز نفوذ طهران وتقويض استقرار الخليج والنظام الدولي للملاحة والطاقة، ودعا حلف الناتو إلى التدخل لحماية مضيق هرمز، موجها انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أستراليا تعلن اعتزامها الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. كامبرا، ما تأثير الميزانية الفيدرالية على معدلة الهجرة إلى أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، اليمن، الحوثيون يحذرون تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. الاحتلال الصهيوني، هكذا طرد الاحتلال الفلسطينيين في جنين واستولى على منزلهم. فلسطين المحتلة غزة، مالادينوف يقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستعدة لتسلم الحكم. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يسرق الضوء من أعين أطفال غزة ويحرمهم العلاج. الكيان الصهيوني، شبح يطارد الجنود، اجتماع طارئ برئاسة نتنياهو لبحث خطر مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني، وزير صهيوني يقتحم الأقصى قبيل ذكرى احتلال القدس. جنوب لبنان، تفحم مركبة وجهود انتشال ضحايا إثر غارة في السعديات بلبنان. اختطاف سفينة قرب الصومال، كواليس اللحظات الأخيرة، اختطاف سفينة تقل 8 مصريين قرب الصومال. توغل صهيوني بسوريا، توغل صهيوني جديد بسوريا وانسحاب بعد تفتيش منازل بالقنيطرة. مسيرات حزب الله اللبناني، مسيرات حزب الله تستهدف ميركافا وجنديا صهيونية. خبير عسكري يقول أسراب مسيرات حزب الله تصاحب بقاء الاحتلال في الجنوب. 78 عاما على النكبة الفلسطينية، 78 عاما على النكبة الفلسطينية، نزوح ودمار واستيطان يتوسع. فلسطين المحتلة رام الله، استشهاد طفل فلسطيني برصاص مستوطنين وجيش الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة. لبنان، 9 قتلى بغارات صهيونية بلبنان وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات. أوروبا تواجه، وكالة الطاقة تقول أوروبا تواجه صعوبة بتعويض وقود الطائرات الخليجي. صحيفة نيويورك تايمز تنقل، نيويورك تايمز، شركات صينية تخطط لبيع أسلحة لإيران عبر وسطاء. روسيا تعرض مشاريع كبرى على أمريكا بعيدا عن أوكرانيا. السويد تخفض ضرائب الوقود لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة. وكالة الصحافة الفرنسية، ترامب قد يدفع الثمن، خبراء يقولون صمود الاقتصاد الأمريكي لن يدوم طويلة. الكاتب الأمريكي يستغيث بالناتو، توماس فريدمان مستغيثا بالناتو، هرمز مهدد وترامب بلا استراتيجية. أما الآن أحبتي الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة، طقس ممطر أيضا، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 12 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:29 والشروق تمام 6:39، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف معكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى التأملات حول سورة الكهف. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن آيات هذه السورة المباركة، وانتهينا إلى قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أما ما نحن فيه الليلة، فسنقف أولا عند قول الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها، إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. والذي نريد أن نقوله حول هذه الآيات: الآيات ظاهرة، مثل ضربه الله جل وعلا على خلاف بين العلماء هل هو واقع حقا أم ضربه الله جل وعلا كمثال، والأشهر أنه ربما كان واقعا في بني إسرائيل من قبل. وخبر الرجلين ظاهر في الصورة لا يحتاج إلى بيان، وإنما سنقف عند بعض آيات هذا المثل القرآني. الوقفة الأولى لغوية عند قول الله جل وعلا: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تظلم هنا بمعنى تنقص، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها تظلم بمعنى النقصان. قال الله جل وعلا: ولم تظلم منه شيئا، أي أن كلا من هاتين الجنتين أدت ما عليها، فلم يصب ثمارها نوع من الجوائح. ولم تظلم منه شيئا أي تام حصادها وجنيها. فمعنى لم تظلم لم تنقص، وقلت هذه تظلم الوحيدة في القرآن التي بمعنى تنقص كما هو ظاهر. ولم تظلم منه شيئا. ثم قال الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك، على لسان الرجل المؤمن، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذه الآية إذا عرج عليها بعض المفسرين ولو إشارة يتحدثون عن العين، لأن الله جل وعلا حكى عن المؤمن الصالح هنا أنه قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أنه يستحب ويندب للرجل إذا رأى ما يعجبه من ماله أو ولده أو مركبه أو في نفسه أو في غيره من إخوانه المؤمنين أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا يقودنا إلى الحديث عن العين، والعين حق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره: العين حق، هكذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهي من الغيب الذي نؤمن به لأنها تقع من غير إحساس منا، من غير شعور، بمعنى أن الإنسان لا يرى ذلك الأمر الواقع، وإنما يرى أثر العين على المعيون، يرى أثر عين العائن على المعيون، لكنه لا يرى الطريقة التي أوذي بها ذلك المعيون. وحتى يتبين الأمر سنذكر حديثا صحيحا ثم نعلق عليه. ثبت في موطأ مالك وغيره أن سهل بن حنيف أحد الصحابة وعامر بن ربيعة صحابي آخر خرج سويا، فمر بغدير ماء، فأراد سهل أن يغتسل، فبعد حتى يغتسل يتوارى عن صاحبه، فلما غلب على ظنه أنه توارى ليستحم بلغة العامة اليوم، لما غلب على ظنه أنه توارى نزع ما عليه من ثياب، وكان أبيض حسن الجسم، فرآه عامر بالتفاته منه، فلما رآه عامر تعجب من جمال جسده، فقال هكذا جاءت منه، قال: لم أرك اليوم ولا جلد عذراء. يظهر إعجابه بهذا. الآن ما يوجد غل ولا عدوان، العين ليس لها علاقة بالغل، الحسد شيء والعين شيء آخر لا تخلط بينهما، فقد يوجد بينهما شيء من التلاقي لكن لا يلزم التحاق كلي، وسأبين هذا تفصيلا. فنعود، فهذا صحابي مع صديقه لما رأى جمال جسد صديقه وبياضه قال:
0: لم أرك اليوم ولا جلد عذراء. فسقط سهل مغشيا عليه لا يستطيع أن يتحرك، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمر، فعاتب عامرا بقوله: ألا هل بركت، أي ألا قلت اللهم بارك له فيه، أو قلت ما شاء الله تبارك الله، أو قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا ترجمة العلماء لمعنى الحديث ألا هل بركت. فثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل، فاغتسل توضأ وغسل ركبتيه وإبطيه وداخلة إزاره وما ثني من جسده وتوارى في إناء طست، ثم هذا الطست سكب على سهل رضي الله عنه وأرضاه، فقام سهل ليس به أي بأس يمشي مع الناس، قام سهل ليس به بأس يمشي مع الناس. إذن هذا الحديث الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على أن من أعظم علاج العين بعد ماذا؟ بعد وقوعها أن يغتسل العائن ثم يسكب به جسد المعيون. واضح؟ هذا ظاهر الحديث، ظاهر الدلالة، يحتاج حتى إلى فقيه. فالآن نقف أن عامرا لم يقصد العدوانية والحقد على سهل، لكن قد يأتي إنسان ليس لديه القدرة على العين، يعني يرى شيئا يعجبه، ما هي قضية أنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقع منه نظرة تذهب مالك أو حلالك أو جمالك أو جاهك أو صوتك أو حسن قراءتك للقرآن أو فصاحتك أو بلاغتك أو مركزك أو مكانتك، قد لا يفعل هذا، لكنه قد يعمد إلى طرق معينة يصرفك عما أنت فيه، يعني يمكر بك حتى يذهب عنك الخير الذي فيك، فهذا يسمى ماذا؟ حاسد، ولا يسمى عائن. أما الأول يسمى عائن، قد يقع العائن من حسد وقد يقع من غير حسد. قد يقع من غير حسد أن الإنسان أحيانا يصيبه العين على ماله، على ولده، ولا يوجد أحد يعادي أولاده أو يعادي ماله أو يعادي نفسه، لكن قد يعجب الإنسان شيء منه فلا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يبرك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقع الضرر عليه. وقد كنت في مجلس خاص قبل أقل من شهر، فأخبرني أحد الفضلاء ممن لا نتهمه أبدا بكذب أن له زميل في العمل ابنته فيها شيء من الجمال، فاشترى لها فستان، ثم ذهبت هذه الفتاة الصغيرة لأحد قريباتها في نفس البناية ثم رجعت. طبعا الوالد هذا لا يدري ماذا حصل ما بين قريبته وما بين ابنته، فلما وصلت الفتاة إلى باب البناية سقطت، فحملها إلى المستشفى، فأخبر، وهذا في المدينة، أخبر أن بها تجمع في المخ وأنها لن تعيش بالناحية الطبية، حتى إن الطبيب أخذه على يعني ما يقال على جنب، يعني يسمى حديث الصراط، قال لو ابنتك إن عاشت تعيش معتوها، ثم أخذ يتراجع الحديث وهو الطبيب في السبب، فأخبره بالقصة فتذاكر العين، فرجع الرجل، هو بنفسه يقول، فرجع الرجل إلى قريبته هذه وطلب منها أن تغتسل ففعلت، طبعا هي لم تقصد العدوانية لكنها لم تبرك، فاغتسلت، ثم يقول دخلت على ابنتي وهي في العناية المركزة فرششت الماء عليها فتحركت، ثم رششته مرة ثانية فزادت حركة، قال ثم سقيته إياها فقامت، قال والله خرجت ليس بها أي شيء. نقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعين حق، والله على كل شيء قدير، والله خلق أسباب، وهو الذي جل وعلا يجري الأسباب ويمنع إجراءها، وهذا بيناه كثيرا في دروسنا. الله جل وعلا خلق أسباب وجعل لها مسببات، وهو قادر على أن يمضيها، قادر على أن يمنعها، لكن الإنسان لو لم يكن في الاغتسال فائدة لما أرشد إليه ودل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن حديث عامر وسهل حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي قال العلماء عموما إن الإنسان أصلا يتوقى العين بطريقتين، طريقة شرعية وطريقة قدرية، وكلاهما جائز. الطريقة الشرعية أن يقرأ على نفسه وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يستعيذ بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه أو يده على رأس الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فهذا نوع من الوقاية الشرعية. الوقاية القدرية أن الإنسان يحتاط في لبسه، في قوله، في كلامه، في الشيء الذي يميز به لا يظهره للناس على أكمل وجه، وهذا مأخوذ من قول نبي الله يعقوب لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وهذا قد مررنا عليه إجمالا أو عرضا في حديثنا عن سورة يوسف. هذا ما أردنا بيانه حول قضية العين. ثم قال الله جل وعلا في نفس السورة، في نفس الآيات التي نحن بصددها، قال: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اختلف العلماء في المقصود بقول الله جل وعلا هنالك الولاية لله الحق على قولين. قول يقول إن المقصود هنا أن الولاية تكون لله عند نزول العذاب من المؤمن ومن الكافر، أما من المؤمن فظاهرة، وأما من الكافر فيدل عليها قول الله جل وعلا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فهذا دلالة على أن الكافر يلجأ إلى الله عند حلول المصائب، وهذا ظاهر في القرآن. هذا قول. والقول الآخر أن المعنى أن الولاية هنالك تكون لله ولاية رحمة للمؤمن وولاية ملك وقهر للكافر، تكون ولاية رحمة من الله للمؤمن وتكون ولاية ملك وقهر للكافر. الوقوف الثاني عند قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال معروف، وإن كان إذا أطلق في زماننا هذا يطلق على الورق، لكن المال مقصود به كل ما يمتلكه الإنسان من عقارات وأراضي ومزارع وما هو مقصود في المصارف أو في البنوك أو في غيرها، هذا كله يسمى مال، سيارات. لكن غالبا يقال في الشيء الذي يزيد عن القوت، ما يقال في الطعام الذي هو طعامك وشرابك الأساسي، لا يقال له مال، يقال له قوت. والبنون معروف، أمر معروف، أبناء الإنسان. الله هنا سمى المال وسمى البنين بأنهم زينة، والزينة ضد الشيء أو مو ضد، بعد الشيء ماذا؟ الأساسي. دلت الآية قطعا على أن المال والبنين ليسا من الضرورات، فالإنسان يستطيع أن يعيش ولا أبناء له، ويستطيع أن يعيش ولا مال له، لا في بنوك ولا له مزارع ولا له عقارات ولا له أبنية ولا له أرصدة ولا له شيء، يستطيع أن يعيش. وإنما الضرورات جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وهي ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في بدنه آمنا في سربه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان إذا كان معافى لا يشتكي أنينا، يستطيع أن يقوم ويقعد، وفي نفس الوقت عنده قوت يومه، ولا يخشى أن يداهم مكانه أحد يتسلط عليه فيحرمه من بقائه، يحرمه من لذة النوم، لأنه لا يوجد خائف ينام، وإنما آمن في سربه. هذه هي الضرورات: الأمن والأكل والمعافاة. ما زاد عن ذلك فهو من زينة الدنيا. إذا طبقنا هذا الحديث لا يكاد يبقى أحد إلا قليلا من أهل البلاء في المستشفيات إلا وهو جامع لجميع الضرورات الثلاث. ومع ذلك نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، ما أكثر من يشكو، يلتقي الموظف مع أخيه والطالب مع زميله والشيخ مع شيخ آخر، وكل من يشكو يدخل في عالم الأسهم، في عالم العقار، في عالم المال، في عالم الجمعيات، في عالم البيع والشراء، في عالم أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى، ثم يشتكي وهو يدور في فلك الزينة لا يدور في فلك الضروريات. وإلا الضروريات موجودة عنده منعم بها، لكنه دا يدخل في عالم الزينة. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نخرج نحويا، ما إعراب البنون؟ اسم معطوف علامة رفعه الواو، لماذا؟ ملحق بجمع المذكر السالم، ولا يقال إنه جمع مذكر سالم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعد أن ذكر الله ما يدخره أهل الدنيا للدنيا، ذكر الله ما يدخره أهل الآخرة لماذا؟ للآخرة. فقال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الباقيات الصالحات، فمنهم من قال إنها الصلوات الخمس، ومنهم من قال إنها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا عليه جماهير العلماء وتؤيده كثير من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض سندها مقال، لكن هذا الذي عليه الجمهور. لكن نقول قاعدة: كل ما ادخرته من عمل صالح تعمله من أجل الله فهو داخل في قوله تعالى والباقيات الصالحات. هذا الصواب، أن يقال كل عمل صالح، ويمكن تخصيصها على وجه الأكثر والأغلب صرفها إلى ذكر الله، وهو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، هذه ظاهرة، وخير أمل، أي أمل المؤمنين في هذه الباقيات أن تنفعهم في الآخرة أعظم من أمل أهل الدنيا في المال والبنين. لكن نعرج ونبين أن ليس معنى أن المال والبنين إذا قال الله أنهم زينة لا يعني أنها زينة مذمومة، فقد تكون حمدا وفلاحا للإنسان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد صالح يدعو له. والمال إذا استخدمه الإنسان استخداما شرعيا وأنفق منه كان له ذخرا عند الله، يمكن توظيف هذه الزينة توظيف شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص ما يغلب على ظني، قال له: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلا يعني قول الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا ذما لهما، وإنما الإخبار الأصل أنها من زينة الدنيا. فإن استطاع الإنسان بتقواه وعبادته لربه وخشيته من الله تحوير أمرهما إلى أن تكون ذخرا له عند الله كان ذلك هو الخير والفلاح والطريق المستقيم. ثم قال الله جل وعلا، نعرج على قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، إلى قوله تعالى لما ذكر أن الخضر بين لموسى خلاصة الأمر كل ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فنقول أصل الخبر هذا وارد في الصحيحين من حديث ابن عباس، وأصله أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم حتى بكوا، ثم لما انصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله إني سائلك سؤالا، هل في الأرض أحد أعلم منك قدرا؟ قال موسى: لا. فعاتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، وقال له: وما يدريك إن في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: يا رب أين لي به؟ فأمره الله جل وعلا أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فثمه، أي ثم ذلك الرجل، فأخذ حوتا وغداء وفتى يخدمه، هو يوشع بن نون الذي أصبح نبيا بعد موسى. ثم مضى معهما، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى وصل إلى مجمع البحرين. واختلف العلماء أين مجمع البحرين، لكن لو كان فيه كبير فائدة لدل الله عليه. فلما بلغ مجمع البحرين نام موسى، بقي يوشع بن نون يقظا، خرج الحوت من المكتل. لما خرج من المكتل وضرب في البحر ضرب الله عليه طوقا ما تجاوزه، ثم بيت يوشع أن يذكر موسى، فلما استيقظ موسى نسي يوشع أن يذكره، مضيا. فلما مضيا في الطريق أصابهما الجهد، مسيرة يوم وليلة تقريبا، فطلب موسى الغداء، فتذكر يوشع الغداء لما ذكره موسى، طلب منه الغداء تذكر الحوت، وليس الحوت هو غداؤهما، فأخبره بخبر ماذا؟ بخبر الحوت عندما فقده. قال الله: فارتدى على آثارهما قصصا فرجع. نأخذ كل نقطة بجهتها. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يضرب طرقات بعيدة ومفاوز وبحار من أجل أن يطلب العلم، مع أنه قطعا أفضل من الخضر وأعلم منه، لكن هذا هو العلم. قد يوجد في البحر ما لا يوجد، قد يوجد في البئر ما لا يوجد في البحر، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كذلك، وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، ولا يدل هذا على الفضل المطلق. والرحلة في طلب العلم سمة الفضلاء من هذه الأمة عبر الدهور. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب جابر بن عبد الله وهو صحابي سافر مسيرة شهر لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه صحابي آخر من أجل حديث واحد. والإمام أحمد رحمه الله خرج من بغداد إلى اليمن يطلب علم الحديث، يطلب أحاديث عند أحد علمائها، حتى إنه كان معلوم أن الإمام أحمد ما كان يأكل من أموال الناس، كان يشتغل في اليمن حمال ويأكل بالدرهمين التي يحمل بهما، ومكث سنين يطلب علم الحديث في اليمن ثم رجع إلى بغداد. وانظر المسافة من بغداد إلى اليمن في ذلك الزمن. والمقصود أن الرحلة إلى طلب العلم سنة ماضية عبر الدهور. وهذا الدرس الآن فيه كثير من طلبة العلم الذين جاءوا أصلا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية من شتى الأقطار، من ألبانيا يحضر هذا الدرس، من بلجيكا، من النمسا، وأنا أعرفهم كأفراد. طبعا هم لا يحضرون أصلا لهذا، ما جاءوا لهذا الدرس، جاءوا للجامعة الإسلامية، لكن المقصود مجيئهم للجامعة الإسلامية لطلب العلم هذا مفخرة لهم، وهي سنة ماضية عليها الصالحون من قبل يثابون عليها. والرسول يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا نبي الله يترك قفار وبحار من أجل أن يلتقي برجل أعلم منه. ثم إنه عليه السلام كان رقيقا بخادمه، فما ذكر القرآن هنا أنه عنفه على أنه نسي أن يذكره، والنسيان من الشيطان، ولذلك قال يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فارتد على آثارهما قصصا. في مواطن يا أخي بالعامية هذه تحملوها، ما تحتاج إلى فلسفة. الله قال ارتد على ماذا؟ على آثارهما، ما اجتهد دور طريق آخر. ففي أشياء ما كلفك الله بها واضحة جلية، لا تبحث عنها أو لا تبحث عن زيادة تحاول أن تظهر فلاحتك أو ذكاءك أو فتخسر رأس المال ويضيع الربح. فالله هنا يقول فارتد على آثارهما قصصا ولم يجتهد. وهذا ينبغي أن يوطن العاقل نفسه على أن يتكيف مع الظروف، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. والمقصود أن الإنسان ينظم في أشياء تأتي واضحة لا تحتاج إلى زيادة فلاح. المقصود الله قال فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، وانظر ثناء الله على هذا العبد، قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واختلف العلماء في معنى رحمة هنا، قيل الرحمة هنا النبوة وعليه الجمهور، وقيل الرحمة هنا الولاية، وقيل الرحمة هنا العلم اللدني، وقيل الرسالة، والأظهر أنها المقصود بها النبوة والله أعلم، وسيأتي الحديث عن هذا. فوجد عبدا من عبادنا، جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان نائما فوقف موسى عليه قال السلام عليك، فكشف عن وجهه قال وأنا بأرضك السلام من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بن عمران؟ قال نعم. فقال الخضر ما الذي أقدمك؟ قال جئت لأن تعلمني مما علمت رشدا. فتعجب قال إن الله كلمك وكتب لك التوراة وجئت تطلب العلم؟ يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه لا تعلمه. لكن موسى أصر هل أتبعك بأسلوب ملاطفة على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخضر كما في الآية إنك لن تستطيع معي صبر. فأخذ موسى يلاطفه حتى قبل أن يأخذه معه، فركب بسفينة. جاء في الأثر الصحيح أن أصحاب السفينة عرفوا الخضر ولم يعرفوا موسى، فلما عرفوا الخضر لأنه عبد صالح كتب الله له القبول أركبوهما من غير نول، يعني من غير أجر. وموسى ينظر أن هؤلاء محتفين بالخضر، فركب السفينة. فما مضت السفينة قليلا إلا بعصفور يأتي كما في الصحيحين وينقر نقرتين في البحر. فقال الخضر بموسى يا موسى ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بنقرتيه من البحر، فسبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بادر الخضر إلى لوح في السفينة فاقتلعه بفأسه، ثم وضع مكانه شيء يسده. وموسى قلنا مرارا رجل قيادي ما تعود السكوت، فغضب أنه ناس يركبونهم البحر يركبونه السفينة من غير أجرة وهذا يقلعها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الآن موسى نسي العهود ونسي كل شيء، هذه أول واحدة. فسكت الخضر قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا اعتذر موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت، هذه نسيان. فنزل من المركب كما هو معلوم دخل قرية إذا بالخضر يعمد إلى غلام فيقطع رقبته. اشتاط موسى غضبا قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فذكره الخضر بالعهد قال ألم أقل لك، هذا في القرآن جاءت لام والكاف زائدة، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. عند هذه الآية يكون ماذا؟ نصف القرآن، فيكون قد أنهينا تأملات نصف القرآن بحمد الله، نسأل الله التمام. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى قالوا إنه أراد أن ينفك لا يستطيع أن يصبر، وقال آخرون لا هو أراد أن يلزم نفسه بالبقاء. والآية تحتمل المعينين، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فهل موسى أصابه الضجر ولم يستطع، عرف أنه لن يستطيع أن يمضي في هذا الطريق، أو أنه أراد أن يلزم نفسه بقوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا؟ اتفق على هذا، والمسلمون على شروطهم. الشروط ما فيها مجاملات، مع أبيك مع أخيك مع جارك، الحق لا يغضب أحدا. دخل قرية استطعم أهلها، الهمزة والسين والتاء لماذا؟ للطلب. استطعمته فأطعمني أي طلبته طعاما استطعم أهلها، طلبوا طعام الضيافة. لكن أهل تلك القرية كما جاء في حديث أبي بن كعب كانوا لئاما فأبوا أن يضيفوهما. وهنا نقف لنقول إن الإنسان قد يكون من المكانة والعلم أو بالقدر في قبيلته أو في أهله أو في داره أو في صلاحه، فيبتلى بقوم لئام لا يعرفون له قدرا. ومن أعظم الأدلة هذا كليم الله وصفيه موسى بن عمران، الله جل وعلا كلمه، وأهل هذه القرية يبخلون عليه بماذا؟ بطعام. واضح؟ الله تبارك وتعالى كلمه وقربه وناجاه وأدناه، وأهل هذه القرية يبخلون عليه بطعام لأنهم لئام. فالإنسان قد يبتلى في مواطن لا يعرف الناس فيها قدره، لكن هذا لا يضره عند الله، ومعه العبد الصالح. ونفس القضية، قال الله فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، امتنع. فوجد الخضر جدار يريد أن يسقط، يعني شارف على السقوط، عمد إليه قومه بناه. زاد موسى غضب قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني كان ولا بد أن تصلحه أصلحه بأجر، أطبق طعام حتى نأكل. فقال الخضر مطبقا الشرط هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. جاءت ثقيلة هنا، تستطع الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم أخذ يفصل، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أنهم يملكون سفينة وسماهم ماذا؟ مساكين. وهذا من أدلة أن المسكين أحسن حالا من الفقير، ولهذا قدم الله الفقير، إنما الصدقات للفقراء. فلو وجد إنسان يعمل موظف في المرتبة الرابعة وراتبه 3000 ومصروف عائلته وأمثاله 5000، يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ يعطى ولو يملك سيارة. ماذا تقول عنده سيارة؟ السيارة اليوم من حاجات الناس، لكن لا تكون سيارة أعلى من وضعه. يعني راتبه 3000 نوع معين من السيارات، والذي راتبه 10 نوع، والذي راتبه 20، هكذا الدنيا، وهذا أمر يعرفه الناس. لكن ليس من المعقول أن إنسانا يأخذ سيارة فارهة جدا بمئات الألوف وراتبه 3000 ويقول اعطوني زكاة، هذا فيه نوع من التناقض. لكن إذا كانت سيارته مناسبة لحاله، ولو عنده بيت شعبي مثلا يعطى من الزكاة، حتى لو عنده بيت لا نقول له بيع بيتك حتى نعطيك من الزكاة، لأن كون الإنسان لا بد له من بيت يسكن، لكن لا يكون مثلا عمارة أجر، هذا لا يعطى. واضح؟ وأنت ممكن أن تقيس هذا بالأمر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا وراءهم بمعنى أمامهم، وكلمة وراء للفائدة جاءت في القرآن على 4 معان، جاءت بمعنى أمام وبمعنى خلف وبمعنى غير وبمعنى بعد، بمعنى أمام وخلف وغير وبعد. أما اتيانها بمعنى أمام، هذه الآية التي بين أيدينا، وقوله جل وعلا ومن ورائه عذاب غليظ. ما معنى من ورائه عذاب غليظ؟ من أمامه، لأن العذاب الغليظ يستقبلهم. هذا من أدلة اتيانها بمعنى كلمة أمام. بقي كلمة خلف. قال الله في آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. هنا إجماعا، وراء بمعنى خلف، ظاهر الآية. فنبذوه وراء ظهورهم أي خلف ظهورهم. تأتي بمعنى بعد، قال الله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ما معنى من وراء إسحاق يعقوب؟ من بعد إسحاق يعقوب. بقيت كلمة غير. قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، آيات التحريم في النساء. ثم قال بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. فقوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما معنى؟ غير ذلك، يعني غير هذه المحرمات يجوز. ومن أدلة إتيانها بمعنى غير قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، ما معنى وراء ذلك؟ غير ذلك فأولئك هم العادون. واضح؟ فتم الإتيان أن كلمة وراء تأتي في القرآن على أربعة معاني. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة ابن مسعود ماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الذي جعل العلماء يقولون إن الخضر لابد أن يكون نبي، لأن هذا ما يمكن يعرف بالعقل، ما يمكن بالعقل مهما بلغ عقل الإنسان أن يرى إنسان يقول هذا سيحيى كافر ثم يقتله، مستحيل. لو فتحنا هذا الباب فتح الدين، أصبح الدين هرج ومرج. لكن لم يعرف هذا إلا من طريق الوحي، والوحي أحد دلائل النبوة. فقتله. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والمقصود أن الغلام لو عاش كان سيفتن به والداه حتى سيقع في الكفر، سيقع في الكفر بسبب حبهما لهذا الغلام، لأنه سيعيش كافر فيتبعانه. فقتل وحرم نعمة الولد، وبقيت لهم نعمة الإسلام. وبقاء نعمة الإسلام أعظم من بقاء نعمة الولد. ولهذا في أشياء كثير يا أخي تنصرف عنك، فإياك، وأنا قلت هذا مرارا، إياك والملاحة. لا يدري الإنسان أين الخير، لا يدري الإنسان أين الخير. قد تسعى في عمل وتوسط فيه كل من تعرف ولا يكتبه الله لك، فتأتي ضجر غضب ولا تدري أن الله صرف عنك شيء شر لو أنك مشيت فيه. لكن المؤمن يصنع أمرين، نعود: شرعي وقدري. قدري يستشير وشرعي يستخير، يستخير الله ويستشير الصالحين من العباد وأهل النباهة والفهم، ثم يمضي ويرضى بقدر الله. وحتى لو صد له باب يرضى بقدر الله، لأن الإنسان لا يعلم الغيب. وما أدري إذا يممت أرضى أريد الخير أيهما يليني، أهل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. الإنسان لا يعلم ما طوي له، وقد يسعى الإنسان في شيء فيحققه الله جل وعلا له من غير حول ولا طول منه ولا قوة، وقد يدخل بابا يقلب على الظن أنه سيفلح فيه ولا يتحقق منه أي شيء. ومع ذلك العاقل يرضى بقدر الله ولا يدري أين الخير. نقول هذا بقصة الغلام. ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته، أي تحت الجدار، كنز لهما أي لليتيمين، وكان أبوهما صالحا، ومن أجل صلاح الوالد سخر الله موسى والخضر لبناء ذلك الجدار حفظا للمال. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري، أي ليس برأي الشخص وإنما وحي. ذلك تأويل. الآن القضية كلها ماذا؟ انفكت عقدة عقدة، أما السفينة، أما الغلام، أما الجدار، ما عاد بقي شيء. قال في آخر الأمر، في الأول قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثقيل الكلمة. الآن فك العقد واحد اثنين ثلاث، ثم قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. فمناسبة اللفظ لمناسبة الأمر، واضح؟ وهذا هو القرآن. قلنا الزيادة في المبنى الزيادة في المعنى، والعلماء أخذوا من الآية أدب الخضر مع ربه، فإنه لما ذكر السفينة نسب عيبها إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير نسبه إلى الله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وهذا مقام الرفيع وهو الأدب مع الله. يتعلق بهذه المسألة قضية مشهورة عند العلماء، وهي هل الخضر حي أو ميت. طبعا نحن نلتزم في هذا الدرس أن نذكر كل شيء حتى لا يفاجأ الإنسان بكلام لم يقل في هذا الدرس، وإنما هو توطين الناس على طلب العلم. ذهب فريق من العلماء إلى أن الخضر حي موجود إلى اليوم، وأنه ربما يقابل بعض الناس، وأنه يحج كل عام. وممن ذهب إلى هذا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، والإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وابن الصلاح المحدث المشهور، والنقاش أحد المفسرين، وكثير من العلماء على أنه حي. وذهب بعض العلماء إلى أنه غير حي، غير موجود. طبعا ولكل دليله، لكن أنا أريد هنا أن أنبه كيف تتكلم عن العلماء. من أخطائنا في العلم أحيانا يأتي إنسان لمسألة مثل هذه فيقول هذه مثلا كذب، هذا دجل، هذه خرافات، هذه يقول معنى هذا. شاء ما بأ أن القرطبي وابن الصلاح والنووي هؤلاء دجالون كذبون خرفوا، ثم هو نفسه صاحب الكلام هذا يأتي في قضية شرعية أخرى فيقول قال أئمة المسلمين القرطبي والنووي وابن الصلاح، فما يستقيم الناس. احنا امس كانوا كذابين دجالين واليوم صاروا علماء، واضح؟ فالعاقل قبل ان يرقى منبر، قبل ان يتكلم بعد صلاه، يزن كلامه. ولذلك من لا عنده دربه في العلم كلامه يناقض بعضه بعضا. وانا اتكلم من باب النصح لله مهما ياتينا من كلام. ناتي بمثال المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو حبر القران وترجمان الامه، ان الوجه والكفين ليس بعوره. زين، فيأتي إنسان مثلا لخطيب مسجد، يأتي لقضية فيقول يذكر مثلا رأيا لابن عباس يعجبه، غير هذه القضية الآن، خلي قضية الحجاب على جنب الآن، فيأتي لقضية فيها رأي لابن عباس فيقول قال الحبر أبو العباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وأعلم الصحابة وفقيها الإسلام قال كذا وكذا وكذا وكذا، سلم الناس. ثم بعد قضية يأتي يرد على شخص يرى أن الحجاب الوجه والكفين ليس بعورة، فيقول ولم يقل بهذا أحد إلا هو أقوال شاذة عن علماء غير معروفين غير معتبرين، قال شيخنا فلان وقال شيخنا فلان قال شيخنا فلان. ثم يخرج من المسجد، تأتيه أنت الآن، أنت مقتنع، أنا مقتنع مثلا أن الوجه والكفين عورة، لكن أنا أتي الآن طب ماذا تقول في ابن عباس؟ أمس ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، كيف صار اليوم قول شاذ وقول وقول وقول؟ هذا كله من عدم تربية الناس علميا والانصراف إلى الهوى. عندما يعجبنا قول القائل نضع هذا القائل في الملكوت الأعلى، وعندما لا يعجبنا قول القائل يهمز ويلمز بالقائل، وهذا شاء الناس أم أبو ليس بطلب علم ولا يدل على عقلية فاهمة، وليس بمثل هذا أن يتصدر للناس ولا أن يعلمهم، وإنما تبقى فضل العلماء يبقى محفوف. إنما رد على القول وقل أنا أرجح خلافه ولا أرى دليلا فيه، هذا قول بعيد في ظننا، لكن يجب أن يحفظ لأهل العلم مقامهم، وإلا أنت نفسك ستقع في أمر مريج، يعني ستقع في تخبط لا حاصل له، وهذا يأتي دائما. ولذلك أنت إذا رأيت رجلا مثلا أحسن يبالغ في عالم حتى بعد قليل يقول قوله، ثم هو يقع في نفس الإشكال إذا أخذ قولا غير هذا القول لهذا القائل. لكن كما قلت المنهجية له العلمية الأخذ بالدليل. نحن نرى أن الخضر ميت ولا يوجد دليل في ظننا يمكن الاعتماد عليه على أن الخضر حي. أما أولئك الأخيار فمن جملة أدلتهم ما تواتر عندهم عن الصالحين كثيرا من أن الخضر أنهم يقابلونه، وحديث التعزية، وحديث التعزية ذكره الإمام ابن عبد البر في التمهيد وبسنده ضعف، لكن بعض العلماء أخذه بالقبول، وصيغته أو صفته أو حال الحديث أنهم يقولون الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلنا رواه ابن عبد البر حافظ المغرب في التمهيد، يعني كتاب التمهيد معروف، تمهيد لما في موطأ من الأسانيد، ومشهور ابن عبد البر أحد أئمة المسلمين الكبار. فمقصود الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجي في بيته قبل دفنه سمعوا صوتا لا يرون شخصه من زاوية البيت، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، إن في الله عوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة، فبالله فاتقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وهم لا يرون شيئا. تكملة الحديث تقول فكانوا يرون أنه الخضر عليه الصلاة والسلام، كانوا أي الصحابة. هذه حجة، أحد حجج من قال إن الخضر حي. رد عليهم بأمور عدة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، وقال ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام إلا وقد هلكت، ولا حديث الواردة في هذا الباب. رد هؤلاء كما ذكر القرطبي في الجامع وغيره، ردوا قالوا إن هذه العموميات يجوز تخصيص الخضر منها، فالدجال مثلا قالوا موجود ومع ذلك لا يدخل في حديث ما من نفس منفوسة، وعيسى بن مريم مؤمن ولا يدخل وهو حي لم يمت، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. المهم لكل قوم قولهم، لكن نقول لو كان الخضر حيا لما وسعه أن يتخلف عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن موسى بن عمران حي إنما وسعه إلا أن يتبعني. والخضر قطعا ليس أفضل من موسى، لأن الخضر إما أن يكون ولي فموسى أفضل، وإما أن يكون نبي فموسى أفضل، وإما أن يكون رسول مثل موسى فموسى أفضل، لأنه من أولي العزم من الرسل. فبكل الأحوال باتفاق الأمة موسى أفضل من الخضر. فعلى هذا نقول إننا نعتقد أن الخضر ميت، لكن أنا بينت هذا عمدا حتى إذا جابك أحد بدليل تعرف كيف ترد عليه. وهم يقولون إنه شرب من عين يقال لها عين، عين ماذا؟ عين الحياة، مشهور هذا ترى في الروايات القديمة، اللي قرأ منكم رواية قلقامش أساطير القديمة في الأدب الأوروبي موجودة إنه في عين اسمها عين الحياة، في كانت بحوث أدبية عنها. المقصود هذا من باب توسيع الثقافة، إننا نعتقد أن الخضر عليه السلام ميت، لكننا نعتقد بنبوته حتى لا يفتح الباب لأن يقول الإنسان ناس في الدين ما شاءوا. الوقفة الأخيرة مع قول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بالاتفاق رجل صالح، أو بالتعبير أصح ملك صالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، ومما يقال عنه أنه ملك المشرق والمغرب، وهذا يدل عليه ظاهر القرآن. نصل إلى قوله أنه قال الله حتى إذا بلغ بين السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يأجوج ومأجوج قبيلتان عند العلماء على أنهما من نسل يافث ابن نوح، مع الاتفاق عند العلماء على أنهم من ذرية آدم. أين الدليل على أنهم من ذرية آدم؟ الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول الله له من كل 1999 نفس، فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، قال سلم فيكم أمتان ما دخلت في شيء إلا كثرته. فهذا من الأدلة على أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم، وقلنا إن جماهير العلماء على أنهما كذلك من نسل ماذا؟ يافث ابن نوح. واضح؟ وفي قول ضعيف جدا، لكن أنا قلت ملتزم علميا أن أقول كل المسائل العلمية حتى لا تصدم برأي من بعد الدرس. قال بعض العلماء إنهما ليسوا من نسل يافث، وإنه مني آدم اختلط بالأرض عليه السلام، فنشأ من هذا الاختلاط من مني آدم عليه السلام مع الأرض قبيلتا يأجوج ومأجوج، ولهذا قالوا إن لهم سلطان ولهم قوة ولهم ما إلى ذلك. لكن كما قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث، هذا القول لا يدل عليه لا عقل ولا نقل، ونحن نرده، لكنني ذكرته من باب أنك لا تفاجأ بعلم خارج الدرس، وأنا مهمتي قدر الإمكان أن لا أترك شيئا إلا أتحدث عنه. المقصود هذا يأجوج ومأجوج قبيلتان الآن هما خلف السد باتفاق الناس، وهذا السد بناه عليهم الملك الصالح ذو القرنين، والسد جملة في مشرق الأرض، لأن الله قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وقال بعدها بعد بكم آية قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، فهو أمر في جهة المشرق لأن الله لم يذكر أوبته ولا رجعته. وهؤلاء هذان القبيلتان يخرجان في آخر الزمان كما هو معلوم، وخروجهما من أعظم علامات الساعة الكبرى، ويكون خروج هاتين القبيلتين في زمن من؟ عيسى عليه السلام. فيقول الله لعيسى إنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، يعني ما تقدر عليهم. فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور فيعيثون في الأرض فسادا، وهذا بيناه في أكثر من درس ولا حاجة للإعادة، ثم يدعو عيسى عليهم فيموتون فرسا. فرسا ما مفردها؟ فريس، مثل قتيل تجمع على قتلى، وفريس تجمع على فرسا، والمعنى واحد، يعني يموتون موت واحدة. قال صلى الله عليه وسلم فيموتون فرسا كنفس واحدة، يعني قتلى كنفس واحدة موت واحدة. فسبحان من خلقه وجعلهم في هذا الردم هذه السنين كلها لا يطلع عليهم أحد ولا يقدر أن يصل إليهم أحد، ثم يخرجهم وهو القائل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هؤلاء من كثرتهم قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين يوقدون نارهم من قسي ونشاب وأترسة وأسلحة يأجوج ومأجوج 7 سنين. فإذا كان المسلمون يستخدمون هذه القسي والنشاب مواقد لنارهم 7 سنين بعد هلاك يأجوج ومأجوج، يدل ظاهرا على أنهم قوم كثير العدد، ويدل نوع من نوع من الإشارة كما قال بعض العلماء على أن هذه الآلة الحديثة كلها ستفنى وتنتهي ويدمر بعضها بعضا ويعود الناس إلى الخيول والدواب، هذا ما تدل عليه ظاهر السنة ولا نجزم به. ثم قال الله جل وعلا عن ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا ما أردنا بيانه حول سورة الكهف. الأسبوع الماضي أطلنا كثيرا، في هذا الأسبوع نقصر قليلا والآن نجيب على أسئلتكم، والحمد لله رب العالمين.
2: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.
1: لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد،

قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم يا عظيما يا عظيما يا عظيما يوجى لكل عظيم وكريما يحب كل كريم يا إلهي وسيدي أنت جاهي واتجاهي إليك بالتسليم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الاستخارة والمشاورة.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب التقوى.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 12 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرزاق. ورد هذا الاسم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق كما تعلمون صيغة مبالغة، وإذا جاء اسم الله عز وجل بصيغة المبالغة فمعنى أنه يرزق العباد جميعا مهما كثر عددهم، ويرزق الواحد منهم رزقا وفيرا لا حدود له، إما على مستوى مجموع المرزوقين أو على مستوى كمية الرزق. لذلك لم تأتي الرازق، بل أتت الرزاق، لأنه يرزق كل العباد ويرزق العبد الواحد كل شيء. إذا أعطى أدهش. وورد هذا الاسم في قوله تعالى على شكل فعل مضارع: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. ومن دعاء سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: اللهم يا رازق البغاة. للبغاة قصة: فراخ الغراب، البغاة فراخ الغراب، أضعف أنواع الطير. والمثل العربي الشهير: إن البغاة بأرضنا يستنثر. لشدة ضعفنا صار البغاة وهو أضعف الطيور صار أمامنا كالنثر. قال: هذا البغاة فرخ من فراخ الغراب، فإذا انفقأت البيضة عنه خرج البغاة أبيضا كالشحمة، يعني قطعة من الشحم فقط. فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه، الغراب أسود اللون، أنكره لبياضه. فيسوق الله له تعالى بعض الحشرات فيتغذى عليها إلى أن ينبت ريشه ويسود لونه، عندئذ يتعرف عليه الغراب. فمن أغرب هذه القصص أن فراخ الغراب وهي البغاة عبارة عن شحمة بيضاء، والله سبحانه لا تقوى على شيء، والله سبحانه وتعالى يسوق لها الرزق. إذن ورد في بعض الأدعية: يا رازق البغاة في عشه. الحقيقة الرزق من الخطأ والسذاجة أن تحصر في الطعام والشراب. بعضهم قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فقال العلماء: رزق الأبدان بالأطعمة، ورزق الأرواح بالمعرفة. الأبدان بالأطعمة، الأرواح بالمعرفة، والمعرفة أشرف الرزقين. والمعرفة أشرف الرزقين، يعني إذا خصك الله بدخل وفير أكلت به أطيب الطعام، وخص عبدا آخر برزق المعرفة، فاعلم علم اليقين أن العبد الآخر أكثر حظوة عند الله منك، لأنه منحه رزق النفوس، رزق الأرواح، وهي المعارف. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذا هو الرزق. وقد ورد في بعض الأحاديث أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة الطعام والشراب للرزق الروحي، وهو أشرف أنواع الأرزاق. يا أيها الإخوة الأكارم، بشارة. قال بعض العلماء من أسباب سعة الرزق الصلاة، من أسباب سعة الرزق الصلاة. ما الدليل؟ قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. الدليل ما علاقة الرزق بالصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. استنباط لطيف جدا، يعني إذا أردت أن يزداد رزقك ما حدا يصلي، أنت مصلي، سأقول لك أتقن صلواتك. الخشوع من فرائض الصلاة لا من فضائلها، من فرائضها. وربنا عز وجل حينما أثنى على المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: من آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في كل ما يريد، في الأشياء النفيسة وفي الأشياء الخفيفة. هذا من أدب العبودية، هذا من آداب العبد مع الله عز وجل، أن يرجع إليه في كل شيء خفيفا كان أو نفيسا. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله شفع نعله إذا انقطع. ضيعت مفاتيح البيت، اللهم يا جامع الناس اجمع بيني وبينها. اسأله الأشياء الخفيفة كما تسأله الأشياء النفيسة. ضيعت مكان موعد اللقاء، يعني ذكر لي أحد الإخوة توجه إلى المدينة المنورة ونسي العنوان الذي سوف يتوجه إليه، يعني ربنا عز وجل دعاه في الطريق فساقه إلى البيت بشكل يسير، بينما إنسان آخر بقي 10 ساعات تائها عن هذا البيت. إذا اسأله الأشياء الخفيفة كما تسأله الأشياء النفيسة، وهذا من تمام العبودية لله عز وجل. الدليل سيدنا موسى ماذا سأل؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا من الأسئلة النفيسة، من أرقى الأسئلة. ولما جاء قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأله أن يرى وجهه الكريم وسأله الرغيف، وهذا أيضا من الأدلة على أن الإنسان العبد يجب أن يسأل ربه كل شيء. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لست مطالبا بطلب الرزق، لكنك أمرت بطلب الجنة. ما الذي فعلته؟ تركت ما أمرت بطلبه وطلبت ما أمرت بتركه. أي مشكلة الناس، الله سبحانه وتعالى ضمن لهم الرزق بأدلة كثيرة: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم الأولى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أدلة كثيرة. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ورزقكم في السماء وما توعدون. إذن ربنا سبحانه وتعالى طمأننا بأنه تكفل لنا رزقنا، ومع ذلك يجهد الناس ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل من أجل الرزق. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. إذن ربنا عز وجل تكفل لنا بالرزق وأمرنا أن نسعى إلى الدار الآخرة. قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما الذي يحصل؟ أن الذي كلفت بطلبه تواكلت في طلبه، توانيت في طلبه، والذي ضمن لك سعيت إليه. إذن أقبلوا على ما كلفتم ودعوا ما ضمن لكم. سيدنا عيسى فيما تروي بعض الكتب يقول لا تغتموا لبطونكم، لا تغتموا لبطونكم. إنسان توفي أخوه وترك له 5 أولاد ليس لهم مورد رزق، فصار يبكي. التقى بشيخه قال له ما لك يا ولدي؟ قال توفي أخي وترك لي 5 أيتام. قال ألم يترك لهم شيئا؟ قال بلى شيء يكفيهم سنة. قال جيد، حينما ينتهي هذه المؤونة حينما تنتهي ابدأ بالبكاء. تروي الكتب أنه توفي قبل أن ينتهي الرزق ل3 أشهر تقريبا. يعني الإنسان أحيانا بيكون بعرف شخص بده يتهدم بيته لسبب تنظيمي، فضاج وزمجر وأرعد وتمزق وبكى واستعطف، وقد وعد وعدا قطعيا بتأمين بيت له لائق، رغم كل الوعود والمواثيق بقي مضطربا وضجرا، ومات بعد أشهر عدة قبل أن يهدم بيته. فالإنسان يعني لا ينبغي له أن يهتم للشيء أكثر مما ينبغي. قال بعض العلماء الرازق من غذى نفوس الأبدان بتوفيقه وحلى قلوب الأخيار بتصديقه. دائما الرزق رزقان، رزق الأجساد ورزق النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت. وبعض العلماء فسر القوت برزق الأرواح، يعني إذا صليت صلاة أعجبتك، إذا صليت وبكيت، إذا قرأت القرآن وخشع قلبك تطمئن، معناها قريب من الله عز وجل، معناها في حياة، في نبض، في شيء من الإخلاص حتى خشعت. إذن إذا أحرزت النفس قوتها اطمأنت بالمعنى الأول والمعنى الثاني. قال بعض العلماء الرزاق من خص الأغنياء بوجود الرزق. الغني المالك بين يديه كثير، يأكل ما يشتهي، يشتري أجمل بيت، يقتني أجمل أساس، يذهب إلى أي مكان يشاء، المال وفير، يختار أجمل مركبة، يختار أجمل الثياب، يختار أجمل المصايف. قال الرزاق هو من خص الأغنياء بوجود الرزق، وخص الفقراء طبعا المؤمنين بشهود الرزاق. أعطاك طعاما وأعطى الآخر شهودا، أعطى الغنية طعاما وشرابا وبيتا ودخلا ومركبة، وأعطى الفقير المؤمن شهود الرزاق. إما أن تجد الأرزاق وإما أن تشهد الرزاق. المجموع ثابت في نظرية رائعة جدا، معناها لو جمعت كل شيء أعطاك الله إياه وجمع الآخر كل شيء أعطاه الله إياه لكان مجموع الاثنين واحدا. فإذا أخذ منك بعض البحبوحة عوضك عنها ببعض التجلي، وإذا أغرقك في النعيم المادي حرمك من نعيم القرب. فلذلك هناك توازن، يعبرون عن هذا التوازن بأن المجموع واحد والمجموع ثابت. حتى في نظرية أخرى ليست في المعنويات، في الماديات. يعني لو الإنسان أعطى الزوج علامة والأولاد علامة والدخل علامة والبيت علامة ووظيفته علامة صحته علامة وسامته علامة، تجد أن معظم الناس أو أن الناس ينالون علامات، مجموع علامات واحد لكن متفاوتة فيما بينها. 8 على الزوجة، 2 على الأولاد، 5 على الرزق، مجموع 15. 2 على الزوجة، 8 على الأولاد، 5 على الرزق، مجموع 15. 10 على الرزق، 3 زوجة، 2 أولاد مثلا، مجموع 15. فلو دققت تلاقي من له دخل أقل من حاجته هو منعم براحة البال التي لا يحلم بها من آتاه الله رزقا وفيرا. يؤكد هذا بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر.

شيء آخر عن الرزق. الرزق أيها الإخوة في أدق تعاريفه ما ينتفع به، المال ينتفع به، العلم ينتفع به، الخلق ينتفع به، شعور القلب بالطمأنينة ينتفع بها. في أدق تعريف الرزق، الرزق ما ينتفع به. جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: من أين تأكل؟ فقال: من خزائنه. فقال الرجل: أيلقي الله عليك الخبز من السماء؟ ما هذا الكلام؟ قال لو لم تكن الأرض له لألقى علي من السماء الخبز، لكن الأرض له كمان، يرزقني من الأرض. وهكذا تجد أن الإنسان حينما يطلب رزق من الله عز وجل، الله عز وجل يسوق له الرزق، يلتقي بإنسان صدفة يسأله أتعمل؟ لا والله، هناك عمل. يعني هذا الموضوع طويل جدا وله آلاف بل مئات ألوف الشواهد. يعني قد ترزق من حيث لا تحتسب، قد ترزق بسبب تافه جدا، قد ترزق بنظرة، قد ترزق برسالة جاءتك خطأ، قد ترزق بلقاء عابر، قد ترزق ببضاعة كاسدة. يعني سمعت أنه أحد تجار البذورية في الحرب العالمية الثانية باع السكر بزيادة قليلة، فالشاري اشتكى عليه، فجاءت الضابطة وأغلقت المحل بالشمع الأحمر. إلى أن انتهت الحرب تضاعف السعر 100 ضعف، فاغتنى كما إلى ولد ولده كما يقولون. قد ترزق بشيء مزعج. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. الشيء الدقيق أنك إذا علمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفردته بالقصد. دقيق، أفردته بالقصد. الناس أحيانا يتجهون إلى زيد، إلى عبيد، إلى فلان، إلى هذه الجهة، يطمعون ليأخذون ليأخذوا، ولكن إذا علمت أن الله وحده هو الرزاق تفرده بالقصد، ولا تسأل أحدا سواه. تكسب العزة والكرامة والطمأنينة والحظوة عند الله عز وجل. قيل لبعض لإنسان آخر: من أين تأكل؟ قال: من خزائن ملك لا تدخلها اللصوص ولا يأكلها السوس. خزائن الله عز وجل مفتوحة، وخزائنه ملآنة، وخزائنه فيها كل شيء، والدليل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني من أسخف النظريات أن يقول الإنسان إن موارد الأرض تشح، إن الأرض مهددة بمجاعة، إن ازدياد السكان ازدياد هندسي. مالتوس يقول: لا، الانفجار السكاني سيوقع الناس بمجاعة كبيرة. هذه كلها كلمات من لا يعرف الله عز وجل، لأن كل تقنين أو تقتير أو تقليل في الرزق هو تقليل وتقنين من نوع التأديب لا من نوع العجز. والإنسان وحده إذا قنن فعن عجز، أما الإله إذا قنن فبغاية التأديب فقط. امرأة أحد العارفين بالله سئلت: كيف يرزقك زوجك؟ قال: الزوجي ليس رزاقا بل كيال، زوجي كيال وليس رزاق. الآن يعني من الأخطاء الشائعة أخطاء في التوحيد، إلى فلان معيل، يعني عنده عائلة كبيرة،
الصواب فلان معان وليس معيلا، المعيل هو الله عز وجل، والناس كلهم على مائدة الرحمن. كما قلت لكم قبل قليل إن الله عز وجل خص الأغنياء بوجود الأرزاق وخص الفقراء بشهود الرزاق. قال فمن شهد الرزاق، فمن شهد الرزاق ما ضره ما فاته من الأرزاق. من علامة المؤمن أنه إذا عرف الله ووصل إليه ما تألم على شيء فاته من الدنيا قط. إذا تألمت ألما شديدا وإذا احترق القلب حرقة لاذعة على شيء فاتك من الدنيا فهذه علامة أنك لا تعرف الله وأنك ما وصلت إليه. لو وصلت إليه لما تألمت ولما حزنت على شيء فاتك إطلاقا من الدنيا.

الأوعية. هذه الأمراض الآن أكثرها بسبب الآلام والندم، يعني دائما يتألم. أما إذا عرفت شهدت الرزاق ما ضرك ما فاتك من الأرزاق. ومن عرف أن الرزاق واحد قصده ولم يسأل أحدا سواه. كلكم يعرف هذه القصة، أن أحد خلفاء بني أمية كان في الحرم المكي، طلب عالما جليلا يلتقي به، التقى به، فأراد هذا الخليفة أن يكرم هذا العالم، قال له سلني حاجتك. قال والله إني أستحي أن أسألها، أن أسأل غير الله في بيت الله، هذا بيت الله عز وجل، أستحي أن أسأل أحدا سواه. فلما التقى به خارج المسجد قال سلني حاجتك. قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال أطلب منك الجنة. قال هذه ليست لي. قال إذن ليس لي عندك حاجة، هذه حاجتي. هذا العز، عزة التعفف، يعني ما أجمل أن يعطي الغني الفقير. قال وما والأجمل من ذلك أن يتعفف الفقير عن مال الغني وأن يقول الحمد لله. قال بعض العلماء كما أن الله لا شريك له في خلقه لا شريك له في رزقه. لا إله إلا الله أيضا لا رازق إلا الله، كما أنه لا إله إلا الله كذلك لا رازق إلا الله. يقولون دائما إذا أعطى أدهش، ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم. يعني قد تجد إنسان ذكي جدا رزقه قليل، وقد تجد إنسان في منتهى البساطة والسذاجة رزقه وفير. معناها الرزق له عامل آخر غير عامل الذكاء وعامل السعي، في عامل آخر. لكن تأكدوا أن للرزق علاقة في الاستقامة. في العوام يفهمون أن هذا الرزق مكتوب، ولا حيلة لأحد في كسبه ولا في دفعه. هذا الكلام من جانب واحد صحيح، لكن لأن الله عز وجل يقول ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يحرم المرء بعض الرزق في المعصية، حديث شريف، قد يحرم المرء بعض الرزق في المعصية. يعني تقريبا إذا كان أردنا أن نوضح هذه الحقيقة، إن لقيت ابنك ليس أهلا لتملك المال، تعطيه الحد الأدنى، تعطيه مبلغ يسير يكفي حاجاته الضرورية. أما إذا ابنك من أهل الصلاح ورع واستقامة واتزان وحكمة، خلي معك 500 ليرة معلش. أما 500 لولد آخر يذهب لأماكن لا ترضي الله عز وجل، تعطي ثمن شطيرة، ثمن ركوب سيارة، الحد الأدنى. لذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالتقنين فكرة خطيرة جدا وهامة جدا. التقنين تقنين تأديب لا تقنين عجز، أو الأصح من ذلك التقنين تقنين حكمة لا تقنين حاجة، تقنين حكمة. يروى في بعض الكتب أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سأل الله في مناجاته، قال يا رب إني تعرض لي الحاجة الصغيرة أحيانا، أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك؟ يعني أيام الإنسان يحتاج شيء بسيط.

والله سمعان قصص في الموضوع غريبة جدا. يعني طبيب مرة حدثني، يعني طبيب ناشئ أول ما فتح عيادة، والدته مريضة في دمشق، هو في بلد آخر، احتاج لمبلغ معين. قال له يا رب هذا المبلغ. يعني على خلاف العادة مريض ورا مريض إلى أن اجتمع المبلغ بكامله. إنسان أيام عليه دفع، يا رب ما معي، فعود نفسك عليك دفع. قال له يا رب. لقيت هالزوجة يعني متصلبة برأيها كثير، قال له يا رب لين لي قلبي. لقيت هالشريك مزعج، يا رب لفظه. وجدت هالابن منحرف، يا رب أدبه. وجدت هالعمل مزعج، يا رب غير لي. عود نفسك أن تسأل الله عز وجل كل شيء. قال يا رب إني لتعرض لي الحاجة الصغيرة، أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك؟ فأوحى الله تعالى إليه لا تسأل غيري. أيام الإنسان مع أخوه المؤمن يحب يكون له إياك أن تسأل أحدا غيري، كلما سنحت لك حاجة ائتي إلي وخذها مني. هي منتهى المودة. إذا أنت أحببت إنسان حب شديد، ما بتحب يبذل ماء وجهه لغيرك، ما بتحب، أليس كذلك؟ له إياك، أستحلفك بالله، أية حاجة تعرض لك ائتي إلي. وكأن الله عز وجل لشدة حرصه علينا وحبه لنا، يعني قال له اسألها لا تسأل غيري. يحكى أي قصة يعني لها مغزى. يحكى عن حماد بن مسلمة أنه قال كان في جوار امرأة أرملة لها أيتام، كان في جوار يعني جارة امرأة أرملة لها أيتام، وكانت ليلة ذات مطر، فسمعت صوتها تقول يا رفيق ارفق بحالي. سمع هذه المرأة تناجي ربها، ليلة باردة ممطرة، جارة فقيرة أرملة لها أيتام، سمعها تناجي ربها تقول يا رفيق ارفق بحالي. نعم. قال فخطر ببالي أنها أصابتها فاقة، فصبرت حتى احتبس المطر، حتى انتهى المطر، فحملت معي 10 دنانير وقرعت عليها الباب، فقالت حماد بن مسلمة، يبدو أنه معروف بالصلاح، فقلت نعم حماد كيف الحال؟ فقالت في خير وعافية، احتبس المطر ودفي الصبيان، فقال خذي هذه الدنانير وأصلحي بها بعض شأنك، عندها بنية صغيرة. صاحت هذه البنية لا نريد يا حماد أن تكون بيننا وبين الله. ثم قالت لأمها لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله يؤدبنا بإظهار الرفق على يد مخلوق. أحيانا بنالك الخير من الله مباشرة، في عز إن الله مباشرة، لا أحد لك عليه عليك له عليك منا. وأحيانا أنت تشتكي ماشي الحال، إذا اشتكيت إلى مؤمن قد يرق لك قلب هذا المؤمن، لكن الآن سيأتيك العطاء لا من الله مباشرة، عن طريق هذا المؤمن. إذا اشتكيت إلى كافر يشمت بك وقد يعطيك، لكن هذا منتهى الإهانة أن يعطيك عن طريق كافر. أنا إذا كان في منظر يهز أعمق مشاعري أن أرى مؤمنا يتذلل أمام كافر، يبذل ماء وجهه، يتشكى، يتطامن، يتضعضع، يشعر أنه
لو أن الإيمان ينفعك لنفعك إيمانك. لسان حال الكافر يقول لو أن الإيمان ينفع لما اشتكيت إليه، كأنه يشمت بك. على كل من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. وأرقى أنواع الشكوى أن تشتكي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني مرة واحد شعر بآلام بجسمه، لو فرضنا قال لزوجته آلام لا تحتمل، قال لبناته لأولاده، يعني بتعاطفوا معه بتأثروا، لكن من يستطيع أن يوقف هذا الألم؟ الله وحده. في أشخاص بصبر بكابر لا يحب أن يشرك أحدا في مصيبته، هذا مستوى من مستويات. لكن ما في مانع إذا واحد قال لي احكي لزوجته، لا ما في مانع، لا أقول هذا مو موضوع حرام وحلال، لكن هذا كلما رقت النفس وشفت ترى أن الله عز وجل هو وحده يشتكى إليه. قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال منك؟ قال لا من الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. يعني باللغة الدارجة الله مو شايفك، شايف، عرفان وضعك، عرفان دخلك، عرفان ألمك، عرفان مرضك، عرفان مشكلتك مع زوجتك، عرفان مشكلتك مع شريكك، عرفان بعد بيتك، عرفان سوء المواصلات، عرفان انه وصلته والبنزين غالي، كل ذا عرفه الله عز وجل. عرفه الله عز وجل. يعني الله قال والله يقدر الليل والنهار، كله بقدر. فكلما شفت نفسك وكلما اقبلت على الله تستغني به عما سواه. كثير في عزة عندك، تحس المؤمن يقول لك ممتلئ، يعني ممتلئ إيمان، ممتلئ غنى، ممتلئ نشوة، ممتلئ عزة، ممتلئ كرامة. تلاقي شخص مهم جدا بدني نفسه لعرض من الدنيا قليل. مرة هيك نظرت وجدت أمام مصرف ازدحام لا يعقل، يعني تقول 500 شخص 1000 شخص، 500 تقريبا الساعة 2:30 أو 3، يعني بأشد أيام الحر. قلت ما القصة ما الخبر؟ فقالوا في تسجيل على سيارات الساعة 6 مساء، الجماعة من الساعة 2 واقفين على الدور. طبعا يعني الإنسان أمام مصالحه أمام مكاسب دنيوية يعني يتجسم المشاق، لكن أمام عباداته أمام الأعمال الصالحة إلا دائما يميل إلى الراحة وإلى الكسل. قالت لأمها يا أمي لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله يؤدبنا بإظهار الرفق على يد مخلوق. في دعاء به المعنى. قال فارحمني رحمة من عندك، ما عندك رأسا يا ربي. أيام ربنا بأدبك بس تأديب في ستر، آلام داخلية المظهر ما في شيء أبدا. أيام مرض جلدي مشكلته مشكلة، هذا كل ما التقيت مع إنسان خير إن شاء الله شو قصة، وين تحكمت، شو عم تأكل إذوبي، عجيب والله. أنت بدك بالناقص كلمة بيعطوك بالزايد كلمة الناس. فأيام الإنسان ما بيحب مشكلته تنتشر، أيام ربنا عز وجل تبعث مشكلة من شأنها أن تنتشر، من شأنها أن تنتشر. وأيام ربنا بيقدم الإنسان تأديب داخلي تأديب مباشر. فهي اغفر لي مغفرة من عندك، يعني يا ربي كان بدك تأدبني بينه وبينك خليه، وربنا أيام بيقدم بينك وبينه. شلون شايف هي مشان هي؟ يعني حدثني شخص أنا أثق بإيمانه وهو وأعلم أنه يغض بصره عن محارم الله، سافر سفة لأوروبا، قال لي في مطار لارنكا في قبرص يعني طائرة سويدية نزل منها نساء بس بزي واحد وعدد كبير جدا، شيء يلفت النظر. قال لي كيف خانتني عيني ونظرت لا أعرف. بعدين ركب سيارة ودفع للسائق الإجرة بعملة أجنبية،
السائق ساقه إلى مخفر شرطة، ثم دخل تكلم مع رجال الشرطة، طلعوا اثنين أخذوه حطوه قفص صغير. شخصية مهمة جدا، هو رايح لمؤتمر يتقن لغتين شوي. قال لي والله بكيت، وقع في قلبه نداء، لماذا نظرت إليهن؟ تفضل. شخصية مهمة مرموقة رايح يحضر مؤتمر، لماذا نظرت إليهن؟ بكى. فأيام الله عز وجل يغفر لك مباشرة من دون سجن، من دون إهانة. وأيام في عذاب مهين. أنا رأيت مرة بالطريق شخص يرتدي أجمل الثياب وعمره من فوق 50 سنة، لاثم مع شرطي مشان مرور، فأجى الضابط ضربه كفتين. يعني أنا للآن كل ما بذكر المنظر أمام الناس، لابس تدلك حلي زرار مذهب معدن أنيق جدا، قلت الله عز وجل عنده عذاب مهين وعنده عذاب أليم وعنده عذاب عظيم. العظيم بالآخرة، بالدنيا في أليم وفي مهين، في آلام للسرطان لا تحتمل لا تحتمل، آلام الكريزات الرمل لا تحتمل. ربنا قال وإذا مس الإنسان، هي المس لما الإنسان يجس المكواه، أولا احتياط بيمسح إيده بلعابه وبيضع إصبعته على المكواه لأقصر زمن ممكن وبأبعد مكان ممكن، هذا المس. فربنا إذا مسنا بألم لا نحتمل، فكيف إذا الألم سلطوا علينا؟ الإنسان ضعيف. بعضهم هي اجتهاداته، قال بعضهم تسمو هممهم فلا يطلبون من الله إلا الحوائج النفيسة. يا رب ارزقني الجنة، يا رب ارزقني أن أعرفك، يا رب لا تمتني قبل أن ترضى عني. دائما طلبات متعلقة بالجنة والمعرفة وفهم القرآن، يعني إتمام التفسير وكذا وكذا. في أشخاص يا رب هل مستأجر يطلع، يا رب يا رب. فناس يطلبوا أشياء نفيسة، ناس أشياء خفيفة، هذا اجتهاد. هناك من يرى قال أنا أطلب من لا أطلب من مولاي غير مولاي، لا أطلب من الله إلا الله، وأما الحقير أطلبه من الحقير. إذا كان شيء حقير أطلبه من إنسان عادي. يعني يحكى أن امرأة يحيى بن معاذ قالت ليحيى لقد رأيت منك العجب العجاب، إن بنيتي طلبت مني شيئا تأكله مع الخبز، فقلت لها سلي من الله، سألي الله عز وجل إذا ما في إدامة. قالت بنيتها إني أستحي من الله أن أسأله ما آكل. هيمول الله عز وجل. هذا اجتهاد آخر، لك أن تأخذ بالأول أو بالثاني. لكن الحديث الشريف إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، شفع نعله إذا انقطع. في تعليق أن هذه الصبية الصغيرة تستحي أن تسأل الله مباحا، وهذا الشيخ الطاعن في السن لا يستحي أن يعصي الله. والله في منظر لا يصدق، إنسان بالستينات عم يلعب طاولة بالقهوة تارك صلاة مثلا، إنسان متصابي بالخمسينات عم يتزين أمام الفتيات، أو واقف على محل قاعد على شرفة على طريق في نساء، أو على مقهى رصيف قاعد عم يشوف النساء بالخمسينات، شيء عجيب. وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد.

قال إن الله عز وجل يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر. أنا أؤكد لكم إذا صليت صلاة صحيحة، إذا واحد الله عز وجل أكرمه بالحج مثلا وقف في عرفات وبكى حتى انتشر، بيبقى شهر شهر في نشوة هذا البكاء أو هذا القرب أو هذه الرحمة. إذا صلى فرض صلاة وشعر أن هذه الصلاة يعني جيدة، هذه الصلاة التي أرادها الله عز وجل، شعر بخشوع، فتح الله عليه في فهم ما تلا من القرآن، يعني هي أرزاق هي. إذا صام رمضان صيام مقبول، شعر أن صيامه كان صحيح، ما في معاصي، كان منيب إلى الله، صلى التراويح وهو في نشاط. والله يقول لي بعض الإخوة الأكارم، والله لو كان تراويح 50 ركعة نحن في سرور. طبعا صيامه صحيح، مستقيم في أثناء النهار، أكل قليل، نشيط، قال إن نام قليلا عصرا جاء للتراويح نشيط. قال إن الله يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر، وأرزاق القلوب الكشوفات والمعاني، كما أن أرزاق الأجساد الغذاء والأحاضي، جمع حظوة. الكشوفات تلاقي المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون، عنده رؤية، يشعر، عرفان جوهر الحياة، يعرف من أين كان وإلى أين المصير، يعرف أثمن ما في الحياة. فأيام إنسان يضيع وقته بأشياء تافهة، أيام يمضي وقته بأشياء ثمينة، إذن هذا أيضا رزق. في عندنا نقطة ثانية الآن عكس الرزق، كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه، الآية معروفة، قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. تلاقي ذكي يحمل شهادة عليا، دخله قليل، ما في ولا وظيفة ولا عمل، هذا بتقدير الله عز وجل. الشيء الذي أود أن أقوله لكم، كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه المادي، أحيانا يضيق عليه رزقه الروحي. يصلي صلاة ما لا معنى جوفاء، ما فيها خشوع، يشرد بالصلاة، يقول لي واحد أنا إذا كان غلطان بالمحاسبة لا أذكرها إلا في الصلاة، في نفذة مسجلة، يقوم بيصلي يقوم بلاقيها بالصلاة، قال لي بالصلاة كل المشكلات تأتي إلى خاطري، معناها في سد. كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه المادي، أحيانا يضيق عليه رزقه الروحي. تقرأ قرآن بحس ما في انشراح، أول صفحة الثانية بعدين بطلق بمشي، بيعد لا يذكر ما في شيء، بيعد لا يدعي ما في شيء، بيصلي ما في بين الصلاة ركعتين حاجة. ما ربنا عز وجل ضيق عليه رزق الأرواح. هذا التضييق له تفسيران، الأول هناك معصية، هناك مخالفة، هناك تقصير، هناك حقوق لم تؤدها، هذا الحجاب، كل معصية لها حجاب. وفي تفسير آخر قد تكون مستقيم على أمر الله، لكن هذا التضييق سبب التعطيش، وصلت لمرتبة أنت رغبان تبقى فيها، الله عز وجل علم أن فيك خيرا، أراد الله لك أن ترتقي عن هذه المرتبة، فكيف تنتقل من مرتبة إلى مرتبة؟ يحجب عنك الأحوال والمواجيد والتجليات، تضج، تقلق، تخاف، تشمر وتعمل الصالحات، تطلع درجة، تعيش بها الدرجة فترة لا بأس بها، ثم تألفها وترضى بها، لكن الله لا يرضى لك هذه الحالة المستمرة، تحجب عنك الأحوال، لا صلاتك صلاة، ولا ذكرك ذكر، ولا تلاوتك تلاوة، قلب متصحر،
مالل، في ضيق، في اشمئزاز، مستقيم مستقيم، بس ما في أحوال، ما في تجليات، ما في سرور، ما في مشكلة، لكن ما في مع عدم المشكلة سرور. تنطلق إلى العمل الصالح، بترفع مستوى عملك الصالح، بترفع تقطي القفزة، وهكذا، يعني إلى أن تبلغ أعلى درجة أرادها الله لك بهذه الطريقة. إذن هذا تفسير قد يضيق الله على عبده الرزق، رزق الأرواح.

0: قال دخلت على داود الطائي، قال أحدهم دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا. أيام إنسان يشوفه طليق مسرور، مرح وجهه في تألق، على خده تورد، في عينيه لمعان، طريق اللسان حركاته خفيفة، هي صفات منتشي دائما. قال دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا. وقبل أن أتابع القصة لي هذه الملاحظة، أنت كمؤمن إن سعدت بقربك من الله عز وجل فأنت مؤمن ورب الكعبة. إذا كان نشوتك وسرورك وطلاقتك وراحة نفسك وجدتها بإقبالك وبقربك فهذه علامة إيمانك. أما إذا تألقت عيناك وتورد خداك وانطلق لسانك لأرباح حققتها أو لمكسب وصلت إليه فهذه علامة أخرى. يعني أنت، أقول لك من أنت؟ أمن أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ إذا سرك عطاء البشر فأنت من أهل الدنيا، أما إذا سرك عطاء الله عز وجل فأنت من أهل الآخرة. قال دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا، وكنت إذا دخلت عليه أراه منقبضا. المؤمن إذا كان أنكر قلبه وضعفت صلته بالله عز وجل يصبح كاليتيم تأكان، خير شغلة ما تشي، كأنه الله عز وجل حجب عنه. قال الحسن البصري إذا تلوت القرآن وذكرت الله عز وجل وصليت ولم تجد شيئا فاعلم أنك محجوب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذاك حجاب الآخرة، ولكن في الدنيا حجاب. إذا كان شعرت أنك محجوب انتبه، ابحث عن السبب، لعلك مقصر، لعلك معتد بنفسك، لعلك مستغني عن الله، لعلك يعني وقع في نفسك سوء ظن بالله وأنت لا تدري، لعلك وقعت في سوء ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدري. فإذا شعرت أن بينك وبين الله حجاب فابحث عن السبب، وإياك أن يزداد الحجاب. الحجاب يرق ويسخن، فإذا كان الحجاب كثيفا فالمشكلة خطيرة جدا. يعني مثل ما قال سيدنا عمر تعاهد قلبك، يعني راقب قلبك، راقب أحوالك، راقب طمأنينتك. لو الإنسان استيقظ بعد الشمس إذا ما شعر بانقباض حالته خطيرة جدا، قد يستيقظ بعد الشمس، لا أقول لك ما. لكن إذا كان شعرت انقباض شديد وألم، شعور بالخزي والعار من الله عز وجل، شعور بالضياع. أما إذا كان مثل بعضها شو صار كمان، هي المشكلة كبيرة جدا. فدخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا، وكنت إذا دخلت عليه أراه منقبضا، فقلت أي شيء حالك، أي شيء حالك؟ فقال سقاني البارحة شراب أنسه، فأردت أن أجعل اليوم يوم عيد. يعني صلوا صلة بالله، أقبل على الله، شعر بنشوة الاتصال، هذا أجمل ما عنده. فقال أردت أن أجعل ذلك اليوم يوم عيد. لذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. نشوة المؤمن في قربه من ربه. أقول لكم هذه الكلمة، يعني إذا سعد الإنسان في الدنيا فهذه علامة خطيرة، يجب أن تسعد بالله. وحقيقة ثانية، لا يمكن أن تسعد إلا بالله. إذا سعد إنسان بما سوى الله، في القرآن ليس كلام الله، ربنا عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في واحد سأل ما بال الملوك كل شيء عندهم الأغنياء؟ فأجاب عالم آخر قال ضيق القلب، المعيشة الضنك للأغنياء أو للأقوياء ضيق القلب، في قلوبهم من الضيق والتبرم والشقاء ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. لذلك الله عز وجل قد يعطيك الدنيا ويأخذ منك راحة قلبك، وقد يعطيك راحة القلب ويستلب الدنيا منك. فالعبرة أن يكون قلبك غنيا بالله عز وجل. قال سقاني البارحة شراب أنسه فأردت أن أجعل من ذلك اليوم عيدا، فقلت أتأذن لي أن أحمل لك طعاما حتى تفطر في رمضان؟ فقال لست أشير إلى هذا، وشتان بين شراب يدار على الكف وشراب يكون في موجب لطف وروية كشف. في شراب مادي، في شراب معنوي. نعم. إذن الرزاق هو الله عز وجل. الآن ما علاقتنا بهذا الاسم؟ مهم جدا. أول شيء أن ترضى بقسمة الرزاق بدءا من أمك وأبيك. أنت ابن فلان وفلانة، هذا تقدير الله عز وجل. أخي أنا أبي مو مثل أبو فلان، شوف أبو فلان راقي جدا أخلاقه عالي، أنا أبي شرس أبي قاسي، أبي جاهل، أبي فقير. شوف رفيقي أبو غني، أبو مثقف ثقافة عالية، أبو راقي. يجب أن ترضى بوالديك لأن هذا في منتهى الحكمة، ويجب أن ترضى بشكلك، يعني الله أقامك في الشكل، في طول زيادة، في قصر، في وسامة، في دمامة، في يعني صحة، في ضعف، هكذا أقامك الله. فإذا اعترضت على الله فلست مؤمنا. يجب أن ترضى عن اختيار الله لك من أي رجل وامرأة كان وجودك، وبأي شكل كان وجودك، وعن رزقك، وعن زوجتك. الله اختار لك هي. أكثر الأشخاص غير المؤمنين يمضي كل حياته في عذاب، يقول لك ما توفقت يا جوازي، ما توفقت. يا الله اختار لك ياها، علم فيك خيرا فضمها إليك لعلك تهديها إلى الله. شوف المؤمن عنده حسن ظن بالله، لو الله ثقله ولد سيء ما بيتبرع، لك الله عز وجل هكذا اختار. لو زوج امرأة سيئة قال له طلقها، قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين، أطلقها. هذا أن ترضى عن رزق الله لك. المعنى الثاني وأن تجعل يدك على مالك، وأن تجعل مالك خزانة ربك. يدك على المال يد الأمانة لا يد الملك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن أول معنى من معاني الرزق أن ترضى بما قسمه الله لك، وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. المعنى الثاني أن تجعل مالك مال ربك وأنت عليه أمين ولست مالكا، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: ألا يا رب أتمم لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب. لا لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة وسمى رحالا.

الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم مع القراء
2: حمزة الفار، منصور السلمي، عبد العزيز عكاشة، ناصر بحاج.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: حمزة الفار.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: حمزة الفار،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: منصور السلمي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: منصور السلمي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز عكاشة.

لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره.

0: الثواب وحسنت مرتفقا.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عبد العزيز عكاشة،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: ناصر بحاج.

0: ذكرا.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: ناصر بحاج.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم مع القراء
2: ناصر بحاج،
3: حمزة الفار،
2: عبد العزيز عكاشة، منصور السلمي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: ناصر بحاج.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: ناصر بحاج،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: حمزة الفار.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: حمزة الفار،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد العزيز عكاشة.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد العزيز عكاشة،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: منصور السلمي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: منصور السلمي.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم مع القراء
1: صابر عبد الحكم، عبد الباري الثبيتي، عبد الله المنسلح، محمد الغزالي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر؟

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون.

آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الباري الثبيتي.
2: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام

ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كفروا.

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا.

أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير.

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا

0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: عبد الباري الثبيتي.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد الباري الثبيتي.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عبد الباري الثبيتي،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: محمد الغزالي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد الغزالي.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم مع القراء
1: عمر النعيم، غسان الشربجي، محمد صلاح الدين كبارة، هاني رضوان.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عمر النعيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

تعبثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق

الرسول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لل

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: يَسْتَعْجِلُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: عمر النعيم،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: غسان الشربجي.

0: كنا مع تلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد صلاح الدين كبارة.

0: عليم.
1: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.

عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

0: ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: محمد صلاح الدين كبارة،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هاني رضوان.

في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: هاني رضوان.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتب على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر. تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله، سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية، هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر. يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه. ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله.
هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

والأرض وخالق ما يرى وما لا يرى وكل يوم أنت في شأن وسعت الله.

الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل،

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إخوة الإيمان، موضوع حلقة اليوم الأضحية عنوان التقوى ورمز للوفاء. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود فرع جامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
2: وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا.
1: فضيلة الدكتور، اليوم يوم عيد الأضحى، والعيد بهجة وفرحة عامة تشمل الكبير والصغير والرجل والمرأة والغني والفقير، وهو بهذا له مظاهر ينبغي الحرص عليها، فما أهم هذه المظاهر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فالإسلام دين البشرى، لا يحبس فيه المسلم ويعزل عن الاستمتاع بالحياة الاستمتاع النظيف البعيد عما يذهب بوقار الإنسان وحسن هيئته التي خلقه عليها ربه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن مظاهر الفرحة والمتعة في يوم العيد خروج المسلمين جماعات يكبرون الله ويحمدونه في طريقهم إلى المصلى، مصلى العيد في الخلاء بعيدا عن البيوت، حتى يستمتعوا بتنفس الصبح وفسحة المرائي والمناظر النضرة الباعثة في النفس البهجة والإقبال على الحياة. وفي سنيتي أن تكون صلاة العيد في الخلاء فرصة للنساء على اختلاف أعمارهن وتباين أوضاعهن للاستمتاع بالزمان والمكان. فمن السنة أن تشهد النساء صلاة العيد من كانت عجوزا ومن كانت شابة ومن كانت صغيرة أو طفلة، وكذلك من كانت في حالها العادية أو من كانت في عذر الحيض أو ما شابهه. ومن مظاهر الفرحة والمتعة في يوم العيد انتشار الناس بعد أداء الصلاة في الأرض مهنئين بعضهم بعضا، متصافحين متصافين متحابين، حلماء كرماء ظرفاء أغنياء، نعم جميعهم أغنياء. فالفقير في هذا اليوم تباعد عنه الفقر بما رزقه الله من عطايا صادرة عن حب. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يرحب بمن يعطيهم من ماله ابتغاء وجه الله، يقول: أهلا بحملة زادي إلى معادي.
1: فضيلة الدكتور، اليوم هو يوم عيد الأضحى، وهو عيد ينبغي للمسلم فيه أن يذبح أضحية. نقول ينبغي لأن الأضحية حكمها إما سنة مؤكدة كما هو رأي الجمهور، وإما واجب كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والأضحية عنوان التقوى كما جاء في عنوان حلقة اليوم، الأضحية عنوان التقوى. فهل من شرح مفصل لهذا الجانب؟ ما معنى أن الأضحية عنوان التقوى؟
2: ما التقوى؟ التقوى في عمومها هي الطاعة الممتثلة أمر الله، الخائفة عذابه، الراجية ثوابه. وقد كان أهل الجاهلية يذبحون لأصنامهم، فجاء القرآن وحرم الذبح لغير الله. وفي الأضحية جاء قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قال المفسرون: المراد بالصلاة هنا فصلي صلاة عيد الأضحى، لمن الصلاة؟ لله، لربك. ما الأمر التالي للصلاة؟ وانحر، أي اذبح أضحيتك. ولذلك وحتى يكون الامتثال للأمر مباشرا ظاهرا، الأمر بأن يكون الذبح تاليا للصلاة لا سابقا عليها، كان من السنة أن يذبح الإمام الذي صلى بالناس صلاة العيد وخطبهم أن يذبح أضحيته في الخلاء أمام الناس، حتى يكون فعله هذا إعلانا لمن حضر الصلاة معه ولمن لم يحضر أن وقت الذبح قد حان. ومن أجل هذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فإنما هو لحم قدمه لأهله، أما الأضحية فموعد ذبحها بعد صلاة العيد لا قبلها. تظهر التقوى، عنوان التقوى، الأضحية عنوان التقوى، تظهر التقوى في النية، نية المضحي، فهو ما بذل المال ولا أراق الدم ولا وزع اللحم إلا من أجل تقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تظهر التقوى في اختيار الأضحية، صحيحة سليمة سمينة خالية من العيوب. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تظهر التقوى في التزام من أراد التضحية في يوم عيد الأضحى عدم أخذ شيء من شعره أو من أظافره من أول أيام ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وفي ذلك تشبه منه بالمحرم، وفي تشبهه به فوز ببعض ما يفوز به الحاج.
1: فضيلة الدكتور، بقي لنا سؤال في أن الأضحية رمز للوفاء.
2: إنما يكون الوفاء للمنعم، والمنعم الحق هو الرب الكريم تبارك وتعالى. ومن أنواع الوفاء الشكر العملي والقولي، فالشكر العملي للمنعم الوهاب عز وجل يتمثل في تقديم الأضحية. قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الوفاء في الأضحية في إحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد امتثل أمر الله وقدم طاعة الله على طاعة النفس وحب الولد، فتل ولده للجبين يريد ذبحه. وهنا جاء ما ذكرته الآية الكريمة، جاء الفداء وفديناه بذبح عظيم. واتباع ملة إبراهيم مأمور به في كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
1: فضيلة الدكتور، قلنا في بداية الحلقة إن العيد في الإسلام فرحة، فهل يناسب الفرحة الذهاب إلى القبور؟
2: لا يناسب. إذا كانت زيارة القبور جائزة ما كانت الزيارة ملتزمة حدود الشرع، فإن زمانها زمان اعتبار يتذكر فيه الزائر الموت ويدعو الله أن يغفر لأهل القبور وله إذا صار إلى ما صار إليه، وأولى بهذا أن يكون في غير يوم الفرحة يوم العيد، وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل، وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود فرع جامعة الأزهر الشريف. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرج السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل؟ ولله المثل الأعلى، كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

رسول الله يا خير البرايا، الصلاة والسلام على

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ والله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقوموا.

الإقامة للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسن.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي

عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

إلى وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون عن كتاب فيهم لأنهم كانوا مشركين، وهؤلاء يراد بهم كفار قريش. حينما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله، ومعنى أن يكلمهم الله أن يسمعوا كلاما من الله كما سمع موسى كلام الله، فيقول لهم: يا قومي إني قد أرسلت لكم محمدا رسولا. ولأنهم لا يعلمون قالوا ذلك القول، لأنهم لو علموا لعرفوا جيدا أنه لا يمكن لطبيعتهم أن تتلقى عن الله مباشرة، لأن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن فالذين يعلمون يعرفون جيدا كيف يكلم الله خلقه، وما كان للبشر العادي غير المصطفى أو غير المؤهل للتلقي عن الله أن يكلمه الله، ولذلك جاء بالصور التي يصلنا بها كلام الله إلا وحيا إلهام خاطر أو من وراء حجاب كما كلم موسى، أو يرسل رسولا ليقول لكم ما يريد. أما الاتصال المباشر فذلك أمر تحيله طبيعتكم مع قانون خالقكم. وقلنا سابقا أننا كبشر نعرف هذه القضية، وهو أنه من المحال أن يتلقى الضعيف عن القوي، حتى في الماديات التي ابتكرها العقل البشري بطموحاته. إذن الذين لا يعلمون يقولون هذا، ولكن لتعلموا أن الذين علموا استووا مع الذين لا يعلمون، أن طبيعة العناد واللجاجة والجحود هي المسيطرة والهوى، وإلا كان يجب أن يكون هناك فارق بين من لا يعلم ومن يعلم. لكن إلا وكذلك قال الذين من قبلهم أرنا الله جهرة تشابهت قلوبهم، ولو أنهم كانوا خاضعين لمنهج واحد ومنطق واحد لاتحدوا في أن ذلك من المحال. ولو أن الذين لا يعلمون قالوا ولم يقل الذين يعلمون لهان الأمر، وعلمنا أن جهلهم بعدم العلم هو الذي أوحى لهم. ولكن هؤلاء علموا ولهم كتاب، ومع ذلك قالوا أم لم يقولوا. إذن فهناك شيء مشترك، وهو تشابهت قلوبهم في الأهواء. وما دامت تشابهت قلوبهم في الأهواء فيستوي من لم يعلم مع من علم وركبه اللجاج والجحود والعناد. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كما قلنا، ومع ذلك حينما يطلبون آية من الآيات غير الآية التي أنزلها الله وهو الكتاب المعجز، يريدون آية كونية، آية حسية. من الآيات قالوا ليه؟ أو ترقى في السماء. طيب أو ترقى في السماء. هبه ارتقى في السماء، أذلك يكون للبشر أن يبقى أمر معجز كونه يرتقي كده إلى الإيه؟ في السماء. أما كان يكفي أن يرتقي إلى السماء لتكون آية؟ لا، صعدوا العناد. قالوا بعد أو ترقى في السماء، قال لك لا صعبها شوية، ما يمكن يطلع في السماء، صعب المسألة شوية. قالوا ماذا؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يبقى ما اكتفوش بأن ترقى في السماء، بل طلبوا مع الرقي كتاب ينزل معه علشان ايه؟ يقرأ. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه؟ نقرأ. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وانتم معذورون ان تقولوا ذلك لانكم لستم على علم. فما عذر هؤلاء الذين هم على علم وهم يعلمون ان الله لا يمكن ان يكلم بشرا الا بالطرق التي قالها؟ تشابهت قلوبهم. اذن فالنبع لكل حركة سلوكية او حركة جارحية انما هو القلب. القلب هو اللي بتصدر عنه دوافع الحركات. وما دام القلب غير خالص الوجهة لله، بل الهوى هو المتحكم، يبقى يستوي من يعلم ومن لا ومن لا. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن ما الذي حملكم على أن تطلبوا آيات؟ تطلبون آيات غير الآيات التي بيناها لكم، والآيات التي بيناها لكم كافية لمن عنده شيء من اليقين ويكفيه ما يرجح علمه باليقين. فما هو اليقين؟ اليقين قلنا سابقا استقرار القضية أو استقرار النسبة في القلب، استقرارا لا يحتمل الزعزعة ولا الزلزلة، ولا يمكن أن يخرج مرة ليطفو إلى العقل ليناقش من جديد. يبقى اسمه إيه؟ يقين. واليقين يتربى كما قلنا أيضا، يتربى إما من إخبار من تثق به، تبقى قضية يقينية. إذا قال الله قلنا، قال الرسول يبقى قلنا حق. ولذلك صديقية الإيمان في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له إن صاحبك يحدث أنه صعد به إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس في ليلة، ماذا قال؟ قال إن كان قد قال فقد صدق. يبقى أكن اليقين هنا تربى من ماذا؟ من إخبار من تثق به. وهنا نسميه كما قلنا اذكروا، نسميه علم يقين. علم يقين يخبرك من تثق به بقضية فيستقر علمها في ذهنك استقرارا يقينيا لأنك جربت قائلها أنه صادق دائما فأمنته على الخبر. وقد يرتقي هذا الأمر إلى أن يصير عين يقين. انت خدته كده من ايه؟ علم. لا، انت ستراه ايه؟ عين، تشوفه بعينك. الا ان رؤية عينك له رؤية اجمالية، وبعد ذلك تدخل في حقيقة جزئياته، فتنتقل من عين اليقين الى حقيقة اليقين. يبقى كم مرحلة اذا لليقين؟ علم، إذا أخبرك من تثق به وتأتمنه على صدق القضية. عين، إذا كان الأمر أنت تعاينه، ما عادش ليس مع العين إيه؟ أي حقيقة، أن تدخل في الحقيقة فتجربها. وضربنا لذلك مثل في قول الحق ألهاكم إيه؟ التكاثر حتى زرتم الإيه؟ المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نحن نقول لكم ان فيه جحيم، فيبقى صدقنا يدل على ان في علم يقين بان ايه في جحيم. ثم لترونها عين اليقين، هتشوفوها خلاص. هنا رحمنا الله ايها المؤمن من ان نعرفها حقيقة اليقين، لانه لا نعرف حقيقة اليقين الا ان دخلناها. يوم يكتفي هنا بالايه؟ علم اليقين وايه؟ وعين الايه؟ اليقين. لكن عين اليقين تأتي في ايه؟ في شيء اخر. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. يبقى في النار المؤمن عوفي من ايه؟ علمها يقينا باخبار الله، ورآها يقينا حين يمر على الصراط وهي على هو على متن جهنم. ولكن الكافر هو الذي يصلاها ايه؟ حقيقة الايه؟ حقيقة اليقين. يبقى ايه؟ اذن فالآيات التي انزلها الله تأييدا لصدق رسوله في بلاغه عن ربه كافية للعقل الفطري غير المعاند. لأن أما المعاند فعنده قضية في ذاته، قضية خضع لهواه، فلا يمكن أن يقنعه إيه؟ أن يقنعه شيء. وربط هذه الذين لا يعلمون مع الذين يعلمون أن الهوى وحد بينهم، الهوى. وكان من المعقول أن أهل الكتاب الذين يؤمنون بأن الله لا يتصل بعباده إلا بالوسائط التي ذكرها في قوله سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلى آخره، كان يجب أن يقولوا هذه للذين لا إيه؟ لا يعلمون. فلما طلب الذين يعلمون الكتاب هذا الطلب جرأ ذلك من؟ من لا يعلم. قال لك طب إذا كان من معه كتاب ومن كان مؤمنا برسول ومن كان يقول إن السماء لها اتصال بالأرض بواسطة الأنبياء والآخر يقول ذلك، وقال أرنا الله جهرا وأنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وإيه؟ إذا كان هؤلاء الذين عندهم كتاب قالوا ألا نقوله نحن، يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى إذن أهل الكتاب تحملوا إيه؟ تحملوا أمرين، أمر ضللهم في سؤال هذه الأشياء، وأمر أنهم شجعوا غيرهم على أن يطلب هذه الأشياء. وكون الذي يعلم طلب مثل الذي لا يعلم، يبقى من لا يعلم له شبه عذر أم لا؟ ولذلك هو ذا هو معنى قول الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وبعد ذلك يأتي الحق بعد هذا اللون من عرض نعمه على بني إسرائيل، ومن عرض مواقف التعنت واللجاج والمكابرة من بني إسرائيل، مع الله قمة ومع الرسول تبليغا، لم يشأ الله أن ينهي الكلام حتى يضع القضية المتعلقة بمنهج رسول الله في الدعوة. اسمعوا قول الله بعد ذلك كله، إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق، هنا يجب أن نلتفت إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا عن قضية من فعله سبحانه يأتي دائما بنون العظمة، نون العظمة اللي احنا بنسمها ايه؟ المتكلمية للمتكلمين. ساعة ما يجي واحد يقول نحن مثلا ملك كذا أمرنا بما هو آت، وهو واحد ولا لا؟ إنما بيجمع له إيه؟ اسمها نون الإيه؟ نون العظمة. نون العظمة كأنه لو فطن الناس إلى نون العظمة لما استغنت موهبة عن موهبة، لأنه بيدي نون العظمة دايما، يعني المفهوم فيها أنني لم أقل ذلك بفرضيتي وإنما بتكافؤ المواهب كلها، فالقرار الذي اتخذته كأنه قرار مأخوذ من مين؟ من جماعة مش فرضي. وما دام القرار لما يكون من جماعة مختلفة المواهب ومواهب متكاتفة يبقى قوي ولا مش قوي؟ قوي. فالله حين يخبرنا عن شيء فعله دائما يأتي بنون الايه؟ العظم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا نحن نزلنا الذكر. لكن ساعة يتكلم عن وحدته سبحانه وعن التوجه بالعبادة لا يأتي بنون العظمة عشان ينفي كل شيء معه. يقول إنني أنا الله فاعبدني، ما يقولش فاعبدنا بقى. إذن في كل ما يتعلق بفعله يأتي بإيه؟ وكل ما يتعلق بتوحيده وما يتعلق بالعبادة له يأتي بإيه؟ بالإفراد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما قالش إلا نحن، قال فاعبدني ما قالش فاعبدنا. ليه؟ علشان كده القمة الوحدانية دي في العبادة تبقى هو الوحدة. إنما ساعتها يجيئه بالفعل بيطمنك إن الفعل ده جاي بنون العظمة، لأن الفعل من الله مش وليد قدرة لوحده، ومش وليد علم لوحده، ومش وليد حكمة لوحده، ومش وليد رحمة لوحده. ده كل فعل من أفعال الله تكاملت فيه صفات الكمال المطلق لله لينشأ مستوعبا لكل رحمة ولكل حكمة ولكل علم ولكل عزة ولكل غنى ولكل قيومية. يبقى يجيب نون الايه؟ كأنها تكسير الصفات التي لله فأبرزت الفعل. لأنك قد تقدر ولا تعلم، وقد تعلم ولا تقدر، وقد تعلم وتغيب عنك الحكمة، وقد تعلم وتقدر وعندك الحكمة ولكن تفقد الرحمة لمن تشرع لهم. اذا ففيه كل صفات كتيرة جاية، كل صفات. فساعة ما اقول ان، افهم انه هينزل حاجة متكتفة فيها مواهب صفات الكمال كلها. انا ارسلناك، ارسلناك اهو يعني الرسول بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتناقض. شيء ايه؟ ثابت لا يتغير ولا يتناقض. كيف؟ اذا رأيت حدثا امامك ثم طلب منك ان تقول ما رأيت، فان قصصت الخبر على ما رأيت ثم طلب منك بعد ذلك بشهر ان تقصه هتقوله. لكن اذا غيرت في جزئية، الجزئية لم تطرأ على ذهنك الا ساعة اردت ان تكذب، ولكن ليس لها واقع يجذبك اليها، فحين تخبر مرة اخرى تغيب عنك جزئية الكذب، تقوم تغير فيه شوية يبقى مش ثابت، يبقى متغير، يبقى مش حق ليه بقى. ولذلك السبب قلنا زمان ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ان كنت كذوبا فكن ايه؟ ذكور. يعني اعلم جيدا ماذا كذبت اولا حتى اذا ما سئلت ثانيا تستطيع ان تقول مثل الذي قلت، والا فان اختلافك سيفضحك. الحق بقى لا يتناقض ولا يتغير ابدا. فما دام الامر كذلك ونحن قد ارسلناك بالحق، اذا بلغ ذلك الحق، وما عليك ان يتبع الحق، إنما أنت مرسل بلغ ولتبشر ولتنذر. لأن البشارة قلنا الإخبار بشيء يسر زمنه إيه؟ آت، وعندك فرصة لتفعل. والإنذار يخبر بشيء يسوء ولكن فيك فرصة لنتلافاه. يبقى البشارة إخبار بشيء إيه؟ يسر، وفيه فرصة أن تفعل. والإنذار فيه شيء يسوء وفيه فرصة إن إيه؟ أن تتراجع. فالله أرسله مبلغا وبشيرا ونذيرا. مبلغ ما جاتش هنا، قال لك ما هي دي إنا أرسلناك، إن برسالة يعني. وأيضا يبشر ماذا وينذر ماذا؟ يبشر مين وينذر مين؟ يبشر من آمن، مش كده؟ بنعيم جنانه والمثوبة وإلى آخره. وينذر مين؟ طب آمن بإيه وكفر بإيه؟ يبقى إذن لازم، يبقى إذن التبشير والإنذار مقتضي إيه؟ منهج يبلغ، فمن آمن به يبقى يبشر، والذي لا يؤمن به يبقى إيه؟ يبقى ينذر. إذن فلا تحمل نفسك فوق مهمتك، لا تحمل نفسك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليه؟ لان انت ما عليكش هداهم، ليس عليك ان يتبعوا، وانما عليك فقط ان تبلغ. لا تذهب نفسك عليهم ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. مش كده؟ وسورة الشعراء بقول فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أردت أن يؤمنوا قسرا ما استطاع واحد من الخلق أن يكفر، ولكني لا أريد الإيمان قسرا، لأن القسر يقهر القالب ولكن الإيمان يجذب القلوب، والله يريد القلوب لا القالب. وإلا فكم من جبار في الأرض حمل قوالب الناس أن تنفذ ما يريد قهرا عنهم، فقوالبهم مستجيبة وقلوبهم كارهة. في كتير من ده ولا لا بيحصل؟ كتير بتحصل. إذن فقهر القالب أمر ميسور، إنما القالب طيب يستطيع واحد أن يخدعني لأنفذ نظامه، إنما أيستطيع أن يقهرني على أن أحبه؟ إذن فأنت يا محمد يجب أن تعلم أن مهمتك البلاغ والتبشير والإنذار، آمنوا أم لم يؤمنوا، ما النشقة. ولذلك فاتني حينما قولوا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظل، وظنوا أنه واقع بين. وبعدين ماذا قال الله له؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوه بإيه؟ واحد يقول الله طب ما هو أرغمهم على الأخذ أهو. فيه فرق بين الإرغام على أخذ المنهج كدواء، خد الدواء دي، إنما كونك تتعاطاه أو ما تتعاطاش دي مفروك لاختيارك بقى. فهموا دي جيدا. يجي واحد يقول لك وإذ نتقنا الجبل فوقهم، إيه الإيمان بالإكراه ده؟ تقول لي ما بنكرهش، بنكره أهو. ورفع الجبل كأنه ظل وقال لهم، قال له ها، فيه فرق بين أن ترغمه على أن يأخذ هذا الدواء الذي كتبه الدكتور وتحضره له من الصيدلية وتقول، وبعد ذلك هو حر في أن يستعمل الدواء أو لا يستعمل. مفهوم؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الإيه، مش هنسألك دول ليه ما أمنوش بيك، لأن الله خلقهم مختارين في أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، وما كان لك أن تفسد اختيارهم بأن ترهمهم على الإيمان، وما كان لي أن أطلب منك أمرا جعلته في اختيارهم. يبقى إذن قول الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إيه المعنى في أنه بيجيبها؟ ده يدلك على الرحمانية والرحيمية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء يتمنى ويتأسف الذي لم يذوق هذه الحلاوة، لأنه ذاق حلاوة المنهج فهو يحب أن يذوقوها. إذن المسألة مش مطلوب رسالي، ده مطلوب تاني، أمر زائد عن التكليف، أمر زائد عن التكليف. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جمحت النار عن اضطرمت ساعة ترى النار متأججة كده، يقول ايه؟ جمحت النار، تجمح اي ايه؟ اضطربت. ومعنى اضطربت يعني اللهب فيها تداخل، ينتهي لهب يجي لهب ثاني، ينتهي لهب يجي لهب ثاني، ينتهي لهب يعني لا تنتهي الى خمود، لا تنتهي الى ايه؟ الى خمود، بل دائمة الايه؟ الهيجان والبريق واللمعان كده، وتلفت الايه؟ وتلفت النظر. ومنهم قالوا للعين جحمة، جحمة ليه؟ لانها دايما ايه؟ مزرزقة كده ولامعة في الجسم كله. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله سيدنا محمد حتى ييئسه من أن هؤلاء يمكن أن يكونوا معه، فلا يجب أن يشتغل قلبه بالطمع في إيمانه ولا بالطمع في رضاهم عنه. ليه؟ لأن هؤلاء حاولوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل اللؤم ومدخل الكيد، فقالوا هادنا وهادن كتابنا حتى ننظر في أن نتبعك، ننظر في أن نتبعك. فيريد الله أن يقطع عليهم سبيل المكر برسول الله، قال له إياك أن تعلم أنهم يسألونك هدنة ليؤمنوا، فهؤلاء القضية الثابتة فيهم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مش هم يشاوروا نفسهم على أن يتبعوا ملتك، لا، طب ياريتهم يفضلوا زي ما هم وانت تفضل دهم. ده تسامه في العناد، تسامه في المكر لدرجة انهم يريدوا ان ايه، ان يأخذوك انت ايه معه، ان يأخذوك معه. يبقى انت تطمع في ان يكونوا معك، يبقى فيه مرحلة لا تكون معهم وهم لا يكونون معك. لا، ياريت المسألة تقف عند هذا الحد، لن يرضوا حتى ايه تتبع ملتهم، وملتهم يعني دينهم. طيب، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ساعة ما تشوف تكرير الله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، بس افرض اننا قلنا كده في كلام البشر، يبقى يتبين انهم مجتمعين على رضا واحد، انهما مجتمعان على ايه، رضا واحد، كأنهم هم متفقين، لكن ده هم مختلفين بدليل ايه، لن يدخل الجنة من ايه الا من كان هودا، ودك قالوا لن يدخل الجنة الا من كان ايه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على ايه، يبقى مختلفين ولا مش مختلفين. اذا ما تجيش الاية بالشكل ده، ما يجيش بدون لا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، ما تنفعش. ليه؟ لان هم مش مجتمعين، ده هم مختلفين. فكأن حين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى، لأن رضا دول يخالف دول لأنهم مختلفين، لو كانوا متفقين كان يبقى إيه، رضا واحد، إنما ده هم مختلفين ويضاع. يبقى إذن قول الحق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني ولا ترضى، يبقى ده له رضا وده له رضا، دليل على إنهم مختلفين ولا لأ. مختلفين حتى تتبع ايه، ملتهم دي. ايوه، نقول لك ما هي الملة والدين، الامر الذي التزمت به ودنت وملت اليه ودنت به ولو كان باطل. ولذلك يقول في سورة الكافرون ايه، لكم ايه دينكم فصنع لهم دينا ولي دين، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا الدين هو ما تدين به، حق ولا باطل، ملته، يبقى ملته كده الذي ملت اليه هو هذا. لكن الملة بتاعتهم دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لها الوصف الثابت لها. ما هو الوصف الثابت؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، عرفنا مجيء الله هنا، حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تتبع ملة النصارى إيه؟ يرضى عنك النصارى، تتبع ملة اليهود يرضى عنك الإيه؟ اليهود. فستصير الى عدم رضا من واحد ان صادفت الرضا من الاخر، ما دام مختلفين. مش مختلفين، امال ايه اللي يعصم من المساله دي؟ قل ان الهدى هدى الله، ما علي بوفاقي مع اليهوديه ولا بوفاقي مع النصرانيه، لان دي يهوديه حرفت ودي نصرانيه حرفت، ولماذا ألجأ إلى ما فيه هذا التحريف وعندي هدى الله؟ إن الهدى هدى الله الذي يجعلك واحدا في الحق أن لا تقول رضا هؤلاء ولا رضا هؤلاء، ما دام عندك إيه الهدى. هدى مين؟ إن الهدى هدى الله. وما هو الهدى؟ قلنا سابقا عند قوله سبحانه ذلك الكتاب هدى للمتقين، قلنا ان الهدى هو ايه؟ هو ما يوصله الى الغايه، مش كده؟ مش ده الهدى؟ من اقصر طريق يوصل الى الغايه، من اقصر طريق. لو ان من هدى البشر، كل بشر ده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى وده له هوى، لكن الله سبحانه وتعالى ملوش هوى في حاجه من دي ابدا، هوى مصلحتكم. يبقى لازم يبقى شيء واحد ولا لا؟ ولذلك شو دقه الاداء بقى. طب الكلام ان الهدى، وبقول لم ترضى

0: الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يلي أمرك ويحفظك أو ينصرك.
1: خطاب لمين ده؟ خطاب لرسول الله.
0: انظروا كيف يخاطب الله رسوله الذي اصطفاه، وانظروا إلى نطق هذا الخطاب في المراد من أمته، كأنه ده يخاطب محمد والمراد مين؟
1: المراد الأمة.
0: المراد، لأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يمكن أن تقلبهم شوية، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يكون كده، ولئن اتبعت أهواءهم. وكأن الله حين ساعة تجيء لأمر من الأمور في ولدك وتخشو عليه وتنهره، يبقى الخدم والأتباع وولاد العم واللي مش عارف إيه، يقول لك ده شوف ده ابنه، ده بيقول لابنه. ده بيقول للمين؟ لابنه. إذن يبقى الباقي يبقى إيه موقفه؟ ولئن اتبعت أهواءهم. شوف بقى، قلنا الأهواء جمع إيه؟ هوى، مش كده؟ وبرضو المادة مأخوذة من الهواء، لأن الهواء متغير ومتقلب، وكل هبة من هنا وهبة من هنا وهبة من هنا، ما تنفعش الحكاية. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يحفظك أو ينتصر لك منه. أبدا يجي كده يحوشك عنه، مش نعم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ما أعدل الحق وما أشد إنصافه. هو بعد الحملة العنيفة على أهل الكتاب وعلى المشركين، يحمي الذين لم يأخذهم تحريف التوراة، ويحمي الذين فكروا بالفطرة السليمة ليهتدوا إلى الإيمان، لتعلم إنصاف الله لخلقه، وليعلم الذين فكروا في أن لا يحرفوا، علموا الكتاب ولم يحرفوا، وليعلم الذين يعملون عقولهم الآن ليصلوا إلى الإيمان بمحمد وبرسالته، ليعلموا أن الله الذي ينزل هذا الكتاب على رسوله عليم بخبايا نفوسهم، لأن دي أمور بينهم وبين أنفسهم. كما قلنا سابقا في صيانة الاحتمال، لو أن الله لم يقل هذه الآية لقال الذين يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل بدون تحريف ويجاء مفكرين في الإيمان برسول الله، يقول لك والحملة دي ازاي، كيف تكون هذه الحملة علينا جميعا ونحن كذا ونحن كذا، وربما تشككوا في نورانية صاحب الرسالة. لكن حين يخطفهم من هذه اللجة الطغيانية ويأخذهم كده ويسلهم من هؤلاء كما تسل الشعرة من العجين، ويعطي لهم آية تتوجهم أنهم فكروا تفكيرا غير منحل وغير منحرف، يقول يا سلام ما أصدق هذا الرسول، وما أعلم من يعلمه ومن ينزل إليه ذلك الكتاب بأحوال نفوسنا. هؤلاء جماعة جاءوا مع جعفر بن أبي طالب في سفينة، وكانوا 40 وجايين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا بأنهم قرأوا التوراة غير محرفة وآمنوا بما فيها وصدقوا رسالته، لأنه مذكور فيها ذكرا يشير إليه بكل الأصابع. فجاءوا له، يوم الله سبحانه وتعالى وسط هذه اللجة الطغيانية التي يصف فيها الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يقول إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأن فيه بيطلون مش حق التلاوة، يلون به ألسنته، يحرفونه عن مواضعه، يبقى بيطلوا ومسك التوراة كده ما شاء الله ومسك الإنجيل وعمال بإيه إنما إذا حق التلاوة معناه إيه؟ أن لا تغير فيه شيء، وأن تأخذه بعمق الفكر والتدبر والتأمل حتى تأخذ منه الحقائق صافية غير مشوبة بشيء من هوى البشر، ما دمت تريد أن ترتبط وترتبط حركة حياتك كلها بمنهج الله تفعل ولا إيه ولا تفعل. خذ عن الله بدون إدخال هواك في أن تحرف هذا لمرادك، لأن معنى التحرف إيه؟ أن تنقل شيئا عن حق إلى باطل تراه أنت في مصلحتك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته،

0: أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به، لازم ساعة ما يقول يؤمنون به يجيب المقابل لينشئ له حسرة، يجيب المقابل لينشئ له ايه؟ حسرة. كالمدرسة تعلن النتائج كده وبعد ذلك يقول دول نجحهم خلاص، والساقطين بقى والرسمين دول يباتوا بقى للسنة الجاية. الله، ان ما كانش يجيبها في مقابل لفوز النجاح واللذة والقمة دي ما كانتش تنفع. يبقى اذا لازم كان يجيبها ولا لا؟ كان لازم يقارن، لان الضد يظهر حسن الايه؟ الضد. وليعلم الذين اتاهم الله الكتاب فتلوه حق تلاوته ولم يحرفوه وامنوا به ليعلموا النعمة التي انعم الله بها عليهم حين لم يحرفوا، لان مقابلهم هذا ايه؟ مصيره. ومن يكفر به فاولئك هم الايه؟ هم الخاسرون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لو رجعتم إلى ما قلناه سابقا، إلى ما قلناه سابقا عند ابتداء الكلام عن بني إسرائيل في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي. وبعد 6 آيات برضو، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما أيضا لا تجزي نفس. فالحق لم ينهي الجولة هذه، الجولة هذه لم تنتهي مع بني إلا أن يذكرهم بما كان قد بدأهم به، وكأنه يقول أنا لا أنتهي من الكلام معكم في هذه الجولة إلا أن أذكركم تذكيرا نهائيا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ومن قمة تفضلكم على العالمين أنني أوجدت في كتابكم التوراة آية تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الفضل الذي يجب أن تعود. وقلنا هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبعد ذلك هناك ايه؟ ماذا قال هناك؟ لا يؤخذ منها عدل ولا ايه؟ ولا يقبل، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ايه؟ منها عدل. دي الآية الأولى، إنما هنا الآية دي بيقول ايه؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه؟ لأنني قلت لا تجزي نفس عن نفس، فإن أردت النفس الأولى يبقى السياق يناسبها في الآية الأولى، وإن أردت النفس الثانية يبقى السياق يناسبها في النفس الثانية، فكأن معنى ايه؟ نفسين اتنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. أما الجازية هي التي تتوسط، أول واحد ما يتوسط في شيء مش يشفع، فإذا لم تقبل شفاعة قل وإن لم تقبل شفاعتي فأنا أتحمل العدل، خد من ما يقابل. ولكن النفس المجزية عنها تعمل منها إيه؟ تقدم العدل الأول، ما قبلش منها تقول إما أروح لواحد شفيع بقى يجيني. يبقى إذا عجز الآية هنا يناسب النفس المجزية عنها، وعجز الآية هناك يناسب النفس الإيه؟ الجازية. يبقى إذن فيه إيه؟ لا يقال إن هنا في نعم فيه تكرير في قول الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولكن هناك النفس الجازية وهنا النفس المجزي عنها. وبعد ذلك ينتقل الحق بنا لجولة أخرى، هذه الجولة الأخرى تقف موقفا تصفية الحساب بين أهل الكتاب وبين رسول الإسلام سيدنا محمد في الأشياء التي صار فيها الجدل، أن كل شيء يرون فيه أنهم متفضلون يريد أن يبطله القرآن بأنه لا حجة لكم في شيء من ذلك، تعصبكم للقبلة، تعصبكم لأن تكون النبوة فيكم. يقول لهم تعالوا بقى هنمسك قصة مين؟ أبو الأنبياء إبراهيم. وإذ يعني برضو واذكر، لأن إذ ظرف، إذ الظرف، يبقى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أدي أول الدخول على موضوع سيدنا إبراهيم، وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل الحديث عن سيدنا أبي الأنبياء إبراهيم، والله المعين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة، ويبين لنا الأفعال والأعمال والأقوال التي تكون سببا في تكفير الذنوب. ففي هذا الحديث يبين لنا أن العمرة تكون سببا في تكفير الذنوب وكذلك الحج، فنود أن نلقي الضوء على ذلك قبل أن نتحدث عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا وقولنا خالصين لوجهه الكريم. في هذا الحديث يفتح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بابا رحبا من أبواب رحمة الله ومغفرته، حين يدلهم على بعض الطاعات التي يكفر الله بها ما نقع فيه من الذنوب وسيئ الأعمال. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما. ومن عادة عامة الناس وكثرتهم أن يؤدوا العمرة حين يحرصون على أدائها كل عام مرة، وبعضهم يكررها غير مرة في العام الواحد، فيكون ذلك سبيلا إلى نيل رضوان الله ومغفرته، فيمتن عز وجل على عبده إذا ما خلصت النية وصدقت التوبة وبرئ النسك من الرياء والشرك بأن يكفر عنه ما ارتكب من الذنوب والآثام ما لم يقع في الكبائر والحدود أو يتعمد ذلك. والحقيقة أن الإغراء بالطاعة على هذا النحو جزء أصيل من روح الدين الإسلامي السمح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما، ورمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما، ثم العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما. ولا شك أن هذه الروح السائلة في ديننا الحنيف تنأى بالمسلم عن كل سبل اليأس والقنوط من فضل الله، بل إن الأثر يشير في حديث قدسي إلى أن العبد الطائع يدعو ربه فيجيبه العزيز الكريم: لبيك عبدي. أما العبد العاصي المذنب إذا تاب وأناب ورجع إلى خالقه داعيا ومستغفرا أجابه الحليم الرحيم: لبيك لبيك لبيك عبدي.
0: إذا انتقلنا إلى الحديث عن البلاغة الأسلوبية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصورها لنا هذا الحديث، نلحظ تعبيره صلى الله عليه وسلم بالجملة الإسمية بالإضافة إلى استخدامه أسلوبا من أساليب التأكيد وهو أسلوب القصر. فما الدلالات البلاغية التي تقف خلف استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأساليب؟
1: لقد كان أسلوب التقرير الإخباري الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم كي يسوق هذا المعنى من خلاله الأسلوب الأنسب والأدق، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم المخبر الصادق، كما أن المخاطبين مهيئون نفسيا وروحيا لتلقي خيوط الأمل التي تربطهم بخالقهم وتفتح لهم أبواب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته. ثم إن الإيقاع المصاحب في هذا الأسلوب كان الإيقاع الهادئ والنغمة الهابطة التي تشير إلى رسوخ الدلالة واستقرارها في عقل السامع والمتلقي. ويعطف النبي صلى الله عليه وسلم على الجملة الإخبارية التقريرية السابقة جملة أخرى من خلال الأسلوب ذاته الأسلوب الإخباري التقريري الذي يبدو مناسبا لتقرير الحقيقة الراسخة الهادئة التي لا يخالج متلقيها أدنى شك في مضمونها أو فيما يتعلق بالمخبر بها. ولكن تغييرا يسيرا يلحق أحد شقي الخبر في هذه الجملة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج فريضة إسلامية أوجبها الله عز وجل على المستطيع، وهو فريضة مكلفة تحتاج مالا ووقتا وصحة وصبرا وتجردا من كل شائبة من شوائب الشرك والرياء، وتحتاج تواضعا كبيرا وتسليما عقديا راسخا، وتحتاج قبل ذلك وخلاله صدق النية والاحتساب. عندئذ يسوغ وصف الحج بأنه مبرور. ولا يتصورن أحد أن المسألة سهلة هينة، ولا يتوهمن أحد أن كل رحلة إلى الأراضي المقدسة وكل ممارسة للشعائر أو مشاركة لممارسيها يمكن أن يدخل الأمر في حكم الحج المبرور. ففي الأمر مكابدة، هو اختبار حق لكمال الإيمان، ومن ثم كان الحج هو الفريضة المتمة لأركان الإسلام وخاتمتها. ولأجل هذا عظم الأمر واحتاج إلى صيغة القصد: ليس له جزاء. أي جزاء بالإفراد والتنكير المعظم إلا جزاء واحد، ألا وهو الجنة، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله لنا ولكم الحج مبرورا والجنة جزاء. هذا وبالله التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، عن طريق الأسلوب الخبري التقريري واستخدام الجمل الاسمية الدالة على الثبات والدوام، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العمرة والحج، فقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الله جمعكم بأفجر بقعة وقباكم كرما.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، وأتمنى لكم جمعة طيبة مباركة بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع نوفيكم بالنشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 15 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثامن والعشرون من ذو القعدة لسنة 1447 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أسعار تذاكر السفر في أستراليا إلى ارتفاع لهذا السبب. كامبرا، طريق الهجرة أولوية للمهارات والطلبات من الداخل. هل تعيد موازنة 2026 رسم الفرصة الأسترالية؟ كامبرا، مكافحة العنف الأسري وتعويضات الجيل المسروق، أبرز مخصصات السكان الأصليين في الميزانية. ومن العناوين العالمية، مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بالأرقام نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يقتل الغزيين ببطء. قطاع غزة، قبل الصيف حملة إغاثية لمكافحة البعوض والحشرات في غزة بمعاونة تركية. لبنان والكيان الصهيوني، تزامنا مع تصعيد عسكري جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني. خبير عسكري يقول هذا السلاح قد يمنع الكيان الصهيوني من البقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني، قادما من تركيا الكيان الصهيوني يستنفر بحريته لمواجهة أسطول الصمود. منظمة العفو الدولية تدعو. منظمة العفو الدولية تقول تدمير الكيان الصهيوني منازل المدنيين عمدا في القنيطرة جريمة حرب. فلسطين المحتلة القدس، اقتحام وتدنيس قبل أخطر جمعة، ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ الجيش الصهيوني يعلن تصعيد متبادل، إصابات بمسيرات حزب الله شمال الكيان الصهيوني وغارات مكثفة جنوب لبنان. الكيان الصهيوني، سلطة التراث، مشروع قانون صهيوني جديد لضم الضفة وتهويدها. واشنطن، جولة واشنطن الثالثة، ماذا يريد لبنان والكيان الصهيوني وحزب الله؟ الرئيس الأمريكي يقول ترامب يقول الصين عرضت المساعدة في ملف إيران وتعهدت بعدم تزويدها بأسلحة. القيادة المركزية الأمريكية تقول طهران فقدت قدرتها على شن هجمات واسعة ومضيق هرمز بات أكثر أمنا. صحيفة واشنطن، تقرير استخباراتي، حرب إيران منحت الصين تفوقا كبيرا على الولايات المتحدة. روسيا، هجوم الروسي بمئات المسيرات يخلف قتيلا وعشرات الجرحى بأوكرانيا. الصين، هل تضحي الصين بنفط طهران مقابل تكنولوجيا واشنطن؟ وزير أمريكي يقول إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. كوبا، نفاذ الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط حصار أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن تعاقب شركات فضائية صينية بتهمة دعم إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تضمنت الموازنة زيادة إضافية على ضريبة قديمة وغير معروفة كثيرا تؤثر على المسافرين من أستراليا، وسيتعين على كل شخص يغادر أستراليا دفع 10 دولارات إضافية كرسوم مغادرة، بعدها إلى 80 دولارا اعتبار passenger movement charge. سترتفع رسوم حركة السفر من يناير كانون الثاني المقبل، وسترفع هذه التغييرات التي أعلنت ضمن الموازنة الفيدرالية مساء الثلاثاء الرسوم المفروضة على الأستراليين والسياح من 70 دولارا إلى المعدل الجديد، ما يمثل زيادة تقارب 200% منذ إدخال الرسم لأول مرة عام 1995. كامبرا، من تثبيت سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة دائمة إلى إعطاء الأولوية للمهاجرين الموجودين داخل أستراليا وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وصولا إلى تغييرات مرتقبة على نظام النقاط وتأشيرات العمل والعطلات، تشهد سياسة الهجرة الأسترالية تحولا جديدا مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تعديلات واسعة ضمن موازنة 2026-2027. فهل تمثل هذه التغييرات فرصة حقيقية للعمالة الماهرة أم تشديدا جديدا على المهاجرين والطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة؟ من يربح ومن يستبعد من الفرصة الأسترالية في موازنة 2026؟ كامبرا، ضمت الموازنة الفيدرالية مخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار للاستثمار في مجتمعات السكان على مدى 5 سنوات، وكان أكبر Closing the Gap الأصليين وبرنامج سد الفجوة استثمار منفرد هو 299 مليون دولار لمضاعفة عدد الوظائف المتاحة في إطار برنامج الوظائف في المناطق النائية والتنمية الاقتصادية ليصل إجماليها إلى 6000 وظيفة، كما سيتم تخصيص ما يقارب 220 مليون دولار لتنفيذ أول خطة وطنية مستقلة لإنهاء العنف ضد النساء وأطفال السكان الأصليين. فكيف كانت ردود الفعل على هذه المخصصات؟ أما الآن أحبت بالله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. لم تعد الترسانة العسكرية الصهيونية المدججة بأحدث المنظومات الدفاعية قادرة على حماية جنودها من طائرات صغيرة لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. فمن منطقة رأس النقورة شمال الكيان الصهيوني وقرب الحدود مع لبنان إلى المواقع العسكرية المحطنة تبرز مسيرات حزب الله الانتحارية كمعضلة تقنية وأمنية أعجزت القبة الحديدية وأربكت حسابات القادة الميدانيين للاحتلال. وقد دأب حزب الله على استخدام هذه المسيرات لضرب إصبع الجليل والنبطية وصفد ومدن أخرى قريبة من الحدود، لكنه نفذ هجوما استثنائيا أمس عندما ضرب رأس النقورة شمال الكيان الصهيوني بواحدة من هذه المسيرات قطاع غزة. في الوقت الذي واصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني حصاره لقطاع غزة، يعاني القطاع الصحي من نقص حاد ومتزايد في الأدوية والمستلزمات الطبية متسببا في وفيات بين الفلسطينيين. وخلافا لبيانات صهيونية حول إدخال أطنان من الأدوية، تكشف مصادر في وزارة الصحة في غزة للجزيرة نت وبالأرقام عن حجم النقص في الأدوية وطبيعة الأصناف النافذة وتأثيرات انعدام أصناف من الأدوية، مؤكدة أن المنظومة الطبية ما تزال عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من الاحتياج المتصاعد. قطاع غزة. أطلقت بلدية مدينة غزة حملة واسعة لمكافحة البعوض والحشرات الضارة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي والحد من المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هدائي التركية. وجاء الإعلان عن هذه الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته البلدية أمام أكبر محطة لتجمع مياه الصرف الصحي في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان والأشد خطرا وتهديدا لصحة المواطنين إذ تكتظ بالآفات والأمراض. لبنان والكيان الصهيوني. بدأ لبنان والكيان الصهيوني أمس جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته دون أن يضع حدا للهجمات الصهيونية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. خبير عسكري يقول: لم تعد مسيرات حزب الله الانقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية مجرد هاجس الكيان الصهيوني بسبب صعوبة رصده راداريا وقدرته على إصابة الأهداف بدقة، ولكنه تحول إلى سلاح استراتيجي ربما يجبر تل أبيب على إعادة النظر في فكرة المنطقة العازلة التي تريد إقامتها في جنوب لبنان. فقد تحولت هذه المسيرات من تحد تكتيكي إلى فجوة عسكرية بعدما كشفت خللا جوهريا في الدفاعات الصهيونية، كما يقول الخبير العسكري العميد حسن جوني. الاحتلال الصهيوني. رفعت سلطات الاحتلال الصهيوني حالة التأهب القصوى عقب انطلاق سفن أسطول الصمود العالمي من السواحل التركية باتجاه قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم الإغاثة العاجلة. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن سلاح البحرية يستعد لمواجهة شاملة مع الأسطول المكون من 58 سفينة، ويأتي هذا الاستنفار العسكري في ظل محاولات صهيونية لإجهاد المهمة الإنسانية التي تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. منظمة العفو الدولية تدعو. دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحقيق في تدمير الجيش الصهيوني المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ ديسمبر كانون الأول 2024 من دون ضرورة عسكرية بوصفه جرائم حرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن على الكيان الصهيوني واجب تقديم تعويضات للضحايا تعالج الأضرار المحددة التي يواجهونها. فلسطين المحتلة القدس. شهد المسجد الأقصى أمس سلسلة اقتحامات واسعة لباحاته من قبل المستوطنين تخللتها صلوات تلمودية ورقصات استفزازية وهتافات عنصرية بمشاركة وزراء صهيونيين وأعضاء في الكنيسة إلى جانب حاخامات متطرفين قبل انطلاق مسيرة الأعلام بالتزامن مع ما يسمى صهيونيا يوم توحيد القدس الذي يحتفل فيه الكيان الصهيوني باحتلاله الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967 وفق التقرير العبري. الجيش الصهيوني يعلن أعلن الجيش الصهيوني أمس وقوع إصابات إثر سقوط مسيرة أطلقها حزب الله على منطقة رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفيات في وقت شن فيه الجيش الصهيوني عددا من الغارات على بلدات في لبنان. الكيان الصهيوني. في خطوة أخرى نحو ضم الضفة فعليا، جاءت مصادقة الكنيسة الصهيوني بالقراءة الأولى مساء الثلاثاء على مشروع قانون إنشاء سلطة تراث يهودا والسامرة، وهو ما يعني عمليا نقل ملف الآثار بالضفة الغربية إلى هيئة صهيونية مدنية بصلاحيات واسعة تشمل المصادرة والتنقيب، وسط تحذيرات من أن يتحول ذلك لعملية ضم وسيطرة فعلية على الأراضي الفلسطينية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا واشنطن. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد صهيوني واسع على لبنان أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال، في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. وجاء التصعيد عشية الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الطرفين رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أبريل نيسان الماضي بوساطة أمريكية. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم الثاني من زيارته لبكين إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي تصريحات لفوكس نيوز أفاد ترامب بأن شي أبلغه عقب مباحثات استمرت ساعتين أن بلاده لن تزود طهران بمعدات عسكرية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني عرض أيضا المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يشهد شللا في حركة الملاحة منذ أكثر من 70 يوما. القيادة المركزية الأمريكية. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أن عملية الغضب الملحمي التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران دمرت نحو 90% من قدرات طهران على تصنيع الأسلحة، مما جعلها غير قادرة على شن هجمات واسعة النطاق أو استعادة مكانتها العسكرية قبل مرور عقود. صحيفة واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقييم استخبارات أمريكي سري خلص إلى أن الصين تحقق مكاسب استراتيجية واسعة على حساب الولايات المتحدة نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، وذلك في مجالات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية وإعلامية، وسط تصاعد القلق داخل وزارة الدفاع الأمريكية من التداعيات الجيوسياسية للصراع. روسيا. شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى، مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ في واحدة من أعنف الضربات منذ أشهر، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية. الصين. تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية بيجين حيث تعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جي مينغ، وسط تصاعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق النفط والغاز العالمية في وقت يتصدر فيه ملف الطاقة أجندة النقاش بين أكبر اقتصاديين في العالم. وزير أمريكي يقول: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران باتت قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة. وأضاف رايت في أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، غير أنهم باتوا قريبين جدا من تصنيع أسلحة نووية وفق ما ذكرته شبكة CNN. كوبا. أعلن وزير الطاقة والمناجم في كوبا فيسنتي ديلاو أمس الأربعاء أن مخزونات الديزل وزيت الوقود في البلاد نفدت تماما في وقت تواجه فيه العاصمة هافانا أسوأ موجة انقطاعات متكررة للكهرباء منذ عقود، وذلك في ظل الحصار الأمريكي الذي خنق إمدادات الوقود إلى الجزيرة. وقال شاهد من رويترز إن احتجاجات متفرقة خرجت في عدة أحياء بالعاصمة، حيث قام مئات السكان بقرع أواني الطهي احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. في توقيت سياسي وأمني بالغ الحساسية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات أقمار صناعية واستخبارات جغرافية صينية متهمة إياها بتزويد إيران بصور فضائية وبيانات استخبارية ساعدتها خلال الحرب الأخيرة مع واشنطن وتل أبيب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: أسعار تذاكر السفر في أستراليا إلى ارتفاع لهذا السبب. كامبرا: طريق الهجرة أولوية للمهارات والطلبات من الداخل، هل تعيد موازنة 2026 رسم الفرصة الأستراتيجية؟ كامبرا: مكافحة العنف الأسري وتعويضات الجيل المسروق، أبرز مخصصات السكان الأصليين في الميزانية. ومن العناوين العالمية: مسيرات حزب الله تعجز ترسانة الكيان الصهيوني. قطاع غزة: بالأرقام، نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يقتل الغزيين ببطء. قطاع غزة: قبل الصيف حملة إغاثية لمكافحة البعوض والحشرات في غزة بمعاونة تركية، لبنان والكيان الصهيوني، تزامنا مع تصعيد عسكري، جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني. خبير عسكري يقول هذا السلاح قد يمنع الكيان الصهيوني من البقاء في لبنان. الاحتلال الصهيوني: قادما من تركيا، الكيان الصهيوني يستنفر بحريته لمواجهة أسطول الصمود. منظمة العفو الدولية تدعو: تدمير الكيان الصهيوني منازل المدنيين عمدا في القنيطرة جريمة حرب. فلسطين المحتلة القدس: اقتحام وتدنيس قبل أخطر جمعة، ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ الجيش الصهيوني يعلن تصعيد متبادل، إصابات بمسيرات حزب الله شمال الكيان الصهيوني وغارات مكثفة جنوب لبنان. الكيان الصهيوني: سلطة التراث، مشروع قانون صهيوني جديد لضم الضفة وتهويدها. واشنطن: جولة واشنطن الثالثة، ماذا يريد لبنان والكيان الصهيوني وحزب الله؟ الرئيس الأمريكي يقول: ترامب يقول الصين عرضت المساعدة في ملف إيران وتعهدت بعدم تزويدها بأسلحة. القيادة المركزية الأمريكية تقول طهران فقدت قدرتها على شن هجمات واسعة ومضيق هرمز بات أكثر أمنا. صحيفة واشنطن: تقدير استخباراتي، حرب إيران منحت الصين تفوقا كبيرا على الولايات المتحدة. روسيا: هجوم روسي بمئة المسيرات يخلف قتيلا وعشرات الجرحى بأوكرانيا. الصين: هل تضحي الصين بنفط طهران مقابل تكنولوجيا واشنطن؟ وزير أمريكي يقول إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية. كوبا: نفاد الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط حصار أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية: واشنطن تعاقب شركات فضائية صينية بتهمة دعم إيران. أما الآن أحبتي في الله، يوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم: طقس ممطر، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 13 درجة. غدا السبت: طقس غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:53، يرفع لأذان العصر تمام 2:45، يرفع لأذان المغرب تمام 5:06، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:26. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:30، والشروق تمام 6:40. وتقبل الله من نومكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: علمني القرآن
2: للهم يزيل الضيق.
3: نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري.
2: أجل الهم يزيل الضيق.
3: يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن.
2: للهم يزيل الضيق.
1: علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدارسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة، ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

بسم الله الرحمن الرحيم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد الكرب عليه، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. الله أكبر، الله أكبر. وهذه قصة ثانية عن عامر بن عبد الله بن الزبير. فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حواليه يبكون، فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، ونفسه تحرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال لمن حوله: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي للصلاة، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه، خذوا بيدي. فحملوه بين الرجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. الله أكبر.

واحتضر عبد الرحمن بني الأسود فبكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت تأنت يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع؟ فقال: اسمعوا ماذا قال. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات. أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا زيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي، اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصى عددهم، لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وأمره. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات.

وهذا رجل قد عاش 40 سنة يؤذن للصلاة، لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد. فلما اشتد عليه المرض بكى، ورأى المحيطون به على وجهه أمارات الضيق، وكأنه يخاطب نفسه قائلا: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي. ثم تتغير ملامح هذا الوجه إلى البشر والسرور، ويقسم أبناؤه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله حتى خر ساقطا على الفراش. فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله مولاها. الله أكبر.

وهذا شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله، يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، يوم الجمعة. فيغتسل الشيخ يوم الجمعة ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي ركعتي سنة الوضوء، وفي الركعة الثانية وهو راكع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده فيجد أن روحه قد فاضت، قد فاضت إلى الله جل في علاه. اللهم اجعل خاتمتنا ونحن ساجدين لك يا رب العالمين، وارحمنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب.

أحبتي في الله، يوم الجمعة هو خير الأيام وأعظمها، وتتجلى فيه بركات إيمانية ومواقف عظيمة تعكس فضله العظيم. هنا قصة فضل التبكير وعظيم الأجر. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. يا عين، العبرة دلالة على عظمة هذا اليوم، حيث يمنح الله تعالى عبده المطيع أجر عبادة سنة كاملة صياما وقياما مقابل خطوات بسيطة قام بها بخشوع وإخلاص صباح الجمعة. هنا قصة المرأة التي كانت تطعم الصحابة. تروي كتب السيرة وقصص الصحابة كما ورد في كتاب حياة الصحابة عن امرأة صالحة من الأنصار كانت تستعد خصيصا ليوم الجمعة، حيث كانت تزرع السلق نوع من الخضار وتطبخه مع قليل من الشعير والدهن لتصنع منه طعاما تقدمه للصحابة بعد فراغهم من صلاة الجمعة ابتهاجا بهذا اليوم وتكريما لهم، فكانوا ينتظرونها بفرح. العبرة أحبت في الله حرص سلفنا الصالح على التآخي والاحتفاء بيوم الجمعة واغتنام أجر إطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. وهنا قصة عن البحث عن ساعة الاستجابة. تتحدث الروايات الشعبية ومواقف الصالحين عن البحث عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة، ففي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ويروى عن التابعين والعارفين قصص واقعية كثيرة لأناس تحققت أمنياتهم المستحيلة وانفرجت كربهم بفضل الدعاء في اللحظات الأخيرة قبل غروب شمس يوم الجمعة. العبرة أحبت في الله أهمية اليقين بالله ولزوم الدعاء والاستغفار في هذا الوقت المبارك، خصوصا في الثلث الأخير من النهار. وهنا قصة رحمة وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القصة بتقول: في سياق فضل الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يوم الجمعة، تروى قصص عن تائبين والعباد.

الذين وجدوا في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفريجا لهمومهم وانشراحا لصدورهم. العبرة تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم القائلة: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وهو مفتاح للبركة وقبول الدعوات

أما الآن أحبتي الله، هحكي لكم قصة عن الطمع. أيوة، احكوها لأولادكم، خليهم يتعلموا إيه هو الطمع، خليهم يبعدوا عن الطمع. قصة الفلاح الطماع، The Greedy Farmer. مرة كان هناك فلاح غني، غني قوي، ويعيش في حتة بعيدة، قرية بعيدة، وكان بيشتهر الفلاح ده بأنه شخص طماع، لدرجة أنه كان عاوز كل الحاجات الجميلة عاوزها لنفسه بس. وفي يوم اتعرضت عليه صفقة مربحة يقدر من خلالها إنه إيه يحصل على المزيد من الأراضي اللي يقدر إنه يمشي بطولها، لكن بشرط إنه يرجع للنقطة اللي بدأ منها قبل غروب الشمس، وكانت بداية الصفقة دي الصبح، صباح بدري قوي من اليوم التالي. وبالفعل ابتدى الفلاح يجري بسرعة لتخطي العديد من مساحات الأراضي، وده ليه؟ لأنه بيرغب أنه يحصل على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي دي، طماع. وتمكن الفلاح من المشي لمسافات طويلة طويلة قوي، حتى كان لما يشعر بالتعب فهو كان بيواصل مشيه حتى حانت فترة ما بعد الظهر.

وكان بيعمل ده لأنه عاوز، مش عاوز أنه يخسر الفرصة اللي بيشوف إنها ما بتجيش إلا مرة واحدة في العمر، حيث أنه كان عاوز أنه يكسب المزيد من الثروة. هو غني، ربنا الغني، لكن عاوز يبقى أغنى وأغنى وأغنى. لكنه افتكر في وقت متأخر من المساء أنه يجب عليه أنه يرجع لنقطة البداية قبل غروب الشمس. هو طلع من الصبح بدري، لازم يرجع قبل غروب الشمس حتى يحصل على الأرض. لكن لسوء حظه الوقت اتأخر، وكان جشعه هو السبب الرئيسي اللي أخده بعيد عن نقطة البداية. عاوز يمشي أكتر وأكتر عشان يكسب أرض أكتر وأكتر. وبدأ الفلاح في رحلة الرجوع على الفور بمجرد أنه افتكر الشرط ده، وكان بيراقب مدى سرعة غروب الشمس. وكان كل ما قرب موعد الغروب كان بيسرع أكتر عشان يوصل لنقطة البداية. لكنه كان تعبان منهك ومش قادر يتنفس، لكنه استمر لحد ما في دفع نفسه للرجوع لدرجة فائت قدرته على التحمل. ولما وصل أخيرا للمكان المطلوب قبل غروب الشمس، ما قدرش جسمه يتحمل فانهار ومات من غير تحقيق اللي تمناه. وكل ما كان محتاجه هو في اللحظة دي بعد موته هي مجرد حتة أرض صغيرة عشان يتدفن فيها، حتى بعد المشي لمسافات طويلة. يا بني آدم، ما بيجملاش عينك غير التراب. الدرس المستفاد من قصة الفلاح الطماع يا أحبابي، بيتمثل الهدف من القصة دي في تعليم الإنسان تجنب صفة الطمع والجشع. وده لأن الطمع ممكن يخليك تكافح بمعاناة من أجل أشياء أنت مش محتاج ليها، كما أنه يخليك تقاتل من أجل الحاجات دي بأي ثمن من غير الاهتمام بصحتك أو الالتفات لحقوق تانين. من الضروري أن يتعلم الإنسان الاكتفاء باللي عنده والتعاون مع التانين عن طريق منحهم من اللي هو متاح عنده، حتى ما تغلبش عليه صفة الطمع والاهتمام بذاته من غير مراعاة احتياجات التانيين من حواليه. وفي النهاية فمصير الطماع هو الخسارة، ويمكن تكون الخسارة عظيمة زي ما حصل مع الفلاح الطماع اللي خسر نفسه ومات. أدي نتيجة الطمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ليكو قصة عجبتني، قصة النبي سليمان وملك الموت. بيقولوا إن سليمان عليه السلام كان بيهيئ نفسه لحضور حفل زفاف ابن واحد من الأعيان، فجالوا ملك الموت وسألوا عن وجهته، فقال له ما تروحش. قال له إن أنا رايح لفرح واحد من الأعيان. فملك الموت بيقول له ما تروحش، لأني أنا مكلف إني أقبض روح العريس اللي لادي، ولقى النبي الكريم حرج إنه يروح لعرس راح يتحول لمأتم، فما راحش. وتاني يوم قابله والد العريس وعاتبه، قال له ما كنتش ليه؟ ما كنتش الفرح ليه؟ والنبي سليمان عليه السلام ما جاوبش، لكنه عاتب ملك الموت. فرد عليه ملك الموت قال له أنا كنت رايح فعلا عشان أقبض روح العريس، لكني جاني الأمر أني أتراجع، أني ما أعملش كده، والسبب أني عجوز فقيرة كانت بتقعد في مكان العرس، وشافها أبو العريس وراح لها عشان يسألها هي محتاجة إيه، فقالت له بأنها جعانة، فما كانش منه إلا أنه عمل إيه، جاب لها من الأكل المخصص ليك يا سليمان. شايفين؟ يعني أنه ما ادهاش أكل من أكل المحتاجين، لا، جاب لها من أكل الملوك، وكان سليمان ملك. وساعتها العجوزة دعت للعريس بطول العمر، فربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء في الحال، فادعوا وتصدقوا. الله الله الله الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معانا قصة بعنوان قصة البنت اللي بتخجل من أمها الجهلة. تصوروا بنت بتخجل من أمها عشان أمها جهلة. في يوم من الأيام بتقول البنت إنها رجعت من مدرستها حزينة وفي إيدها ورق الدعوة لمجلس الأمهات بالمدرسة، وقطعتها وهي في طريقها لبيتها، فما فيش داعي إنها توريها لأمها، فهي أصلا ما بتعرفش تقرأ، ما فيش داعي إنه تخليها تيجي المجلس لأنها بتخجل من إنها تعرفها على صديقاتها ومعلمتها في المدرسة وهي مجرد ربة بيت جهلة مش مثقفة. وقطعت الدعوة ورمتها في الشارع والألم بيقطع قلبها. من وقت دخولها المدرسة دي وهي بتحاول بكل الطرق الممكنة إنها تمنع صديقتها إنهم يشوفوا أمها أو يلتقوا بيها حتى ولو بالصدفة، لكن يوم التحدي أصعب بالنسبة ليها لأنها فازت بمركز الطالبة المثالية على مستوى المدرسة، وهي دي أول مرة اللي بيتم تكريمها فيها في حفل الأمهات. وهي بتقول إنها تمنت بالفعل من جواها إن تيجي أمها وتشاركها تكرمها وفرحتها، لكن بتقول مش والدتها دي اللي تمنت، أو تانية أو جميلة ومثقفة ومتعلمة، اتمنت إنه تكون والدتها مثقفة متعلمة وجميلة عشان تفتخر بيها قدام صديقتها ومن معلمتها، لكن بتقول إن أمها مش عاوزاها تيجي. بالتأكيد هي مش عاوزة أمها تيجي بالتأكيد على المدرسة. بتقول دخلت البيت والأفكار لسه علقة بذهنها وكانت شردة، وسألتها أمها بعطف: مالك يا بنتي؟ حد زعجك؟